0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا مش سامح حاجه انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته
3: نجوم اف ام على كيفك

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
4: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين
5: بيني

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: يا صباح الهنا،

0: دايما فيها قواعد سبق، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول قبل تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM عليك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة

0: صباح الخير يا باشا.
1: جيمي صباح
2: الخير
1: جيمي.
2: صباح الخير يا
3: صباح الخير يا قلبي.
4: 100.6
5: على كيفك.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا يا

دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد واسبوع جديد خالص بنبتدي معاكم، وهنكون معاكم كل يوم من الاحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10. يوسف التهامي وفنا امام، صباح الفل عليك يا جوز.
1: صباح الفل عليك يا فنا، وصباح الخير والهنا والسعاده والجمال على كل عيله تعيش صباحك اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راسي نجوم اف ام تي في. معاكم لمده ساعتين نافانا ويوسف ان شاء الله عشان نعيش صباحنا بمود مختلف. حلقه النهارده بتاريخ يوم الاحد 4 اكتوبر. عارفين ده معناه ايه؟
0: 4 اكتوبر
1: ده يوم ال
0: يوم المنى،
1: يوم الوكسة،
0: يوم الهنا.
1: ليه بقى؟
0: يوم الهنا ويوم المنى.
1: حدث في مثل هذا اليوم من حاجه و60 من كام سنه؟ من كام؟
0: حاجه
1: و60 سنه، حاجه و60 سنه
0: عشان الحسد بس.
1: تم ولاده يعني عملي الاسود و... وزميلت الكفاح وصديقت النجاح وكل حاجه فانا امام. ف
0: شكرا يا
1: يوسف، فكل سنه وانت طيبه فانا.
0: ما رضيتش اجهزه والله عشان اجي احتفل معاك.
1: والله يعني
0: مع اني كنت هعمل لك مفاجاه بس خلاص.
1: قلت
0: اريحك يوم عيد ميلادي. نيفر
1: مفاجاه غير ساره.
0: نيفر هاجي لك وعلى دماغك
1: والله.
0: طيب يا جماعه عاملين ايه؟ طمنونا عليكم، كل سنه وانتم طيبين، اخباركم ايه؟
1: الناس ابتدت تبعت لك.
0: طيب الله يخليك، الله يخليك يا جوز.
1: صباح الفل.
0: شكرا. يلا ما تقول ارقام التليفون،
1: ارقامنا يا جماعه عشان
0: نتكلم انت النهارده عشان
1: عيد ميلاد مع بعض. 015 5952 1006 ده رقمنا على الواتساب. 38 35 022 رقم التليفون الارضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.
0: الهي تنستر. يلا نسمع فيروز ونرجع نقول لكم الاجواء عامله ايه. صباح الفل.

0: بدأنا يومنا بفيروز، وهنقول لكم دلوقتي على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات ليوم الحد 4 أكتوبر. أنا هقعد الحلقة كلها أقول 4 أكتوبر احتفالا بنفسي.
1: كل سنة إيه بقى؟
0: هو أنت رحت فين؟ أنت ليه بتكلمني من آخر الاستاديون؟
1: كل سنة وأنت طيب.
0: وأنت طيب يا جورج.
1: طيب، بمناسبة يوم 4 أكتوبر تعالوا نقول لكم الجو النهاردة يكون عامل إيه. مكتوب قدامي في الريبورت إن الطقس أليم، أجواء خريفية وشبورة كثيفة وأمطار، والعظمى بالقاهرة 30 درجة. تعالوا نقول لكم عامة الأرقام بتاعت بعض المحافظات طبعاً. بس أنا قلت نبتدي بالإيه؟ بالعناوين. القاهرة العظمى توصل ل 30 درجة والصغرى 22، اسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، مطروح العظمى 28 الصغرى 20، سوهاج العظمى 35 والصغرى 22، إنا العظمى 37 والصغرى 24، أما أسوان فالعظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.
0: التوقعات، توقعات يا جماعة، طقس خريفي معتدل مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا مع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى. أمال إيه طقس أليم؟ في إيه؟
1: ليه مكتوب طقس أليم؟
0: ليه في إيه اللي حصل؟
1: لا أول مرة نشوفها.
0: أول مرة فعلا
1: والله.
0: بقولك إيه؟ حاسه انها غلطه
1: ان هي طقس اليم.
0: لا
1: انك جيتي
0: غلطه. غلطه، واحنا خدنا طقس اليم
1: عادي. انت ممكن
0: ايه امشي
1: بالظبط لو زهقانه مننا يعني.
0: ومصحف ماشي
1: ماشي. صباح الفل. الناس كتير عماله تقول لك كل سنه وانت طيبه شيرين احمد. صباح الفل يا شيرين وربنا يخليه لك يا رب. بعت لنا صوره وهي البامبينو نايم عليها.
0: ربنا يخليه.
1: صباح الفل يا شيرين، بس اتمنى ما تكونيش سايقه وانت بس انت قاعده قدام شيرين، ايا كان سايقه او مش سايقه ركعي فاهمه، وخدي في حضنك وارجع ورا.
0: خلاص ما تبوظش الصوره بقى يعني. صح. بعتت لنا صوره وبتاع.
1: انت صح. شيرين ازيك؟ صباح الفل
0: يا شيرين. بس صباح
1: اكرامي. صباح الفل والهنا اكرامي، وانت طيب يا اكرامي والله. في ايه وائل سعيد، في كمان حمزة، في إسلام أشرف، في مين كمان بيصبح على فانا. صباح الفل والجمال عليكم. في عمر، صباح الفل عليك عمورة. في إسلام نبيل وباسم وأحمد صديق وكده.
0: صباح الفل يا جماعة. صباح الفل، إن شاء الله يوم جميل علينا كلنا. احنا لسه مكملين معاكم، وارقام تليفوناتنا 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 3835-022. احتفالا بنفسي. الاغنيه دي انا بهديها لي. صباح الفل.

0: أتشي. أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927062.

0: على طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم اول لما السيدة توصل لسن الـ40، واحنا في بهية مستنينك باحدث الاجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة واستهرامات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: صحش نتكلم النهارده
1: البرطمة. لا لا ممكن
0: نتكلم البرطمة فعلا.
1: خليها يوم
0: ماشي يجر شكل.
1: لا والله
0: خلق
1: أنا؟
0: الله
1: خالص والله
0: ماشي يجر يقول يخنق.
1: لا والله
0: حاجة يعني
1: بس
0: اهدى شوية اهدى شوية مش كده
1: لكن صعب
0: يعني مش معقول انت سهل استفزازك.
1: طيب
0: يعني.
1: بمناسبة
0: بمناسبة
1: ذكرى حرب اكتوبر يا جماعة خلاص اللي هي يوم الثلاث يوم 6 اكتوبر كل سنة وكل المصريين وبخير وبصحة وسعادة وسلام وامان يا رب دايما. اللي تم يعني قرار اللي تم ايه فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانا للجمهور خلال الفترة من يوم السبت 3 اكتوبر اللي هو امبارح ولحد يوم 6 اكتوبر. اكتر من 4 مزارات مميزة مفتوحة دلوقتي مجانا للجمهور. بانوراما حرب اكتوبر في مدينة نصر، المتحف الحربي في القلعة، متحف الزعيم جمال عبد الناصر في مصر الجديدة، متحف العالمين الحربي في كيلو 105 طريق اسكندرية مطروح الساحلي. قرار بياتي ضمن حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية والتعريف بأمجاد وبطولات جنود مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته. كل سنة وكل المصريين بخير وبصحة وسعادة وسلام يا رب.
0: رحت أي متحف من المتاحف؟
1: طبعا
0: أنا رحت بانوراما حرب أكتوبر
1: مع المدرسة طبعا
0: بتاع 6 مرات مثلا.
1: وخلي بالك هو اصلا كان من زمان كان بالنسبه لي طفر القاعه اللي بتلف طفره فهي كان الموضوع ده موجود من زمان عامه واعتقد ان هم لسه الدنيا متحافظ عليها وبتم ترميم الحاجه
0: ايوه طبعا لا لا
1: فهو من الحاجات المهمه جدا جدا. والمتحف الحربي اللي في القلعه برضو روحته
0: مش عارفه ليه مش فاكره.
1: لا لا روحته
0: مش فاكره
1: خطير
0: خالص.
1: حلو قوي
0: بس متخيل انه ممكن يبقى حلو قوي
1: لذيذ جدا لذيذ. والعالمين اللي هو متحف العالمين الحربي مش عارف ده اللي روحته ولا روحت الحاجه الثانيه بالنصب بتاع الحرب العالميه. لا ما اعتقدش ان هو
0: مش هو
1: لا
0: استغلوا الفرصه يا جماعه ودوا ولادكم المتاحف احكوا لهم خليهم يعيشوا كده الاجواء. لازم فترة ذكرى حرب أكتوبر بتلاقي بقى في المدرسة ويقعدوا يرسموا رسمة ليها علاقة بحرب أكتوبر ويكتبوا موضوع ويعرفوا إيه عن الموضوع وعن الانتصار وكل الكلام ده.
1: رهيبة أنا في حتة الرسمة دي
0: افتكرت في التعبير.
1: لا لا خالص أنا برسم وحش جدا للأسف يعني كان نفسي يبقى عندي الموهبة بتاعت
0: الرسم
1: اللي هو لحد النهاردة لسه برسم الراجل اللي هو العصاية ده
0: عصاية
1: تيجي تبص على الرسمة
0: وشرطتين يمين
1: تلاقي الرسمة الراجل شبه العلم شبه الدبابة
0: ما في كل حاجة أصلا
1: شبه
0: خطوط
1: شبه ايه كلهم شبه بعض الشمس بس فوق لوحدها فانت حاسة ان دي حاجة مختلفة للأسف وانت رسم
0: فنان
1: بالظبط تجريدي يعني
0: بس كدا. بتحاول
1: مش قوي والله ما حاولتش اخدت دروس
0: في الرسم
1: والله درس كان خطير درس كان ذكي جدا ان المدرس اللي كان بيدينا درس الرسم كان عارف الابيليتيز او امكانيات
0: يعني
1: القدرات
0: المحدوده
1: بالظبط فكان بيعلمنا الرسم بالارقام يعني بشكل معين هترسم كتير الراجل هيترسم كده فعش ترسم حاجه قبل حاجه الست هتترسم كده
0: ايوه
1: العربية هنبتدي من هنا ما تتذكى انت اصلا مفيش
0: بيجيب لك اللي هو
1: من حتة
0: البدايات وبعدين يكمل عليها اللي هو عشان بس يبقى ينزل
1: ستبس يعني
0: للمستوى كده يعني
1: ينزل
0: وده الذكاء وهو ده نوع من انواع الذكاء فكرة شرح الحاجة والله العظيم ده فن ان حد يشرح لك حاجة وتتفهم
1: فكان
0: منه
1: كان الراجل خدتوا بالكم ان الراجل كان زمان بينزل بالمستوى سمعتوه ولا لا عشان بس فن الطيبة
0: لا انا قصدي يعني يجي لك ما انت كنت صغير ماشي بيشوف قدراتك فين ويروح لك عند بداية قدراتك ويكمل عليها ومع ذلك جابت نتيجة يعني احب اطلع
1: لم تؤتي بسمارها الصراحه
0: بس خلاص
1: طيب
0: هو عمل اللي عليه ما هيعمل اكتر من
1: في احمد خليفه صباح الفل بيقول الطريق الدائري واقف من التجمع اتجاه المعادي صباح الفل يا ريت يا جماعه الناس اللي هناك يطمنونا
0: وقولوا لنا برضو اخبار الطرق ايه في اماكن مختلفه
1: النهارده والله انا ما قلتش على نفسي كده ده هي اللي قالت اتفضل النهارده اليوم العالمي
0: بمناسبة عيد ميلادي اتفضلوا طلع صح ولا ايه؟ ما عايزين بس نتأكد هو دايما كده
1: ثانية واحدة
0: يوم ماشي
1: العالمي احنا كده مش هنلعبه بس عايزين نقول للناس بس
0: معلومة النهارده اليوم العالمي للحيوانات صباح الفل أنا بموت في الحيوانات.
1: عايزين نعرف السبب.
0: بموت في الحيوانات.
1: اليوم النهارده فعلا لسه متاكد دلوقتي حالا فعلا اليوم العالمي للحيوان.
0: كل سنه وانا طيب. اهو عشان متضايقين ان انا بقوله كده اهو يا جماعه عادي. طريق على نفسي عادي جدا.
1: يعني سريعا بس نقول لهم
0: عشان حلوة كده.
1: ما يبقوش فاكرين ان
0: تقفشوش.
1: ما يبقوش فاكرين ان احنا المخترعين.
0: يا نهار ابيض.
1: لك النهارده هو اليوم العالمي للكائنات اللطيفه اللي عايشه معانا على نفس الكوكب. اليوم العالمي للحيوان تم اختيار 4 اكتوبر بالذات للاحتفال باليوم ده لان يوم ذكرى وفاه القديس فرانسيس السيزي. السيزي ماشي. اللي كان بيعتف على الحيوان وبينادي بالرفق بالحيوان.
0: شفتوا بقى يا جماعه شفتوا والله يوم طيب. يوم طيب.
1: في حد بيقول لك اما عايد على اصحابي بقى كلمهم كلهم.
0: يلا واحد واحد.
1: يا احمد
0: حيوان
1: حيوان. يعني
0: حيوان حيوان.
1: اه
0: هسألك السؤال اللي هو لو كنت حيوان تختار تكون ايه؟
1: في كذا حاجة في بالي الصراحة.
0: والله
1: والله
0: عايزك يعني عايزة اشوف كده انت تحب تكون ايه؟ طبعا هتبعد عن القطة
1: طبعا.
0: معرفش ايه كرهه للقطط.
1: ايوه
0: حاجة مش معقولة. اكيد في قطة عملت فيك حاجة.
1: عملت طبعا القطط. لا ما بحبش القطط. طب
0: خلاص
1: في مليون حاجة بس هم كلهم صعبة. سؤال صعب جدا.
0: طيب ايه طيب مفيش حيوان مفضل عندك؟
1: في طبعا
0: عادة بحب
1: الكلاب بحب القرود.
0: او بتحب شخصية حيوان فانت عايز تبقى الحيوان ممكن. ده القرود.
1: اه ما انا مش قاري قوي. انا مش متعمق قوي في عالم الحيوان يعني قنوات الحاجات دي مش بتفرج عليها قوي بس
0: لا بس القرود لذيذة عامة
1: بحس ممكن تبقى
0: اي قرد ونسناس وبتاع. في ناس بيربوا نسانيس.
1: انت جاية في ايه؟
0: انا جاية في ايه؟
1: اه
0: مش عارفة انا بحب الكلاب بصراحة.
1: اه بس بكلام يعني
0: بحب الكلاب والله
1: ماشي
0: بحبهم جدا والقطط بس لا افضل ان انا اكون قطه يعني مش شخصيه القطه. اه
1: لا بس انت ممكن تبقى شخصيه القطه.
0: انا شخصيه القطه
1: طبعا.
0: احلف.
1: اه والله تاكلي وتنكري 100%.
0: هو ده اللي انت عارفه عن القطه صح؟
1: طبعا
0: دي معلوماتك.
1: طب يعني
0: ماشي
1: فيكي منهم ماشي.
0: شكرا.
1: المهم يعني عموما النهارده سيبكم بقى من اليوم العالمي لايه. النهارده عيد ميلاد فانا امام فنتمنى لها عيد سعيد ان شاء الله.
0: وانت طيب.
1: كل سنه وانت طيبه فنا.
0: فطرني بقى ولا اي حاجه يعني اعمل اي حاجه
1: يعني. انا والله
0: مش معقول.
1: طيب ناس كتير بعت بتقول لك كل سنه وانت طيبه.
0: انتوا طيبين.
1: حد بيقول ده بومبو بيقول انا ملاحظ ان فنا بتتنمر عليك قوي النهارده. النهارده بس يا بومبو ده كل يوم. صباح الفل عليكم يا جماعه. صباح الفل عليك يا فانا وكل سنه وانت طيبه. ده كريم. صباح الفل يا كيمو.
0: صباح الفل يا كيمو.
1: طمنونا على الناس بقى اللي على الدائري.
0: استنى عشان نهى بتقول لنا في تريلا مقلوبه على الدائري ومقفول
1: في انهي منطقه والنبي نهى
0: قولوا لنا يا جماعه فين بالظبط انهي منطقه على الدائري واحنا لسه مكملين معاكم. نطلع نسمع حمائي ونرجع نقول لكم على اسعار الذهب والفضه مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب7006 جنيه للبيع و 6971 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب6130 جنيه للبيع و6100 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب49656 جنيه، سعر الفضه عيار 999 103 جنيه للبيع 99 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: نجوم اف ام. الكلمة رصاصة، لو طلعت مش هترجع تاني، ممكن تهدم بيوت أو دول. علشان كده قبل ما تعمل شير وتشارك أي خبر مع غيرك، فكر في أمن بلادك واستقرار بيتك وأهلك وحياتك. كلنا شايفين اللي بيحصل حوالينا. إياك تكون رصاصة تهدم وطنك، إياك تكون جيش عدوك.
4: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.

0: وعاد، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 700.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.
3: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
5: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب في حد بيقول لنا في حادثه جامده على الدائري اتجاه المعادي عند احمد زكي بالتحديد، يا ريت تاخدوا طرق بديله. صباح الفل عليك يا عصام، ميرسي جدا على الابديت.
2: شكرا يا جماعه، شكرا. يا رب ان شاء الله تعدي بس على خير كده. طيب كذا حد بعت لنا على الحادثه. ماشي، مين تاني؟ ده مش عصام. لا ده عصام صح. طيب في حد بيقول لي فنة اني لو هتحب تكوني كلب انهي نوع الكلب ايه؟ بلدي
1: بالظبط.
2: والله انا بحب الكلاب البلدي حب مش طبيعي. يعني انا بربي كلاب وبربي قطط وكده وانواع مختلفه، مش كل الانواع اكيد يعني، بس بجد الكلب البلدي بحسه احن كلب في الدنيا وحياه ربنا. ليه شخصيه، الوحيد اللي بحس عنده شخصيه، الناس اللي بتربي حيواناتها تفهمني، وأذكى كلب في العالم والله بجد. طبعا انت مفيش تدراش انت بالحاجات دي،
1: مش
2: بس والله الكلاب البلدي جميل حقيقي. خلاص مش لازم.
1: بحب الكلاب على فكرة،
2: انا عارف
1: بحب الكلاب قوي يعني.
2: انا عارف.
1: في ايه تاني؟
2: ماهر صباح الفل.
1: صباح الفل يا ماهر. في مين تاني
2: بيقول لك القطط مالهم حلوين؟ لا بلاش يوسف،
1: ماليش قوي انا في القطط.
2: والقطط حاولنا كتير.
1: لا لا ماليش في القطط تماما يعني. يعني اقعد جنبهم بس ما احنا مش صحاب يعني، ولا نسلم ولا عادي، ممكن اطبطب لها كده بس خلاص بقى يلا.
2: ولا تطبطب لها؟ بيهددها
1: في الحته اللي
2: بيهدد
1: ولا الحته اللي
2: هره. اياكي يا هره.
1: طبعا
2: اياكي تيجي جنبي.
1: طبعا
2: في مشاكل كبيرة بين يوسف والقطط.
1: في حد بيقول انا شايفكم ممكن تبقوا، لو انتوا هتبقوا كتر خيرك، شايفكم حيوانات. ممكن دلافن.
2: دلافن؟
1: دولفن يعني.
2: اوكي
1: ماشي دلافن. صديق الانسان
2: دولفن لذيذ.
1: طيب في ايه تاني؟
2: في ايه تاني؟ انا قلت هيقول
1: النهارده عيد ميلاد فن اللي لسه فتح الراديو يا جماعه، بس انا بقول لكم بس
2: كل سنه وانتم طيبين
1: يعني. الوكسه اللي احنا فيها. طيب
2: داخل ايده فاضيه، ولا كل سنه وانت طيبه حتى، ولا اي حاجه. بقول له هنفطر بعد الحلقه، يقول لي عندي مشاوير. حاجه صعبه قوي، حاجه صعبه جدا.
1: غير متفق.
2: مفيش اهتمام، مفيش اهتمام، والله مفيش.
1: طيب
2: اهتمام.
1: تعالي نقول في خبر جاي لنا.
2: اتفضل.
1: خبر جاي لنا من الهند.
2: خير اللهم اجعله خير.
1: تمام.
2: الهند كويسه.
1: في للدكاتره اللي بيسمعونا دلوقتي او للناس كلها عامه اللي بتسمعنا وبيتعاملوا مع دكاتره، الخبر ده هيبقى مهم ليكم. ليه بقى؟ ان في بعض الاوقات بيبقى عندك مشكله مع خط الدكتور، لما بتاخدي الروشتة بتبقيش فاهمه ده اسم دواء ولا دي اشعه هروح اعملها ولا احنا بنعمل ايه. تمام. لاننا لما بشوف روشتة بنبقى احيانا مش عارفين نقرا. سبحان الله الصيدلي بيبقى عارف يقرا الكلام كويس جدا عشان يقدر، وبيبقى بيعمل المستحيل عشان يقدر يفهم المكتوب ويطلع الدواء المظبوط يعني. المشكله دي اتضح ان هي مشكله عالميه مش بس في مصر، لدرجه ان المحكمه العليا في الهند اصدرت حكم بيلزم الاطباء بتحسين خطهم لما يكتبوا روشته.
2: الحكم ده صدر بعد ما قاضي حاول يقرا روشته ضمن احد القضايا، يعني احراز القضايا، ما عرفش يقرا ولا كلمه. عشان كده القاضي اصدر الحكم في اطار ضمان وضوح التعليمات الطبيه. المحكمه قالت في حيثيات الحكم ان الحق في الحصول على وصفه طبيه واضحه يدخل ضمن الحق في الحياه، يعني هم كبروا الموضوع جدا جدا. المكفول بموجب الدستور الهندي، لان الكتابه غير المقروءه للاطباء ممكن تشكل خطر على حياه المواطنين. الطريف بقى ان المحكمه اوصت ان يبقى في حصص لتعليم الخط ضمن مناهج كليات الطب عشان الدكاتره الجداد يتعلموا يكتبوا بخط واضح ومقروء. ده حاجه يعني انا ما اعرفش، هو ده بيبقى استعجال، نوع من انواع الاستعجال. انت دكتور وعندك كذا عيان داخل لك وعايز تخلص بسرعه وكل الكلام ده، بيبقى في دايما بحس اتيتيود الدكاتره كده لازم تبقى مستعجل. ف جزء بقى من استعجاله ان هو يكتب بخط وحش، خط اللي هو يكروت الكلام. خلاص يا روشتة الدكتور احنا حافظينها بالمنظر ده، مين اللي بيفهمها؟ الصيدلي بس، سبحان الله. تحس ان هم درسوا الحاجات دي، الخط ده هم فاهمين.
1: بس هي الظاهره غريبه فكره ان معظم الدكاتره، مش هقول كلهم، ان في خطهم بيبقى كله خط واحد كده، يعني الكلمه أيوة. كلها لازقه في بعض، كلها
2: اسم الدواء ايه انت مش فاهم.
1: انا اعتقد وده تفسيري، ما اعرفش برضو حد من الدكاتره والاطباء اللي بيسمعوني، يعني طبعا تحيه كبيره جدا جدا جدا لكل هيئه الطب عامه، يعني حاجه قايمين بشغلنا عظيمه جدا جدا جدا جدا، يعني ان معظمهم خطهم وحش، يمكن من كتر ال معرفش، بحس ان دايما مذاكرتهم بتبقى صعبه، بحس ان الحاجات دي في الجامعه، يعني الخط ده باص في الجامعه بسبب والله ده معرفش اصلا، ما لهاش تفسير تاني، ان هو من كتر من المذاكره وبيكتبوا بسرعه وحاجات كتير، اعتقد ان ده ممكن يكون اللي ادى ان كلهم خطهم، انت بيبان ان ده خط دكتور
2: بالظبط كده. بس انا بحس ان هو لو هو مستعجل، انا نوع من انواع الاستعجال، يلا علشان في حد بعديك وكده، فبيبتدي يكتب اسامي الادويه بسرعه كده بطريقه شخبطه،
1: ومش عشان كده بس، لا اعتقد ان
2: بس بحس ان هو لو هدي شويه هيكتب بخط واضح وحلو.
1: وقت الدراسه اعتقد ان هم بيذاكروا كان بيكتبوا حاجات ما يمكن ممكن. يعني اعتقد الاجيال اللي جايه في اعتقد ممكن خطهم يبقى
2: الموضوع هيبقى
1: مختلف، لان هو ممكن يكونوا بيعملوا حاجات بالكمبيوتر
2: في دكاتره دلوقتي بتطبع
1: الروشتات،
2: كتر خيرهم يعني،
1: عشان ايه بس بعت بتقول لنا عندنا هنا في دبي بيطبعوا، لا عندنا احنا كمان
2: عندنا بنطبعوا عندنا، وفي دكاتره خطهم حلو جدا والله، يعني في تلاقيه كاتب اسامي الادويه واضحه وجميله والخط لذيذ وكده، فانا بحس انه نوع من انواع الاستعجال. بس ليه بنتكلم في الموضوع ده؟ لان في الهند طلعوا خلاص قانون ان الدكاتره يحسنوا خطهم، لان ده ممكن يسبب خطر على المريض، ان هو حتى الصيدلي ممكن الاثنين يقروا اسم الدواء غلط، فالمريض ياخد دواء غلط فتبقى مصيبه. ليه؟ لان الخط ما كانش واضح، وقرروا ان هم قرار يعني ان هو لازم في كليه الطب يبقى فيه حصه خط عشان يحسنوا خطوتهم ويقدروا ان هم يكتبوا روشتات واضحه.
1: صباح الفل دكتور ايمان، بعتلنا يا ريت توضح لنا بقى التفسير الظاهره دي، يعني ان بتبقى صعبه، وموضوع غريب ان عدد كبير جدا جدا من الاطباء بيبقى خطهم فعلا مش مقري بسبب ان هم بيكتبوا بسرعه جدا،
2: بيكتبوا بسرعه جدا،
1: فهو بيقول بيكتب اول حرفين من اسم الدواء والباقي مش مهم، والصيدلي بيفهم
2: بيمضي الدواء، هو بيمضي الدواء مش بيكتب اسم الدواء، عارف الامضاء دي؟ امضة البنك دي كل مرة أروح البنك يطلع لي الإمضة عشان أقلدها ونقطع الورقة ونجيب ورقة تانية. إيه اللي خلاني أعمل كده؟ ما كنت كتبت عادي، يعني ليه عملت الشخبطة اللي في الآخر دي؟ ودايما الشخبطة مش مظبوطة فلازم أعيد عادي يعني.
1: طيب عشان كده كان صعب أوي وأنت صغيرة تكتبي شهادة مرضي لنفسك أو حد يكتبها لك، لازم دكتور.
2: شوف بقى اللي كان بيكتب بنفسه شهاده مرضي.
1: لا والله خالص.
2: شوف بقى وقع بالكلام، انت وقعت بالكلام.
1: كان صعبه.
2: صعبه طبعا.
1: صعبه طبعا.
2: اكيد.
1: يعني انت ما مضيتيش لنفسك في الشهاده قبل كده؟
2: مضيت طبعا.
1: خط كارثي طبعا.
2: قلتها.
1: قلتيها؟
2: اه.
1: شفتيها بقى اللي هو
2: يعني لا انا كنت بعرف ارسم، يعني انا بعرف ارسم. فانا قلت الامضاء.
1: تمام. في شنوده من استراليا بيقول اغلبيه الروشتات عندنا هنا بتتبعت لك رساله على التليفون. صباح الفل عليك يا شنوده.
2: صباح الفل يا شنوده. ما شفتهاش دي بس ممكن تكون موجودة برضو أكيد. ماشي. مش طبيعي. يلا

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: أتشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
2: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
1: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الإنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية.
2: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
3: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت، أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد، وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
4: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصري. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
5: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too
6: late. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي. هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
7: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
8: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها ايه؟
8: نجوم FM TV. تابعونا على

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا امام ويوسف التهامي, ومكملين ان شاء الله والحد الساعه 10. دايما حضراتكم متعودين علينا ان احنا دايما لما بنجيب ضيوف يا بيبقوا ضيوف جايين يتكلموا عن اعمالهم الفنيه, سواء ممثلين او صناع موسيقى او حد جاي يتكلم عن منتج معين هو حابب يسوق له والحاجات دي كلها. بس احنا النهارده جايبين نموذج من النماذج المصريه المشرفه الشابه اللي قدرت بفنها وبدراستها وبخبرتها اللي قدرت تجمعها وهي لسه في سنين الجامعة وهي لسه بتدرس, ان هي يتم تكريمها من قبل واحدة من اكبر الشركات السويسرية لانتاج الساعات, تمام, بان هي صممت
2: افضل تصميم عالمي,
1: خدت افضل تصميم في مسابقة معينة هتكلمنا اكيد عليها عنها اكتر. بس هي حاجة تدعو للفخر وتدعو للشرف ان هي فعلا منورانا ومشرفانا النهارده. فاطمه طارق, صباح الفل والجمال عليك يا فاطمه, والف مبروك على التكريم, وعلينا صوتك عشان عايزين نعرف الناس كلها. لا حضرتك ايه بس, لا انت اللي حضرتك.
2: والله فاطمه انت منورانا
1: حقيقي. فاطمه احكي لنا اكتر عن المسابقه اللي انت دخلتيها وعن فوزك بالجائزه كافضل تصميم للساعه من قبل واحده من اكبر البراندات الساعات السويسريه.
3: هو كانت مسابقه عباره عن ان احنا بنصمم ساعه للتوعيه بسرطان الثدي. كانت الجامعه قدمت, احنا كنا الجامعه المصريه الوحيده اللي مقدمه, هو كانت مقدمين جامعات كتير من الدول العربيه. وبس الدكاتره جم قالوا لنا ان هو في مسابقه هنقدم فيها اللي هو القسم بتاعنا فاشن ديزاين. وبس كانت يعني كل الدفعه عندنا عملت ديزاينز, وفي الاخر اختاروا من عندنا 3 ديزاينز.
2: اوكي.
3: كان انا وبنتين تانيين وناس تانيه من الاقسام برضو في الجامعه, ومعيدين برضو قدموا في كل ده. وبس
2: انت لما فكرتي اول حاجه جت في دماغك ايه؟ يعني انت كنت عايزه ايه اللي الهمك بان انت تطلعي بالديزاين ده في الاخر؟ وعايزينك برضو تشرحي اكتر للناس الديزاين عباره عن شكل الساعه عشان نتخيلها برضو. أيوه. اكتر معاكي.
3: في الاول صراحه انا هو التصميم الساعات هو مش من مجالنا قوي, احنا متعودين على طول بنصمم لبس.
2: انت فاشن ديزاين؟
3: انا فاشن ديزاين. بس لما صممت الساعة احنا في الاول اصلا في الديزايننج بروسيس احنا اول حاجة بنعملها هو ريسيرش. ده بالنسبة لي هو من اهم المراحل اصلا في مراحل التصميم,
2: مرحلة ان انت البحث عن
3: الفكرة نفسها, لان احنا بنكون بنحاول نوصل لفكرة اللي احنا نوصلها من خلال التصميم ده. فكان دي اول حاجة عملتها, عملت الريسيرش اللي هو ريسيرش عن التوعية بسرطان الثدي. أول حاجة عملتها. بعد كده حاولت أدور على فكرة تكون مناسبة للكونسبت دي. في الآخر وصلت لها, ووصلت أن أنا أوصل لحاجة تكون ماي ستايل برضو. فبدأت أول حاجة في المرحلة التصميم أن أنا أسمي الساعة. سميتها فيلورا. هي اسم متكون من جزئين, اول جزء من الكلمه هو اسمه فيل, وده بالنسبه لي بيعبر عن الطبقات اللي احنا مش بنشوفها, واللي هو مثلا مشاعر او تجارب داخليه الشخص اللي هو المريض ده بيمر بيها. تاني حاجه في يعني هو اللي هو مش يعني الحاجات اللي هو بيمر بحاجه هي مش ظاهره لنا,
2: بس هو بس اللي حاسس بيها.
3: ايوه.
2: اوكي. ده الجزء الاولاني,
3: من الكلمه اللي هو فيل.
2: فيل.
3: تاني حاجة فيلر, ده معناه الكورج أو الشجاعة. الشجاعة اللي هو إن الشخص بيمر ب يعني مراحل صعبة جدا. إحنا عمرنا ما نقدر نتخيل هو حاسس بإيه. فده في الكلمة دي بالنسبة لي بتمثل الشجاعة في الكونسبت ده يعني.
2: أكيد.
3: بس فأنا في الكلمتين دول جمعت كلمة فيلورا, حسيتها اللي هو حاجة إليجنت وصفت برضو بتأندرجو مع الكونسبت اللي هو البرس
1: حاجة بتتماشى مع
3: سرطان بالضبط. بعد تاني حاجة بقى نخش لايك في الديزاين نفسه. أنا أخدت الموث أو هو نوع من الفراشات. هو بالنسبة لي بيمثل ترانسفورميشن أو ريبيرث أو اللي هو البعث
2: بالضبط.
3: بيمثل ترانسفورميشن والبعث. وبالنسبة لي اللي هو الفراشة دي اللي هي بتكون داخلة جوه الكاكون أو الشرنقة. من جوه بيحصل فيه حاجات إحنا مش شايفينها من برا، هي مش ظاهرة، فيه ترانسفورميشن، تغير بيحصل إحنا مش بنكون شايفينه من برا،
2: بس بنشوف في الآخر النتيجة النهائية.
3: أيوة بالظبط،
2: وبتبقى شكلها حلو جدا.
3: وبالنسبة لي برضو الشرنقة دي هي من جوه برضو بيحصل تغيرات كتير جدا احنا مش شايفينها، بس في الآخر يعني بتخرج بتكون أقوى وأحسن
2: وأحسن.
3: فده بالنسبة لي بيمثل اللي هو البروسيس بتاعت المريض لما بيكون في مرحلة التعافي، بيخرج منها أقوى وأحسن. فده كان يعني سيمبلي فكرة الديزاين.
1: طب فكرة بيختلف فكرة إيه تصميم الساعات عن تصميم الأزياء أو الحاجة اللي أنت متخصصة فيها؟
3: تصميم الساعات هو تكنيكال أكتر. تصميم الملابس هو في إنسبيريشنز كتير قوي ممكن أعمل منها لبس،
1: حاجات تلهمك أكتر إن أنت تعمل لبس بالزبط.
3: وتصميم الساعات بتكون محتاج فكر أكتر، إن أنا مثلا بشوف مثلا الساعة دي هتتنفس إزاي، مثلا الستربس أو الديزاينز ده هيتعمل إزاي. فالساعة بتكون تكنيكال أكتر من اللبس بصراحة بالنسبة لي.
1: أنت صممتي الساعة كلها من أول زي ما بنتكلم بالبلدي كده، من أول
2: عارف بقى والأرقام وكل الكلام ده
1: والأستيك
3: هم كانوا طيبين معايير معينة للساعة.
2: أوكي.
3: فاحنا من خلال المعايير دي صممنا الساعة. وكمان أصلا ما كانش ساعة واحدة، هو كان إحنا بنعمل ثلاث ساعات، والجامعة اختارت واحدة من الثلاث بنات دول اللي هو أنا وبنتين صحابي يعني.
2: أوكي.
3: وبعتوها.
1: يعني تم ترشيحك في الأول يعني مسابقة في الأول لطلاب الجامعة.
3: طلاب الجامعة أيوه.
1: بعدها الجامعة كل جامعة بتصفي من الطلاب بتوعها.
3: أيوه.
1: وبعد كده بيتم ترشيحك، يقول لي يا جماعة في جامعتنا الفلانية اللي أكيد من ثلاث حروف صح ثلاث حروف.
3: أيوه.
1: ماشي، هناخد التصميم اللي إحنا شايفينه الأفضل وهنرشحه إن هو يدخل بقى في تنافس عالمي.
3: أيوة.
1: صح بالزبط. كان قدامك ناس من انهي دول؟
3: كان في من المغرب والعراق، دول كانوا اكتر دولتين موجودين، وانا بس من مصر.
1: اوكي، فهو كانت مينلي في البلاد العربيه عامه. هم كانوا عاملين مسابقه دي.
3: أيوة.
1: وانت اللي في الاخر ما شاء الله فزتي بالجائزه.
2: شرفوا بنتنا اللي مشرفونا يا جماعه. بنتنا اللي مشرفونا. احنا لسه مكملين معاكم ولسه منورنا ومشرفنا الطالبه فاطمه، صح؟ فاطمه طارق الفائزه بجائزه افضل تصميم ساعات عالميه. ولسه هنتكلم اكتر، ولو عندكم اي اسئله لفاطمه ممكن تبعتولنا على 015 5952006.

0: عارف يعني ايه سنه زياده مع لولو؟ يعني خصومات زياده ومفاجآت زياده بمناسبه العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزه الالكترونيه ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمه ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجله. الرقم الضريبي 447-599-798.
1: في سيدات كتير لسه بتاجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطوط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطوط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumafm. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهابي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: لسه معانا فاطمة طارق الفائزة بجائزة أفضل تصميم ساعات عالمية، ولسه بقى بتشرح لنا الساعة. يعني احنا الأول اتكلمنا على الفكرة والفكرة جات لك منين وكده. الساعة بقى حتة حتة، يعني بدأتي الأستيك بقى من أول الأستيك من أول، ونخش بقى على البيت.
4: اول حاجه عملتها هو الستراب بتاع الساعه. أوكي. او الرباط بتاعها كان برضو انسبايرد من الشرنقه دي واللايرز بتاعتها من بره، فهو من حوالين الايد كلها لايرز من الساعه او الشرنقه دي
3: شكلها الديزاين بتاع الشرنقه.
4: وحوالين الايد هي لما بنيجي للمينا بتاع الساعه نفسه من جوه في ديزاين الفراشه لما بتخرج من الشرنقه دي. وكمان جواها الريبن اللي هو بتاع التوعيه بسرطان الثدي، فبدي بتمثل اللي هو برضو ان الفراشة بالمراحل اللي بتمر بيها لحد لما تخرج بتوصل للمينا بتاع الساعة. والساعة لونها بينك برضو بتريزمبل السيمبل بتاع السرطان الثدي. ايوه
5: اخد ماشي اتفضلي.
3: والله ابدا
5: والله هو نفس السؤال
3: صح
5: بالضبط.

0: يقولوا انت طيب
1: اخذ منها الموضوع قد ايه وقت تفكير وتنفيذ؟
0: كله
2: كتفكيره مثلا اخذ تفكير اخذ اكتر وقت طبعا، لان انا كنت بجمع الفكره مش لساعه واحده، لثلاث ساعات. فاخذ مني مثلا ديزايننج بروسيس كلها اسبوعين مثلا، لانه برضو كان في ضغط ان احنا نسلم الساعات دي
0: كمان
2: ديدلاين
0: طبعا.
2: ايوه فكان مثلا اخذ مني اسبوعين.
0: حس الفن ده ما ينفعش يبقى له ديدلاين.
2: فعلا
0: استنوني كده لما اخلص واقول لكم ان انا خلصت.
1: مش هيخلص للأسف.
2: هو بصراحة
1: يعني من الآخر
0: لازم
1: يعني.
0: لازم ضغط برضه.
1: إن دايما الأشخاص اللي بيبقوا اللي بيصمموا، سواء بيصمموا لبس، بيصمموا ساعات، بيصمموا إعلانات، بيصمموا أي حاجة، هو مزاجنجي. فهو لو سبتي له حبال واسعة
0: بس مش هيخلص.
1: لأن كل ما بتدي له وقت، أنا آسف إن بقطع كلامك، كل ما بتدي له وقت هو فكره انه مش فكره انه بيدلع، هو فكره انه هو دايما هيكون عنده حاجه يضيفها
0: او يغيرها
1: على التصميم، فيفضل يقعد شغال عليها طول الوقت. فالتصميم عمره ما يخلص.
2: ساعات الفكره بتيجي في لحظه اللي هو انا مضغوطه، فالفكره بتيجي كده وبتبقى احسن.
0: بالظبط. كنت عايز اسالك بقى السؤال ده، عشان دايما برضو الفنان من جواه بيبقى عمره ما بيبقى راضي عن الفاينل حاجه في الاخر.
2: بالزبط.
0: ودايما حسيتي
2: انا هقول لك حاجه اصلا، ان انا الديزاين اللي هو كسب ده ما كانش ماي ده كان ماي ليست فيفورت يعني. عجبني اكتر
0: اصلا.
2: بس فاللي مش عاجبني اصلا هو كسب.
0: شوفي سبحان الله،
2: سبحان الله،
0: الفن اذواق.
2: ايوه.
0: بس انت وصلتي الفكره.
2: بس هو يعني انا بعجبني جدا برضو، بس كان ده ما يليش فيه.
1: اوكي. طيب انت جبتي سيره موضوع ان الشركه العالميه او العلامه التجاريه دي قررت ان هي تعمل فكره التصميم ده بناء ان هم متبنيين فكره او مبادره ان احنا يلا بينا نتكلم عن سرطان توعية سرطان الثدي. هل ده معناه ان المبيعات بتاعت الساعة دي هتروح لمرضى سرطان
2: الثدي؟ كانوا قايلين ان الـ الـ الـ الـ الارباح اللي هتطلع من الساعة هتروح للدولة اللي كسبت. اللي هو احنا يعني
0: مصر.
2: يعني
1: طب يا فاطمة احكي لنا كده.
0: انت مخبية علينا حاجات مهمة قوي يا فاطمة.
2: اللي هو الكسبان من ايا كان اي البلد ايه، الارباح بتاعتها هتوصل للبلد اللي هو فيها.
0: هايل. والساعة بعد كده بقى هتتباع بقى
2: الساعة هتتنفذ
0: باسمي.
2: ايه
0: فاطمة الحلاوة.
1: طيب انت كنت بتقولي في الاول خالص انت ما كانش ليكي خالص في موضوع تصميم الساعات ده، ودخلتي المسابقة كده.
2: ما جربتوش قبل كده.
1: حلو قوي. هل بعد ما كسبتي الجايزة دي هل فكرك هيتغير تجاه الموضوع شويه؟ يعني هل ممكن في يوم من الايام نسمع عن البراند بتاعك، او هل انت يقدر يحصل كولاب او تعاون بينك وبين الشركه دي، ان انت تبقوا بيتعمل لك لاين محدد انت اللي بتصمم لهم الساعات مقابل بقى شراكه في يعني دي فيما بعد يعني ان شاء الله؟
2: هو يعني انا I got more open ان انا ممكن اديزاين اي حاجه اصلا. هو انا ما اخافش ان انا اخش حاجه جديده واديزاين فيها. بس ممكن
0: الموضوع ده شجعك اكتر.
2: بالظبط. وخليني اكون ان انا واثقه اكتر في الحاجه اللي انا بديزاينت، ما كنتش خايفه يعني ان انا اعمل حاجه جديده.
0: سلام. طيب لو جالك فرصه ان انت تعملي ديزاين حاجه تانية غير الساعات وغير اللبس، حابه ان انت تعملي ديزاين ايه؟
1: حاجه ما جربتيهاش قبل كده.
0: وايه الفكره اللي هتبقي عايزه تعمليها لها؟
2: حاجه مش ديزاين لبس. انا ممكن اعمل مثلا جولري او حلي. دي حاجه انا فعلا عجباني قوي وعايزه اجربها. احنا المفروض اصلا في الكورس بتاعنا في الجامعه احنا هناخد كورس جولري ميكينج، فده ام فيري اكسايتد ان انا ابداه، ويعني ابدا ماي جيرني في الجولري ميكينج. وحاسه ان يعني الارباح اللي انا خدتها من الساعه دي متساعدني اكتر كاكسبيرينس ان انا ابدا في الجولري ميكينج.
0: طيب ايه التيمة او ايه الحاجة اللي انت هتبقي دي البصمة بتاعتك في تصميم الجولري بتاعتك؟
2: هو انا زي برضو لما شفنا من فكرة الساعة اللي هو الفراشة او الشرنكة او كده، انا بحب اللي هو الحشرات قوي بالمعنى ده. يعني مثلا كنت عاملة بريسلت او غويشة على شكل الدبور او الدراجون فلاي.
0: ايوه.
2: ودي كنت عاملها برضو في بروجكت في الجامعة وكانت عجباني قوي. يعني أنا بحب الناحية دي من الـ من الـ
0: التصميم ده يميل للفرعوني برضو كمان، اللي هو زي الجعران اللي موجود أيوة في التصاميم أيوة الفرعونية كتير.
2: يعني مثلا ممكن لو هعمل ساعة لمصر مثلا ممكن أستخدم ده كإنسبيريشن.
0: هايل. إيه في اسم جعران؟
1: لا أنا عارف جعران. المهم طيب
0: انت بتحب الحشرات،
1: فانت عامه السيجنتشر بتاعتك او البصمه بتاعتك في الحاجه دايما هيبقى فيها حاجه متعلقه بال
2: ايوه
1: بالحشرات الطائره عامه صح. لذيذ عامه في, في في في أيوة. على فكره في براندز كتير قوي في العالم
0: عالمية. أيوة.
1: بتعملها على بنطلونات، بتعملها بالزبط. على جزم، بتعملها على كابات، بتعملها على حاجات كتير جدا. فيا جماعه لو في براند مصري لقيته فيه الحاجات دي كلها اعرف ان هو تبع
0: دي فاطمه
1: فاطمه
0: اللي عملت كده.
1: في ناس كتير بعتة بتبارك لك من العالم كله، عندنا حد من استراليا بعت لك، وحد من امريكا، وحد من مصر. ماهر صباح الفل والجمال عليك. في مين تاني حد بيقول لك ان شاء الله كمان تفضلي ماشيه ورا شغفك وتحققي حلمك في ان انت تفتحي البراند بتاعك سواء لبس او حوليه.
2: شكرا.
0: فاطمه لما دخلتي اصلا المسابقه كنت متوقعه ان انت ممكن تكسبي؟
2: بصراحه في الاول ما كنتش متوقعه، انا بس كنت براود ان انا اصلا شاركت في المسابقه دي. بعد بقى لما جالي ان انا في الفاينل 5 حسيت ان هو انا ممكن اكسب، ليه لا.
0: ده بجد بقى، ده احنا دخلنا في الجد وخلاص بقى.
2: فبصراحه فعلا ساعتها I got more confident، حسيت ان هو ديزاين بتاعي ممكن يكسب، يعني هو كويس ممكن يكسب.
1: طيب وقت فتره التصميم والشغل على الساعه جالك اي حاجه كسرت مقاديفك ان انت مش هتكسبي الجائزه دي؟
2: بصراحة لأ، لأن أنا يعني لما قدمت الشغل بتاعي للدكاترة بتوعي هم كانوا يعني مبسوطين بيه، كانوا عجبوهم، فدخلني برضو كونفيدنت أكتر الصراحة. يعني أنا ما حسيتش إن هو وحشين.
1: زمايلك حد قالك إيه بنتي اللي أنت عاملاه ده إيه؟
2: لأ، هو يعني زمايلي كلهم هم very supportive، يعني إحنا كلنا بنحب شغل بعض، فما حدش
1: فبتدعموا بعض،
2: بندعم بعض بالظبط.
0: ما شاء الله ما شاء الله. شو ما فيش انت عايز بس تطلع حاجات؟
1: لا خالص. ليه
0: مش حد كسر مقاديفك؟
1: هقولك ليه.
0: الدنيا جميلة. أيوة
1: دايما
0: طبعا.
1: في المواقف اللي زي دي بيحصل اللي هو حد ما بيبقاش عنده القدرة ان هو يقدر يعمل اللي انت بتعمليه، فبيبقاش في ايده حاجة غير ان هو يقطم في الحاجة اللي انت بتعمليها دي،
0: فيبتدي
1: يحبطك. بس يا عم انت بتصدقي، حتى لو انت عاملة ديزاين حلو يقولك يا عم انت هتقدمي، هما بس تلاقيهم بيجمعوا التصميمات وبتاع عشان
0: أيوة
1: يعملوا
0: أيوة
1: الحاجة ببلاش يعني دايما بيبقى فيه بعض الكلمات كده اللي بتهمد اي حد.
2: اكيد.
1: فلما لما بتيجي بقى بعد فتره وتلاقي الايميل جالك او هي جاتلك في مكالمه، انا ما اعرفش هم بلغوك ازاي، بس لما جالك الخبر ان انت فزتي بالبتاع بتبقي عايزه تاخدي الايميل ده وتروحي تحطيه في وشه اللي هو
0: اهو،
1: يعني شوف رغم كل اللي انا عديت بيه ده انا كسبت وفضلت ماشيه ورا حلمي وفضلت مصممه على اللي انا بعمله لحد ما كسبت الجايزه دي. فعشان كده ده كان مغزى السؤال. دي الحاجات اللي بتتحكي في منى الشاذلي بس.
0: يحضر من دلوقتي. طب فاطمه انت في النص بقى، يعني في النص وانت جوه التصميم كده ولسه ما خلصش، مين اكتر حد كنت بتاخدي رايه ولا ما كنتيش بتاخدي راي حد خالص عشان تخافي من الانتقاد اللي هو لا ده مش النتيجه النهائيه استنوا شويه؟ فكانت الدنيا ماشيه ازاي معاكي؟
2: هو انا لا مش بحب اللي هو اخبي النظام بتاعي، يعني انا مثلا صحابي هم برضو شاطرين قوي فانا بحب اخد رايهم.
1: في ناس بتحب تخبي الديزاينز بتاعتها
2: يعني ممكن.
1: فاللي هو تقولي له وريني عملت ايه يقول لك لا مش
2: لسه لا مش بيعملوا كده، بس بيقولوا لسه ما خلصتش مثلا.
1: فن.
2: بس لا فانا كنت اختي برضو بحب اوريها جدا، يعني بثق في رايها قوي فكنت بوريها، وصحابي برضو بوريهم، يعني ما كنتش بخبي شغل بتاعي.
0: جماعه فاطمه جايه معاها اخواتها الاثنين عايزين نصبح عليهم ونشكرهم بجد، يعني لو تشوفوا هم الثلاثه قاعدين ازاي وفي تشجيع ما شاء الله، ربنا يخليكم.
1: ده حقيقي. ولو تشوفوا الفخر في عين دي اختك الكبيره اللي كانت قاعده معانا، فما شاء الله ربنا يبارك لكم في بعض، وحاجه تدعو للفخر والله حقيقي ان طالبه مصريه لسه بتدرس فازت بجائزه عالميه من واحده من الشركات الكبرى لتصميم الساعات. والاحلى واحلى هو مش بس التصميم حلو، هو التصميم وراه فكره، والفكره وراها كوز معينه، وراها يعني حاجه هي بتتبناها، وهي فكره سرطان الثدي، فكرة نشر التوعية. فدي حاجة احنا بنحييكي عليها والله حقيقي.
0: طيب احنا لسه مكملين معاكم، لو في حد عنده برضو اي اسئلة. الناس كلها عم تقولك الف مبروك ومبسوطين بيكي جدا. شكرا. وفي ناس عايزة تشوف تصميم الساعة، فاحنا هنحاول نحط لهم صورة على صفحتنا على السوشيال ميديا.

0: شيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927062.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
6: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه فاطمه منورونا ومشرفونا وناس كتير قوي عماله تبعت لك وتقول لك الف مبروك ومشرفونا وكل الكلام ده. عايزين يعرفوا انت كمان بتحبي تصميمات ايه تاني؟ ايه التصميمات اللي انت حباها برضه؟
1: التصميمات اللي انا حباها كلبس مثلا
0: ها
1: بحب مثلا الحاجات السلوات بتاعتها بتبقى فليرد اكتر او colorful اكتر. يعني مثلا كل يعني مثلا الفستان اللي انا عملته في اول سنه كان purple وكان flared كده, فده ماي ستايل, يعني ده ماي اون ستايل اكتر.
0: دي البصمه بتاعتك في التصميم
1: exactly.
0: او دي الحاجه اللي
1: حاجات flared حاجات feminine شويه فده الستايل بتاعي في الديزاين.
0: حلو قوي. طيب عايزه اعرف برضو انت لو عايزه تتخصصي في حاجه واحده, تصميم حاجة واحدة معينة, هل هيكون لبس ولا حلي ولا ساعات؟ يعني ايه الحاجة اللي انت حابة ان انت تكملي فيها اكتر؟
1: يعني انا مش عارفة اختار حاجة واحدة بصراحة لان انا يعني انا الفاشن ديزاين فيها حاجة كتير قوي ممكن اعملها ديزايننج. فمثلا لو اختار حاجة واحدة يبقى الجولري ميكينج بصراحة, يعني انا بحبها قوي.
0: انت بتحبي الجولري ميكينج؟ ويبقى عندك براند بقى بتاعتك؟
1: عندي بقى لك ماي اون براند بقى اشتغل فيها وكده.
0: هايل. طيب احنا لسه مكملين معاكم ولسه في اسئله كتير عماله تجيلك. والله في حد بيقول لك انا فخور بيكي جدا ونفسي بنتي كمان تبقى زيك كده بالظبط.
1: شكرا جدا.
0: لسه كنت بتكلم معاها بتقول لي ان هي يعني بقت مشجعه يعني اتشجعت اكتر ان هي عايزه تخش مسابقات وعايزه تكسب وكده, وناس كتير ابتدوا يقولوا لها اوعي تتغري في نفسك, هي ما كانتش عارفه تقول الجمله اساسا اوعي ايه تتغري في نفسك, فهي ما كانت ناس يعني نصايحهم ليها اوعي تتغري علشان انت كسبتي المسابقه, فقالت لي لا انا بالعكس حاسه ان انا متشجعه اكتر ان انا يعني اخوض تجارب زي دي وان انا اخش مسابقات اكتر وكل الكلام ده.
1: ايوه بالظبط.
0: هتدوري بقى تعملي بحث بقى وتشوفي المسابقات اللي
1: بصراحه هعمل كده, ان انا يعني حسيتها حاجه فرصه حلوه قوي وكمان حاجه كويسه قوي ان انا يبقى اسمي موجود في حاجه زي كده, فانا يعني عجبني ان انا اكمل في ده.
0: وعايزه حاجه بقى اللي هو تمثلي بلدك بيها.
2: طيب فاطمه انت مين من الجامعه كان اكبر داعم ليكي في الرحله بتاعت التصميم ده؟
1: من الجامعة كان الدكاترة بتوعي بتوع المادة اللي هم جم قالوا لنا ان احنا نخش كومبتيشن, وبرضو صاحبتي هي اقرب واحدة ليا كانت بتدعمني جامد, كنا ندعم بعض يعني. فكان الدكاترة بتوعي وصاحبتي دي بصراحة.
0: انت قلتي ان التصميم بتاعك اللي فاز كان اقل, يعني انت كنتي عاملة 3 اوبشنز اللي فاز اصلا كان اقل واحد عاجبك. انا عايز اشوف الاثنين التانيين.
1: هو انا احنا ما نفذناهمش, انا كان معايا بس السكتشز بس هي للاسف مش معايا صورتها دلوقتي. بس
0: طب عايز اسال سؤال, ليه ده كان اقل حاجه يعني اقل اوبشن عجبك, ليه التانيين كانوا عاجبينك اكتر؟ كنت شايفه ان هم
1: ممكن عشان ده كان اخر واحد انا عملته. فكان كان كل الفكره اللي في دماغي التانيين. بس في الاخر حسيت اللي هو لا ده كويس عجبني برضو. لما شفت ان هو تقدم في المسابقه وان هو كسب فقلت ممكن يكون ده كان احسن واحد منهم. يعني
0: لسه كنا بنتكلم ان الفن اذواق سبحان الله, وان ده في الاول وفي الاخر بيكون نصيب, بس دايما بيبقى عندك كده الحاجه القريبه قوي من قلبك, التصميم اللي طلع من جواكي فعلا انت. أيوه. عارفه اللي هو مش سايبه بصمتك, اللي هو في حته منك في التصميم ده. فانت كنت اسالك ما زعلتيش لما مثلا حاجه من الحاجات اللي عجب يعني كانت قريبه من قلبك قوي ما فازتش؟
1: هما بالنسبه لي الثلاثه هو كان انا اللي عاملاهم وبالنسبه لي هما قريبين مني. ما زعلتش ان انا يعني كل اللي انا كنت بفكر فيه ان انا مبسوطه ان انا اصلا قدمت في الكومبيتيشن دي ايا كان ايه الديزاين اللي هما اختاروه.
0: دي اهم حاجه انت تكوني مبسوطه ومستمتعه بالرحله دي عامه في العموم.
2: احنا جالنا يعني حد من زمايلك في الجامعه طبعا بيبارك لك على الجائزه وبيقول لك طبعا مش عايزين ننسى دور الاستاذ او الدكتور طارق صالح. صح كده.
1: أيوة.
2: هو ده اللي كان
1: ايوه
0: عايزين نحييه برضه
2: طبعا.
0: صباح الفل
2: طبعًا.
0: طيب جاي لك سؤال تاني بيقول لك كم حد من مصر كان مقدم ومن كم بلد اللي تقدموا للمسابقه؟
1: من مصر كان مش عارفه بالظبط كام, بس كان من القسم بتاعنا واحنا 3 بنات وكان في برضو ناس تانية من الجامعه مش عارفه كام بالظبط. بس والبلاد التانيين هم كانوا المغرب والعراق برضو هم يعني انا ما اعرفش قوي مين الناس اللي قدموا او كام شخص قدم, بس كنت انا الوحيده المصريه في
0: في المتقدمين يعني.
1: اه
2: طيب أوكي. في حد بيسالك بيقول لك مستقبل الديزاين خصوصا مع تطور الاي اي في المستقبل، هل جنزي خايف من المستقبل خصوصا مع منافسه شرسه غير عادله من الاي اي، وناويه تعملي ايه لما تخلصي تروحي تعملي براند ولا تروحي تشتغلي في شركه؟
1: في موضوع الاي اي، هو يعني في ناس كتير قوي بتاخده ان هو حاجه نيجاتيف، بس هو ممكن يساعدنا. احنا مش شرط ان احنا يعني ناخد ديزاين اي اي، احنا ممكن ناخد مثلا فكره او
2: انسبيريشن، يبقى حاجه ملهمه
1: يساعدنا ان احنا ديزاين حاجه شبهنا. مش لازم ان احنا ناخد اكزاكتلي من الاي اي.
0: صوت دلوقتي للاسف ناس كتير قوي بقت بتستسهل.
1: ايوه
0: يعني، والاي اي هيستبدل الديزاينرز وهيستبدل. انت شايفه الموضوع ده فعلا ممكن يحصل؟
1: هو ما فيش اي حاجه تقدر تستبدل الديزاينر بصراحه، لان هو مثلا اي اي مش هيقدر يعمل حاجه ليها معنى قوي او ليها روح. وبرده مش هيكون عنده ستايل، يعني هو عنده ممكن يعمل اي حاجه. الديزاينر نفسه هو عنده ستايل ليه، هو البصمه بتاعته هو، فالاي اي مش هيقدر يعمل كده.
0: صح،
1: فده يعني ماي اوبينين على الموضوع ده.
0: اكيد يعني مش هيبقى فيه الروح اللي الحاجه بتبقي اللي هو في حته كده.
2: هل لجأتي للاي اي في التصميم بتاعك؟
1: في الاخر هم كانوا عايزينه ان هو يكون شكل ساحه حقيقيه، لان احنا كنا عاملين سكتشز. ففي الاخر احنا عملنا الجنريتنج للديزاين نفسه.
2: اوكي، يعني هي اللي عملت التصميم وعملت كل حاجه، اللي هي الاي اي بس هو اللي عمل لها الصوره الترويجيه للساعه نفسها، كانها زي اعلانات الساعه. أيوة. الساعات اللي بنشوفها دايما في المحلات، الساعات والحاجات دي كلها وفي الشارع والقصه دي كلها، ان هي تبقى الساعه مقفوله كانها حد لابسها. أوه. الكلام ده كله، بس ما غيرش اي حاجه في
1: الديزاين.
2: فانت بس استخدمتي الاي اي في البيعه نفسها، مش في الديزاين نفسه.
1: هو ما عملليش الديزاين، هو ساعدني بس في الاخر.
2: فهو اداه مساعده،
0: ولا حتى ساعدك في الريسيرش في الاول؟
1: لا، البحث قبل الريسيرش، كل حاجه بنعملها بره اي اي، اصلا
0: بره الاي اي كله بمجهوداتكم.
1: أيوة.
0: الله ما شاء الله، لسه الدنيا بخير، لسه الدنيا بخير.
2: بخير ازاي وانت فيها؟
0: شايفين كله معتمد على الاي اي، وكله يعني حاجات كتير قوي بنتفرج عليها كده. فحلو قوي ان انت تبقي ماسكه في حاجه تبقى هي دي اللي هو فعلا البصمه بتاعتك.
1: أيوة.
0: لازم تكون،
1: لان انا اصلا يعني مش هعرف اكون فخوره بالديزاين ده لو الاي اي هو اللي عامله وانا ما عملتش حاجه.
0: ايوه، لو هدفك بس ان انت تفوزي وخلاص، خلاص مش هتبقى فارقه معاكي.
1: أيوة.
0: بس الموضوع فنانه يا ابني، فنانه. انت تفهمش انت؟
2: طب انا ما اعرفش يا ادم،
0: تفهمين تفهمين
2: طبعا. لا حقيقه فاطمه، احنا مبسوطين جدا جدا وفخورين جدا بان في طالبه مصريه لسه بتدرس في الجامعه اشتركت في مسابقه مع الجامعه بتاعتها، مسابقه في الدول العربيه. يعني انت بتقولي في الاخر اللي كانوا شورت ليستد كانوا من
1: المغرب والعراق.
2: المغرب والعراق، وانت الوحيده المصريه اللي كنتي مشاركه، يعني اللي وصلتي للفاينلز وقدرتي تكسبي جائزه افضل تصميم لساعه بالتعاون مع واحده من اكبر الشركات العالميه السويسريه. وكل ده عشان خاطر نزود التوعيه عن مرض سرطان الثدي. ومش بس انت كسبتي الجائزه دي، انت خليتي كمان ان هم قالوا ان المبيعات بتاعه الساعه دي هتروح
1: للبلد اللي لسه في مصر.
0: شفت والله العظيم. طيب ما رديتيش على سؤال بقى، بعد ان شاء الله باذن الله لما تتخرجي حابه ان انت تعملي البراند بتاعك ولا تشتغلي في براند معين؟ يعني تاخدي الموضوع اكتر في انهي حته؟
1: هو اول لما اتخرج حاسه ان انا اكون عايزه اشتغل مثلا في براند مع حد الاول، اخد اكسبيرينس واعرف الشغل بيمشي ازاي. بعد كده اعمل الماسترز بتاعي واكون البورتفوليو بتاعي كبر قوي لدرجه ان انا اكون عندي المقدره ان انا افتح حاجه عارفه ان هي هتنجح. بس
0: حلوه قوي. طيب. عامله الخطه.
2: حلوه دي. مدام وسام صباح الفل على حضرتك، بتقول لك هي بتبعت لنا من سويسرا تقول لنا وانا اول واحده هشتري الساعه دي عشان اشجع بنت بلدي.
1: شكرا جدا.
2: ميرسي جدا لحضرتك. شكرا. والله
0: ميرسي يا مدام وسام، والله
2: الساعه حلوه فعلا. يعني احنا شفنا حتى التصميم، والله الساعه شكلها
0: الساعة
2: بجد
0: خطيرة.
2: حلو.
0: خطيره.
1: شكرا.
2: يعني انا متحمس اشوف التصميمين التانيين برضو. انت بتقولي ان ده كان اقل واحد عجبك.
0: كان برضو الاثنين التانيين انسبايرد باي الفراشه والشرنقه وكل الكلام ده، ولا كانت حاجه ثانيه؟
1: كان في منهم ساعه كانت انسبايرد باي مراحل القمر،
0: اوكي
1: والساعة التانية انا بصراحة هو الموضوع ده كان من زمان شوية فانا مش فاكرة الساعة التانية كانت
0: نسيتي اصلا
2: معقولة
0: بقاله كتير بس انت كنتي واخدة اللاين بتاع اللي هو تجيبي مراحل حاجة اول ما بتبدأ وفي الاخر بتطلع
1: ايوه لان انا كنت برضو عايزة
0: احسن صورة
1: ما كنتش عايزة اللي هو اركز على المرض نفسه كنت عايزة اركز على مراحل يعني الشفاء
0: المراحل الشفاء والمراحل اللي بيعدي بيها كده كده المريضة
1: بالظبط فما كنتش عايزة اللي هو يعني اعمل المرض هو الفوكل بوينت بتاع الديزاين
0: واخده من ناحية القوة قد ايه
1: بالظبط
2: طبعا
0: قوية وقد ايه بتشوف حاجات بالزبط. كتير احنا ما بنشوفهاش
1: أيوة
0: هي بالزبط. بتعاني منها في صمت لكن في الاخر بتظهر لنا
1: بتظهر لنا
0: في احسن صورة
1: بالظبط
0: تحفة تحفة والله
2: فاطمة الجايزة مش عايزين نعرف عاملة ازاي بس واحد عايزين نعرف المكاسب ورا اللي انت اشتركتي في المسابقة دي يعني هل مثلا هيعملوا معاكي لاين ساعات هل هي غير طبعا التكريمات والجوائز والتقديرات والحاجة اللي هتحطيها عندكم في النيش وقصة دي كلها دي حاجات كلها مهمة ولذيذة وهتفرق معاكي قدام بس هل في مكاسب ورا بقى الموضوع ده
1: يعني hopefully يكون في يعني ممكن يعني انا بصراحه مش عارفه قوي بس ممكن بعدين تكون حاجه يعني ممكن اشتغل فيها
2: تبقى
1: يعني
2: واحده من الناس اللي بتصمم الساعات بتاعتهم عموما
1: بالظبط
2: مثلا
1: ممكن
0: استغلي الفرصه بقى استغلي
1: حاضر
0: اشتغلي مع شركه عالميه
1: أيوة.
0: على طول بقى بعديها تخلصي اسرقي كل اللي بيحصل جوه
1: ايوه
0: من المطبخ في ايه
1: كلها واخدها وما ده زي اللي انا قلته ان انا عايزه اخد اكسبيرينس الاول بعد كده اشتغل في حاجه ليا انا
0: تعملي البراند بقى بتاعي
1: بالظبط
0: طيب برضو انت البراند بتاعك هيكون حاسه ان انت عايزه تعملي كل حاجه
1: جولري
0: وساعات ولبس وكل حاجه كل حاجه
2: فاطمة احنا بنحييكي وبنشكرك جدا جدا جدا
0: بيكي حقيقي والناس كلها مبسوطة بيك
2: وناس كتير جدا بعتالك فعلا واحنا مبسوطين بيكي جدا والف الف مبروك على فوزك بالجائزة وبإذن الله يعني تكسري الدنيا بقى حتى بعد ما تتخرجي كده تبتدي بقى تخشي بقى سوق العمل
0: تكسر الدنيا
2: باذن الله ميرسي جدا ليك يا فاطمه
1: ميرسي
2: ليك يا فاطمه وميرسي جدا لحضراتكم حلقه يوم الاحد 4 اكتوبر خلصت ولكن زي ما انتم عارفين احنا كلامنا على طول ما بيخلصش عشان بنكون موجودين معاكم كل يوم الاحد الخميس من الساعه 8 للساعه 10 الصبح النهارده عيد ميلاد فانا امام فبنقول لها كل سنه وانت طيبه
0: وانت طيب شكرا
2: كانت مفاجاه بالنسبه لنا بس يعني الحمد لله عدت على خير
0: الحمد لله
2: نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه يوم الاثنين من عيش صباحك
0: يلا نشوفكم بكره ان شاء الله صباحكم زي الفل

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصر. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
4: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو، مفيش غيرك. أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس السيسي يشارك في الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي بمدينة العلمين الجديدة.
2: انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وغينيا الاستوائية على هامش منتدى العلمين إفريقيا.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.
2: وزير الخارجية يؤكد أن استقرار إفريقيا يتحقق بالحلول السلمية والتفرغ للتنمية.
1: وزير النقل يستعرض جهود ربط مصر بمحيطها الإقليمي خلال جولة الرئيس السيسي في المعرض الاقتصادي بمنتدى العلمين إفريقيا.
2: مجلس الجامعات الأهلية يعلن اليوم تفاصيل إتاحة الترشح لرئاسة 14 جامعة.
1: وزارة الصحة تقدم خدمات المشورة الأسرية ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية.
2: منتخب مصر يواجه اليوم نظيره الجنوب إفريقي وديا.
1: 4 ميداليات حصلت منتخب ناشئي الريش الطائرة في بطولة إفريقيا تحت 19 سنة.
2: أجواء خريفية اليوم وشبورة كثيفة وأمطار والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: حبايب قلبي أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: في نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كي

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: جديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: قلبي مش بيغش في الحب فيش معلش، والدوبت ما تمثلش فيش قطة ما تخربش.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة أمام.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
4: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
4: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
4: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
4: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
4: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
4: لأننا مختلفين،
1: ومختلفين جدا.
4: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
4: أنا أحمد الهوان،
1: وأنا يمنى.
4: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
4: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي بمدينة العالمين الجديدة.
2: انعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وغينيا الاستوائية على هامش منتدى العالمين إفريقيا.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.
2: وزير الخارجية يؤكد أن استقرار إفريقيا يتحقق بالحلول السلمية والتفرغ للتنمية.
1: وزير النقل يستعرض جهود ربط مصر بمحيطها الإقليمي خلال جولة الرئيس السيسي في المعرض الاقتصادي بمنتدى العالمين إفريقيا.
2: مجلس الجامعات الأهلية يعلن اليوم تفاصيل إتاحة الترشح لرئاسة 14 جامعة.
1: وزارة الصحة تقدم خدمات المشورة الأسرية ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية.
2: منتخب مصري يواجه اليوم نظيره الجنوب إفريقي وديا.
1: 4 ميداليات حصيلة منتخب ناشئ الريش الطائرة في بطولة إفريقيا تحت 19 سنة.
2: أجواء خريفية اليوم وشبورة كثيفة وأمطار، والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

دلوقتي جماعتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: يا صباح الزحمة وصباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام، كل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. زحمة رهيبة في الطرق يا جماعة، لكل الناس اللي سايقة فجأة كده تحسوا ان ايه، الناس قررت انه يلا بينا يبقى عندنا تصليحات في الطرق وحوادث في الطرق وحاجات بتولع في الطرق كل يوم، كل ده في يوم واحد في نص ساعة واحدة. فربنا يحفظ طريقكم. انا هنا عشان اسليكم في وسط الزحمة دي. فمعاكم ندى فليفل من الساعة 11 للساعة 12 الظهر كل حد وتلات على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. فاحنا هنبتدي على طول بأغنية لذيذة كده وندلع نفسنا بقى بشوية أغاني وحاجات تفرفشنا على الصبح، وبعدين نرجع نلف عجلة الحظ ونشوف حظنا يا ترى النهارده بيقول ايه بحرف تكونوا بتتفائلوا بيه. ابعتولي حرف على 015-595-5006 رقم الواتساب بتاعنا، ابعتولي حرف تكونوا بتتفائلوا بيه، عايزين تعرفوا بيه حظكم النهارده، نلف بيه عجلة الحظ. انتي جنان بقى ورامي صبري، ونعلي الراديو بقى.
1: كله عادي اللي انتي شمس طلعة، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكله وقعتي فيكي اوبس

Zafarov! Opa!

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: صباحكم زي الفل، لسه مكملين على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، ولسه هنبتدي بقى نلف عجلة الحظ، أشوف أنا حظي الأول هيكون يا ترى بيقول إيه. يعني أحب كده أعرف حظي النهاردة هيقول إيه، فأنا هلف حظي وعجلة الحظ النهاردة بحرف النون. أول حاجة طلعت على بالي، تعالوا نشوف حرف النون هيقول لي إيه. ماشي، هيلين كيلر بتقول لي الحياة إما مغامرة جريئة أو لا شيء على الإطلاق. طيب، وباللي بيحصل كان الصبح في الطريق، هي مغامرة جريئة جدا، فأتمنى أن أنتوا ما تغامروش زي جماعة الصبح. ممكن أشتكي لكم شوية الصبح بجد الطريق، أنا عارفة أن أنتوا اللي في العربية دلوقتي هيبقى بجد عايز يشتكي لي. أنا كمان اللي راجع اللي هو متجه من أكتوبر للتجمع بشع، ماشي، انا شايفاه من الناحيه الثانيه بشع، واللي رايح بقى اللي هو انا جايه هنا بقى على مدينه الانتاج بشعين. ليه بقى؟ هم قرروا غالبا النهارده ان هم يفتحوا الطرق، ان هم يقرروا يشتغلوا في الطرق حته في حته في حته، فعندك حته زحمه بعديها بتفتح ثلاث ثواني وبعدين حته زحمه ثلاث ثواني حته زحمه ثاني، فاللي هو طب هنعمل ايه بقى؟ عندنا هوا هنعمل ايه؟ فلو متأخرين على اشغالكم بعتوا بقى اعتذروا، بعتوا اعملوا حاجات، بعتوا كده افتحوا الراديو علوني عشان تسمعوا وتغيروا مودكم. فلايقة جدا جدا معايا جدا عامة، الحياة اما مغامرة جريئة او لا شيء على الاطلاق، فكانت مغامرة الحمد لله وصلنا بالسلامة. طب تعالوا بقى نبتدي نشوف المسجز بتاعتكم بتقول ايه. بس اهم حاجة والنبي اقسوا على مهلكم، يعني ده شيء مهم احب اقوله. يعني ماشي، صباح الفل يا ندود، يوم حد حلو عليك ان شاء الله. ده اسلام اللي هو بيخص اليوم ده يا اسلام. بقالك كتير ما شفتيش حظي فنجرب حرف القاف بقى. طب شفت بقى، بقالك كتير ما شفتش حظك، بعدين ابتدي الحلقه بيك على طول، بدايه سعيده. انا اشوف لك حرف القاف بيقول ايه. مش عارفة أقول لك إيه، مش عارفة أقول لك ولا ما أقول لكش. أي حاجة لذيذة والله. كوت من أغنية، مقولة من أغنية لأم كلثوم، وهات لي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شوف حرمان. يعني في بهدلة جاية، استنى في بهدلة جاية. وهات لي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شوف حرمان. أغنية حلوة جدا جدا، مش فاكرة اسم الأغنية، بس يفيد بإيه مش فاكرة الاسم، بس طبعا عارفاها، يعني اغاني ام كلثوم احنا حافظينها يعني. فده اللي طلع في حظ حرف القاف النهارده، وهات لي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شايف حرمان. مش محتاجه اشرح تيالي يعني. ممكن ناخد حظ كمان، صباح الورد حرف السين، ده من سلمى. صباح الفل يا سلومة، تعالي نشوف لك حرف السين بيقول لك ايه. مش عارفة، الحاجات النهاردة واضحة وصريحة وفي الجون، يعني كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. أنا بقى ضد المقولة دي جدا، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك وعيش باللي يعجبك، كله بقى باللي يعجبك بقى. إيه ده؟ أنا ضد المثل ده جدا على فكرة، عشان أي حد بيبقى عايزك تتزنق يقولك بقى الجملتين دول، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. أم ده؟ طب ما أنا يعني ألبس اللي يعجب الناس، طب وأنا ما أنا في داهية يعني؟ فانا مش مع هذه المقوله الحقيقه. انتوا اللي مع هذه المقوله يبعت يقول لي على 015 5955006، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك. طبعا يعني انت لو حضرتك قاعد مش مرتاح في هدومك بس عشان الناس عاجبها، لا مفيش كلام ده. وعارفه ان الناس هتبقى اللي هو بتقولها لا يعني البس اللي يعجب الناس، اظن يعني ان انت تلبس اللي يليق بالمكان اللي انت رايحه او اللي يليق بذوق الناس والمكان اللي انت رايحه. ماشي، بس مش معنى كده انك تلغي انت عايز ايه. يعني طبعا لو رايح مكان، لو نزل في شارع، لو بنته نازله في شارع زحمه وضيق ووسط البلد ومثلا وكده زحمه جدا وناس كتيره جدا من كل فئات الشعب، ماشي البسي حاجه تليق بالشارع ده، بس حاجه عجبكي، حاجه من دولابك، مش الناس كلها في الحته دي بتلبس كده فانا لازم اروح البس شبههم بس وانا مش مرتاحه او انا متقدره يعني. فده رأيي عامة في موضوع اللبس تحديدا عشان عندنا مشاكل في الموضوع ده. طيب 015-595-1006 رقم الواتساب والناس بتفكرني بالاسم الأغنية أغنية فات المعاد دي. أيوة فات المعاد بحبها قوي والله. وأحمد السعدي أيوية فكرتني وأحمد السعدي فكرني كلكم برضو والله. صباح الفل عليكم أحمد يا سعدي. صباح الفل عليك. صباح الفل يا أيوية ندوها. صباح الورد عليكي الحمد لله على سلامتك. ممكن حظي بحرف الياء. حاضر تعالي نشوف لك حظك وبعدين نطلع نسمع أغنية. طيب باولو كويلو ده كاتب أنا بحب كتاباته قوي بصراحة يعني. بيقولك إيه بقى؟ إمكانية تحقيق الحلم هو ما يجعل الحياة ممتعة. مش إيه أعمل إيه؟ إمكانية تحقيق الحلم هو ما يجعل الحياة ممتعة. بس ما هو ساعات عادي الحلم هو أصلا ماشي فاهمة يعني إمكانية إن ينفع أصلاً الحلم ده يتحقق هو ما يجعل الحياة ممتعة. طب ما بالعكس أصلاً ساعات لو الحياة ساعات لو الحلم بعيد عنك وانت اللي هو يلا نفرج بقى يلا نحفرك بقى نشوف الحلم ده نحققه إزاي بس إنه ما يبقاش مستحيل برضو ما يبقاش مستحيل إنه هو فيه كده حتة اللي هو الأدرينالين ده بتاع اللي هو أنا هعمل إيه النهاردة ليه علاقة بتحقيق حلمي ده بس نفس الوقت إنه possible إنه doable إنه حاجة ينفع انها تتحقق منطقيا عقلانيا ينفع انها تتحقق دي برضو اللي بتخلي الحياة ممتعة. ده في رأي باولو كويلو. معرفش انت مع هذا الموضوع ولا لأ. بعتلنا ايويا وفكركوا تاني بارقامنا 015-595-1006 رقم الواتساب. اشغلكوا ايه اشغلكوا ايه يا جماعة تحبوا تسمعوا ايه؟ طبعا كل عشاقي فيروز يحبوا يسمعوا فيروز. استنوا ممكن حطلكوا احط لكم شنو ماشي اي حاجه بقى تيجي قدامي دلوقتي. لا مش هينفع اي حاجه تيجي قدامي. طب بصوا بقى انا هحط لكم دي وننطلق ونشوف ايه اللي هيحصل. هي دي هنرجع تاني. يا ريت والله فيروز عارفه والله

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم FM ونجوم FM TV.

0: جبتها من شغلها. سلومة صباح الخير.
1: حبيبي صباح الفل عليكي.
0: جبتك من شغلك، بتعملي ايه في شغلك؟
1: مبسوطة قوي، مبسوطة قوي قوي بجد والله.
0: ايوه اصل الميتنج مش هي يعني الميتنج مش هيخلص، الهوا مش كل حاجه مش هتخلص، انما الهوا هيخلص. ماشي. الحمد لله. انت عامله ايه؟
1: مبسوطة قوي ان انا معاكي والله.
0: انا كمان. انا قلت بقى بتقعدي تبعتيلي؟ لا ما اكلمك بقى. الله. طيب أيوة. الحظ اللي طلع في حظك النهاردة أخباره إيه؟ يعني ماشي معاكي ولا إيه؟
1: وحش جدا. أنا عمري ما مشيت بالمثل ده بجد.
0: وأنت طلع في حظك إيه؟ اللي هو كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس؟
1: لا لا لا لا لا خالص، أنا بعمل اللي يعجبني في أي حاجة، الناس كده كده مش بيعجبها أي حاجة أصلا.
0: جدع جدع، أسقفلك والنبي والنبي أسقفلك. ما حدش بيعجبه حاجه. وعلى فكره لو عملتي اللي يعجب الناس هيجوا يقولوا لك ايه ده، ده انت مش عارفه ايه.
1: بصي برضو مهما تعملي الناس عمرها ما هتتراضى، يعني في ناس تحس ان هم كده ربنا خلقهم عشان يعدلوا علينا احنا.
0: ايوه
1: بتونس في اي حاجه بنعملها.
0: ايوه علشان هو قاعد فاضي، مش عشان انت عايز يعدل فعلا، هو قاعد كده اللي هو المنطق.
1: بتعملي حلو بتعملي وحش كده كده برضو مش هيعجبهم.
0: حصل.
1: في ناس كده.
0: حصل.
1: فلا
0: حصل.
1: خليكي بقى بمزاجك احسن.
0: بالظبط، على الاقل حد فينا يبقى مبسوط يعني، واحنا اتنين نبقى مقدرين. طيب تحبي تلعبي لعبه سريعه وبعدين نسيبك للشغل؟
1: ماشي
0: ماشي اوكي. تحبي اسئله عامه ولا اشطر في عروستي؟
1: ماشي اسئله عامه.
0: ماشي هنشغل لك البتاع اللي بيوتر ده، هي دقيقه بقى. طيب ايه الحشرة اللي بتنتج خيوط الحرير؟
1: دوت الأرض.
0: شاطرة قوي. ايه ده؟ ايه العملة، ايه عملة جنوب افريقيا؟
1: لا مش عارف.
0: ماشي مش مهم. ايه هي وحدة قياس الطول؟ سهلة قوي.
1: المتر.
0: ماشي صح. ايه هو الطائر الوحيد اللي بيقدر يميز اللون الازرق؟
1: لا مش عارف.
0: جربي كأي حاجة.
1: طائر
0: والناس بتتشائم منه.
1: الغراب.
0: لا بومة.
1: بومة.
0: ايه ده انا انت غلط. ايه هو اصل كلمة بترول؟ يعني جاية منين، من انهي لغة؟
1: لا مش عارف برضه.
0: ماشي لاتيني. لاتيني. ايه هو المحيط الموجود في مثلث برمودا؟ برمودا.
1: الاطلنطي.
0: لا بس القط. الاطلسي. الدنيا خلصت. بس انا ببساطة اللي لعبت معاكي، وبتعالي في يوم تبقي مش مسحولة فيه. لا لا خالص والله شاطرة قوي. تعالي في يوم تبقي ما عندكيش شغل فيه عشان نقعد ندردش اكتر.
1: اكيد. ماشي
0: ماشي.
1: مبسوطة قوي ان انا معاكي.
0: انا كمان. يومك حلو. باي باي.
1: جميل. باي باي.
0: طيب يا جماعة كانت مكالمة سريعة بس لان انا خدتها من جول ميتنج تقريبا، فايه قلت اديها فرصة ومساحة تروح ترجع لشغلها بدل ما نبقى سبب في رفضها، مش عايزين الموضوع ده. كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبني. منوضح المثل ده جه على جرح ناس كتير جدا. صباح الفل يا ندى. ده مين ميشو بيقول ايه بقى؟ انا مالي ومال الناس. الناس كلها محروقة من المثل ده. انا مالي ومال الناس، انا بلبس ليه مش للناس، مع احترامي للناس. ماشي ده ميشو. انا قريتها بالطريقة دي عشان انا حابة اقراها بالطريقة دي غالبا، او هي عارفين ما تقروا مسج بالستيت اللي انتوا فيها. صباح الورد والجمال يا ندوش. انا محمد، ممكن اعرف حظي النهاردة بحرف السين وعاوز اسمع حاجة الانغام. والله انغام فكرتني. ماشي ماشي حاضر. حرف السين يلا بينا. انا بقى مش عارفه. الانطباعات الاولى دائما لا يمكن الاعتماد عليها. ده من كافكا. كافكا كان كاتب اعتقد. كان كاتب الماني. كاتب واديب الماني. طيب هل انتوا بتوافقوا على الموضوع ده ولا لا؟ عشان انا ضد الموضوع ده جدا. الانطباعات الاولى دائما لا يمكن الاعتماد عليها. انا بعتمد عليها جدا جدا، مع حططان الاحتماليات انه عادي يكون ده يوم وحش للشخص، يكون ده هو مش في مزاج كويس، يكون بس الانطباع الاول بالنسبه لي ان انا لما اشوف بني ادم احس ايه ناحيته اول مره، ده بالنسبه لي مهم قوي. انا ده باخد بيه جدا. معرفش بقى لو لا يمكن الاعتماد عليها، مش عارف. كل واحد بقى اكيد عنده ما يقوله في هذه المقوله، فبعتولي قولولي انتوا مع الموضوع ده ولا لا. لان انا بحس هو مش انطباع، هو احساس بالبني ادم اول مره. لو في احساس اول مره بالبني ادم اللي هو الجماعه الجوت فيلينج اللي اسمه ايه ده بالعربي بقى، ده اسمه ايه الجوت فيلينج بالعربي، ساعدوني بقى، الشعور اللي بتحسه في فوق بطنك هنا كده، ده لو انا مرتاح انا مش مرتاح انا ده، انا بحس ان هو صح جدا ده بقى من اول مره ده بيبقى صح. انما ممكن تحط جنبه الاحتمال، يعني مساحه انه احتمال يبقى يوم وحش للشخص، احتمال تبقى ساعه غضب للشخص، احتمال يبقى هو النهارده مش مرتاح، ولكن في كده انطباع اولي مبدئي حصل مهم، لانه او انت يمكن النهارده اللي مش في مود حلو اصلا، فانت شايف الناس كلها رخمه، عادي بتحصل، انت النهارده في مود مقريف او انت تعبان قوي دلوقتي، فانت مش قادر، فانت اصلا مش حاسس بطاقه ان انت قادر تتعرف على حد، فشوفت الناس كلها رخمه بتحصل، فبس على الاقل في كده الشخص بيختار يعرف نفسه ازاي اول مره، دي انا بحسها مهمه قوي، مهمه جدا صراحه. يعني ما اعرفش بقى كل الناس هتبقى موافقه الراي ده ولا لا، هنرجع نقرا مسجز بتاعتكم ونشوف انتوا موافقين هذا الراي ولا لا. لكن عايزة أقول باي باي لحد لو هي بتتفرج على الكاميرا دندونة ينفع على الهواء أقول كده؟ أحب أقول يا جماعة لو حد أعرفه مثلا بيتفرج على الهواء، بالذات لو طفل صغير، أحس له أنت معانا، أنت موجود في الاستوديو معانا، أنت على الكاميرا، مش فاهمين، بيروحوا يتفرجوا ورا الكاميرا ورا التلفزيون كده، يعني إيه يا فين كده، حاجات زي كده. فبحب أحس الموضوع ده جدا. فلو عندكم أي أطفال برضو ممكن بقى باي باي لهم معايا كده برضو. تعالوا نشوف قفلتي اللعبة لعمرو دياب ونرجع كده، بس نظبط كده المسجز بتاعتكم قبل ما ننهي الحلقة. حلقة سريعة النهاردة جدا.

صباح الورد والجمال يا ندوش. انا محمد، ممكن اعرف حظي النهارده بحرف السين؟ ايه ده، لا انا قريت دي وقلت حرف السين، كنت هتخليني اقول تاني، ينفع كده؟ طيب، الانطباع الاول ده مهم جدا بالنسبه لي، خصوصا اني بطلع صح دايما الحمد لله في الحكم على الشخص. ممكن طاقه الشخص بتبان من اول مره، وانا مؤمن جدا بالطاقه حوالين كل شخص، وانا كمان جدا جدا جدا. صباح الفل يا ندى، ممكن اشوف حظي بحرف العين؟ وانا عماد كرم واسمع شرموفر صباح الورد. عجبني ان الناس بتصبح عليا كذا مره، عشان هو ايه، عامله لكم رعب هنا. طب تعال نشوف لك حظك بحرف العين يا عماد. طلع في حظك حاجه صح، بس فيها تويست. الطيور على أشكالها تقع. أنا بشوف إن ده صحي جدا، ولكن كمان الناس بتختار على حسب الناس اللي شبهها، علشان ده اللي بيخليك قاعد في حتة أنت مرتاح فيها، فأنت هتختار ناس شبهك، أو لو أنت ذكي بقى كفاية، هي دي بقى التويست اللي بقول عليها، تختار ناس أنت عايز تبقى شبههم، فأنت عمال تشتغل على نفسك مثلا، وبتطلع من حتة معينة، مش عايز تبقى حوالين ناس دايما طول الوقت عمالين يولولوا على اللي مش عندهم، ومش عايزين يشوفوا الحاجات اللي عندهم وكذا، فأنت عايز تغير الدائرة دي، عشان عايز تبقى بتحسن في نفسك، أو بتطلع طباع أحسن جواك، أو بتشوف المليان عندك بدل ما تشوف الفاضي. الحاجات دي كلها بحس إنه فساعتها تروح مختار تحوط نفسك بالناس اللي انت عايز تبقى التريت دي او الصفات دي موجودة فيك، فبالتالي هتبقى عايز ناس شبه الصفات دي تبقى موجودة في حياتك، يزقوك على ده وانت تزقهم على ده. ودي حاجة ذكية جدا، مش كل الناس بتعرف تعملها. ليه؟ لانه صعب ان الواحد يبقى بيختار ناس هو عايز يبقى شبههم، والناس دول يختاروه كمان وهو لسه مش شبههم. فهي كده تريك قوي، يعني تريكية قوي قوي يعني، ولكن بتبقى في جزء لو انت بتشتغل على نفسك بتحسن من نفسك، بتبقى مهمة قوي وبتبقى ذكاء منك يعني. طيب، اجمل ندوش، عايز اعرف حظ اخويا احمد عمرون بحرف الالف. انا سعد عمرون، انا شايف ان انت قرأتي رسائل اكتر من مرة، انا شفاف. لا انت مش شفاف خالص، انا هو قريت الرسائل. انا ما بجيش بهذا الاسلوب يا استاذ سعد عمرون. استاذ سعد، احنا يعني بنروح علي، يعني بنروح علي نصدر معايا كده صباح الخير صباح، مش تخش علي قفش كده، اهو قريت المسج. تعال نشوف لك حرف الالف بس من غير ما تزعق منك، يلا بينا. طيب، انت ما تفعله وليس ما تقول انك ستفعله. ده بقى يعني بصوا، ده بقى تسقيف، بصوا من هنا لبكره والله العظيم، عشان الناس كلها اللي بتبقى انا عملت، بلاش انا عملت، انا هعمل، انا هسوي، انا معرفش ايه وبتاع. طب اوكي، احنا لما تعمل وتسوي بقى تعالى نتكلم، يعني لما ده يحصل بقى تعالى نتكلم، عشان في ناس كتير قوي بق على الفاضي، لو ينفع اقول كده، ناس كتير قوي بقى على الفاضي، وناس كتير قوي بتفشر ان هي كمان عملت وسوت وبتاع. بس سيبك بقى من اللي عملنا وسوينا، ده كمان الوعود بتاعت انا هعمل، انا هسوي، انا هخلي الحياه وردي، انا هخلي كذا. اوكي، خلي ده، خلي الحياه وردي، وبعدين تعالى نتكلم، يعني اكشنز افعال هي اللي تتكلم، مش الكلام، كلام فارغ والله. مش كلام فارغ، معلش بس حب اقول كده. مهمو عايزه اصبح عليها، احلى صباح بالصباح يا كاريزما، وحشتيني، صباحك سعاده وتفاؤل وتحقيق احلام، وربنا يسلم طريق، امين يا رب، ويكفيكي شر الطريق يا نوده. وحرف الميم. طيب، ملكه الاكسسوار، انا باخد شويه القاب هنا والله العظيم فله. تعالي نشوف لك حرف الميم يا مهموها، يلا بينا. قول مقصور، حاسه لايق عليكي قوي. عامه للحنين فصل مفضل وهو الشتاء، نقعد بقى كده ايه بكوبايه النسكافيه مع فيروز، ونقعد نفتكر ذكرياتنا، وحنين جدا عامه، صح؟ ف يعني حلو، مش عارفه حاجه ننهي بيها البرنامج، لذيذه يعني. عايزه كمان اصبح بس على كل الناس اللي بعتوا لنا، حتى لو مش هلحق اقرا او اطلع لكم حظكم. بيقول ايه النهارده ابو عمر؟ صباح الفل، صبحي لي على عمر محمود وادعي له بالشفاء. احنا ايه، مش عارفه احنا ايه، بس يا رب يعني يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. صباح الخير، ربنا يحفظ طريقك، يومك جميل.
ومجدي. شكرا يا مجدي والله على الكلام الجميل ده. هموسة صباح الفل والجمال عليكي. مين؟ قيمة الإنسان ليست فيما وصل له إليه بل فيما أضافه بعد أن وصل. محمود شوقي. يعني ماشي. صباح الخير يا ندودة. ده من رقم آخره 1-3-7-1-7-3. وكمان مين تاني صبح علينا. مهموها وسعد صبحنا اليوم. إسلام صباح الخير يا ندوش. سامح من اسكندرية صباح الفل والجمال عليك. مينا رفعت وصل أهو سندريلة الإذاعة صباح الفل عليك. وكمان مين تاني. مندو انت من ساعة ما غيرت صورتك وانا مش عارفة اعرفك من برة. احفظ بقى الصورة دي. طيب انا هكتفي بهذا القدر لان احنا وقت الحلقة خلص. ولكن هشوفكم يوم التالت وساعة حظ جديدة. وكمان هنلف العجلة الحظ بقى نشوف ساعتها يوميها هيكون حظكم ايه. سيبكم مع اغنية لذيذة جدا هتدخلكم في المود قوي. كنت معاكم ندى فليفل على نجومة فمستمتعوا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تنظر إلى مستقبل إفريقيا بثقة كبيرة لما تزخر به من قدرات وموارد.
2: الرئيس السيسي يؤكد أن الإدارة المستدامة للمياه اختبار حقيقي للقدرة على التكامل الإفريقي.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد أن الصناعات متوسطة وعالية التكنولوجيا تقود نمو الإنتاج والتجارة الصناعية عالميا خلال الربع الأول من عام 2026.
2: الهلال الأحمر يدفع بقافلة زاد العز 289 محملة بأكثر من 3185 طن مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
1: وزير التخطيط يبحث مع رئيس التعبئة والإحصاء استعدادات إجراء تعداد السكان والمنشآت 2028.
2: التموين تؤكد أن أسعار وأوزان الخبز الحر والفينو ما زالت سارية دون تغيير.
1: وزارة الصحة تقدم خدمة المشورة الأسرية ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية.
2: الري تعلن إنشاء محطة وخط طرد بطول 24 كيلومترا ضمن تطوير منظومة الري والصرف في سيوة.
1: مفتي الجمهورية يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الأول لدراسات الأديان بإيطاليا.
2: ميناء السخنة يستقبل سفينة سياحية أرويا وعلى متنها 1327 سائحا من جنسيات مختلفة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. دلوقتي جمعاتكم مع نجوم الكاسيت على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

facebook.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. تابع برامج نجومة في أم على نجومة في أم تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يشيد بدور السنغال في تعزيز العمل الافريقي المشترك.
2: الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع جنوب افريقيا.
1: البنك المركزي المصري وقع 15 مذكرة تفاهم مع بنوك مركزية افريقية لتعزيز التعاون المالي وتوسع خطوط الائتمان والتمويل في الاسواق.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 156 ألف طن مواد غذائية والسعودية في مقدمة المستوردين.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد أن صناعات متوسطة وعالية التكنولوجيا تقود نمو الإنتاج والتجارة الصناعية عالميا خلال الربع الأول من عام 2026.
2: الهلال الأحمر يدفع بقافلة زاد العزاء 289 محملة بأكثر من 3185 طن مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
1: وزير التخطيط يبحث مع رئيس التعبئة والإحصاء استعدادات إجراء تعداد السكان والمنشآت 2028.
2: وزير التموين يتابع مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب تطورات سوق الخبز الحر والدقيق.
1: التموين تؤكد أن أسعار وأوزان الخبز الحر والفينو ما زالت سارية دون تغيير.
2: الري تعلن إنشاء محطة وخط طرد بطول 24 كيلومترا ضمن تطوير منظومة الري والصرف في سيوة.
1: مفتي الجمهورية يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الأول لدراسات الأديان بإيطاليا.
2: ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية أرويا وعلى متنها 1327 سائحا من جنسيات مختلفة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفام.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: إيه ده؟ إحنا رايحين على فيلم شغالي نجوم أف أم
2: بالياباني؟ أبيكي شي وان بالمصري؟ معك في السكة.
3: ها

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع سارة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
1: الرئيس السيسي يشيد بدور السنغال في تعزيز العمل الافريقي المشترك.
2: الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع جنوب افريقيا.
1: البنك المركزي المصري يوقع 15 مذكرة تفاهم مع بنوك مركزية افريقية لتعزيز التعاون المالي وتوسيع خطوط الائتمان والتمويل في الاسواق.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 156 ألف طن مواد غذائية وسعودية في مقدمة المستوردين.
1: البترول تنفي شائعات تحريك أسعار المنتجات البترولية وتؤكد أن لجنة التسعير لم تنعقد والأسعار الحالية مستمرة دون تغيير.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن توفير مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية وتأمين الاحتياجات الآمنة منها يأتي ضمن أولويات الحكومة.
1: وزير التموين يتابع مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب تطورات سوق الخبز الحر والدقيق.
2: التموين تؤكد أن أسعار وأوزان الخبز الحر والفينو ما زالت سارية دون تغيير.
1: وزير الصحة يتابع إنجاز 99 زيارة ميدانية لتطوير المشروعات الصحية في 19 محافظة خلال سبتمبر 2026.
2: وزير التخطيط يبحث مع رئيس التعبئة والإحصاء استعدادات إجراء تعداد السكان والمنشآت 2028.
1: مفتي الجمهورية يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الأول لدراسات الأديان بإيطاليا.
2: ميناء السخنة يستقبل سفينة سياحية أرويا وعلى متنها 1327 سائحا من مختلف جنسيات.
1: بعد غد الأوبرا تنظم احتفالية فنية لنجوم الموسيقى العربية احتفاء بانتصارات أكتوبر.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: امام قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيف.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في.
3: إيه ده؟

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشيد بدور السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك.
2: الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقتها التاريخية مع جنوب إفريقيا.
1: البنك المركزي المصري وقع 15 مذكرة تفاهم مع بنوك مركزية إفريقية لتعزيز التعاون المالي وتوسع خطوط الائتمان والتمويل في الأسواق.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 156 ألف طن مواد غذائية وسعودية في مقدمات المستوردين.
1: البترول تنفي شائعات تحريك أسعار المنتجات البترولية وتؤكد أن لجنة التسعير لم تنعقد والأسعار الحالية مستمرة دون تغيير.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن توفير مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية وتأمين الاحتياجات الآمنة منها يأتي ضمن أولويات الحكومة.
1: وزير التموين يتابع مع ممثلي شعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب تطورات سوق الخبز الحر والدقيق.
2: التموين تؤكد أن أسعار وأوزان الخبز الحر والفينو ما زالت سارية دون تغيير.
1: وزير الصحة يتابع إنجاز 99 زيارة ميدانية لتطوير المشروعات الصحية في 19 محافظة خلال سبتمبر 2026.
2: وزير التخطيط يبحث مع رئيس التعبئة والإحصاء استعدادات إجراء تعداد السكان والمنشآت 2028.
1: مفتي الجمهورية يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الأول لدراسات الأديان بإيطاليا.
2: ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية أرويا وعلى متنها 1327 سائحا من جنسيات مختلفة.
1: بعد غد الأوبرا تنظم احتفالية فنية لنجوم الموسيقى العربية احتفاء بانتصارات أكتوبر.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

0: دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العال وميت فل و14. طيب بصوا بقى، حلقه جديده من برنامجنا في حروف الجر، بس هي مختلفه شويه. ليه مختلفه شويه؟ لانه احنا عايزين نتكلم شويه، هو احنا مش هنقول كلام اكاديمي، بس احنا هنتكلم بالتعبير اللاتيني واليوناني بتاع زمان عن الاكاديميا. هنتكلم عن ايه؟ عايزين نتكلم شويه على التعليم الجامعي في مصر، وازاي التعليم الجامعي في مصر يبقى بيدعم فكرة الأعمال. يعني ازاي انت تتخرج من الجامعة وانت قادر على إدارة عمل او انشاء عمل، تدير شركة او انك انت تنشئ شركة او تعمل بيزنس الى اخره. طيب، وهنتكلم ده من خلال تحديدا المنتدى اللي عاملاه جامعة إسلاسكا، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا هي الجامعة فرنسية موجودة في مصر، واحدة من الجامعات الدولية اللي بيقولك باللغة العربية كده ذائعة الصيت والمعروفة، واللي ليها سمعة برضو ممتازة جدا سواء إذا كان في أوروبا أو عندنا هنا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. دكتور وائل فرج هو، خد بالك بس بقى من التايتل عشان أنا عادنا هو نتباحث في الترجمة العربي بتاعة التايتل مظبوط. دكتور وائل فرج هو مدير قسم التعليم التنفيذي، خد بالك بقى، زائد الدراسات العليا. دي سهل علينا. الاول ازيك يا دكتور؟
2: ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟
1: الحمد لله كله تمام كده. التايتل يعتبر مظبوط صح؟
2: صح كده، صح
1: مظبوط. تعالى الاول نسال على الجزء الاول من التايتل او التعريف، التعليم التنفيذي يعني ايه؟
2: طيب، هو اولا انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده، وان شاء الله الحلقه تبقى بتوصل الميشن او رؤيه إسلاسكا، لأنه هو في الآخر الجزء التنفيذي هو جزء من الدي ان ايه بتاع جامعة إسلاسكا، لأنه احنا هدفنا سواء الناس أندر جراديويت أو ناس لسه في الجامعة أو بيدرسوا دراسات عليا أو تعليم تنفيذي، أنه كل الدراسات اللي بياخدوها تبقى بتماتش اللي بيحصل على أرض الواقع. فأنا الجزء الأكاديمي جزء مهم جدا، لأنه احنا في الآخر جامعة، فلازم نبقى كل كلامنا باكت أو في ثيريز أو نظريات هي اللي قائم عليها المنهج بتاعنا
1: طبعا.
2: بس الجزء التنفيذي، إنه البروفيشنال إديوكيشن بيسموه أو التعليم التنفيذي، إنه جزء من كل مناهج. فهتلاقي سواء الطلبة بتوع الأندر جراديوت أو البوست جراديوت دايما عندهم ناس بنسميهم الحرفيين اكسكيوز ماي فرنش او الصنايعيه بتوع الشغل. فمش بس انا باخد ماركتنج زي ما كوتلر كتب كوتلر وكل الكتب بتوع الماركتنج، لا، انا ببقى عايز اشوف ناس ماركتنج دايركتورز هيدز في ماركتنج في شركات سواء لوكال او مالتي ناشنز، عشان يطبقوا كل الكلام اللي بيحصل على
1: الدور، اتعلم ازاي اقدر انفذ ده في الواقع في الحقيقه.
2: بالظبط كده، بالظبط كده. وهو ده الدي ان ايه بتاع إسلاسكا. يعني انا تلاقي دايما انا حتى كموظف جوه إسلاسكا، انا بدرس في الماجستير انتربرينورشيب او رياده اعمال، وفي نفس الوقت ليا دور بقى تنفيذي على ارض الواقع، عشان ده الفليفر اللي بيخلي إسلاسكا مميزه كجامعه هي على بعضها بقى تنفيذيه او بروفيشنال، فيها البروفيشنال اديوكيشن حاجه مهمه جدا.
1: طيب، علشان ده يحصل بالتاكيد لازم تكونوا عاملين زي شراكات ما بين إسلاسكا نفسها كجامعه او يعني مكان اكاديمي، وما بين شركات، ما بين وتبقى لازم شركات كبيره بطبيعه الحال علشان تعرف تضرب المثل بالمظبوط قدام الطلبه، سواء اذا كانوا الطلبه اللي لسه هياخدوا الشهاده الجامعيه او طلبه الماجستير على سبيل المثال.
2: بالظبط كده. احنا الشراكات مع البيزنس وورلد او عالم الاكزيكتيفز او التنفيذيين، ده جزء لا يتجزا من الدي ان اي زي ما قلت حضرتك بتاع إسلاسكا. ف مثلا احنا لسه محتفلين مع السكول اوف سينيماتكس مع دكتور ميرفت ابو عوف، طبعا الدين عندنا في شراكه مع مهرجان الجونه، لسه عاملين مع باشمهندس كريم حناوي السي او ماضي الشراكه مع مهرجان الجونه، عندنا اي فاينانس هي الاستراتيجيك بارتنر عندنا في عشان حته برضو بتاعت الديجيتال ترانسفورميشن والاي اي، ده بقى اكيد حضرتك عارف ده الترند اللي موجود. عندنا طبعا تيلي بيرفورمنس استراتيجيك بارتنر معانا، عندنا جهينة، يعني عندنا شركات كتيرة عشان كل ما كان اللي احنا بنقدمه للطلبة بيحاكي أرض الواقع، كل ما احنا نجحنا ان الطلبة لما بيجي يتخرج من البرامج بتاعتنا ما يتخضش اول ما ينزل، لا انا خلاص انا شفت ده سواء through internships او through side visits، يعني ساعات بنوديهم مصانع جزء من الماجستير ان احنا لازم يطلع ببروجكت كامل ستارت اب او شركه بيقدمها، ويبقى في زي لجنه كوميتي بتاسس الستارت اب دي. فاسلاسكا قوتها انه فعلا الشخص بيبقى جوه قوي البروفيشنال بارت او اللي على الارض، عشان ده اللي بيميزها في السوق المصري.
1: عظيم جدا. ناس اذنك نطلع على فاصل ونرجع بعد الفاصل، عايزين بقى نتكلم شويتين ثلاثة أربعة خمسة كده على المنتدى نفسه تحديدا، وعايزين نتكلم على نوعية الشراكات اللي معمولة، وازاي الطلبة وحاضرين او الحضور بتوع المنتدى يقدروا يستفيدوا، وبتستضيفوا مين، يعني مين اللي بيجي يحاضر او يتكلم او يشرح او يعلم اللي موجودين. هستأذنك نطلع للفاصل ونرجع نكمل الكلام.

0: ده؟
1: أيوة طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من اول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسية في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
2: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب ازيكم مره تانية؟ حامدين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لسه معاكم في برنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كنا لسه بنتكلم انا ودكتور وائل فرج اللي برحب بيه جدا. طبعا دكتور وائل هو مدير اداره التعليم التنفيذي، واحنا شرحناها شويه وهنشرحها تاني كمان اكتر قدام، والدراسات العليا في جامعه سلاسكا. كنا بنتكلم على المنتدى، بقى عايزين نتكلم عنه اكتر. المنتدى شكله ايه؟ ايه المطلوب منه او بالادق ايه المستهدف منه؟
2: اوكي. طيب هو الاكزيكتيف اديوكيشن سامت، هو المنتدى ان شاء الله باذن الله هيبقى يوم 21 و22 نوفمبر في كامبينسكي في الناحيه الثانيه
1: شرق القاهره، الناحيه الثانيه.
2: لانه كتير البيزنس الاستراتيجيك بارتنرز بتوعنا بيبقوا موجودين، فلقينا ان اللوكيشن ده المناسب اكتر. هو باختصار منتدى بيحصل فيه فعاليات educational أو تعليمية parallel لبعض. فهو إيه الهدف من المنتدى؟ إن إحنا زي ما بيقولوا كده بنحط الـ educational trends للتنفيذيين اللي في الشركات. فكل الترندز التعليمية لـ 27 إحنا بنعرضها في المنتدى ده. عن طريق إيه؟ إحنا عندنا زي data unit صغيرة كده في الجامعة، بنعمل حاجة اسمها التريننج نيدز اناليسز او الاحتياجات التدريبيه.
1: الاحتياجات التدريبيه،
2: مش عايز اقول كلام،
1: تحليل للاحتياجات التدريبيه
2: بالظبط كده. أوكي. لكل البارتنرز بتوعنا، فعندنا ناس في الاندستريز بتاعت اختلافات بقى الاندستريز، سواء ريتيل سواء تيليكوم تكنولوجي وات ايفر. فبن الديتا تيم وشويه اي اي بسيط بنبتدي نطلع ايه هي التوب ترندز اللي الشركات بتحتاجها، ودي حتى بنسميها البينز، الوجع فين.
1: ده بقى سؤال مهم قوي، التوب ترندز او الحاجات الرائجه اللي الشركات يعني ايه؟ يعني اشرح لي دي بقى.
2: حلو قوي السؤال ده، حلو جدا. هو الفكره ان كل شركه بيبقى، عشان في الاخر الشركات هدفها انه البي اند ال بتاعتها يزودوا الريفينيوز، يقللوا الكوست فيعلوا البروفيتس. ده اي بي سي اي بزنس، بي اند ال. فأما بنيجي ندرس الشركات اللي احنا بنشتغل معاها بيبتدي يطلع pains، بنبتدي نعمل زي بقى interviews focus groups surveys عشان نفهم الوجع فين. ليه؟ لانه في قاعدة، انا راجل خريج صيدلة فعملت شيفت كارير، وكان اصلا السبب ان انا عملت شيفت كارير ان انا كنت طالب في اسلاسكا قبل ما اتوظف في اسلاسكا.
1: اوكي.
2: فانا خدت الماجستير بتاعي من اسلاسكا والدكتوراه في نفس التراك،

0: ده اللي ساعدني اشيفت كارير. ففي في قاعده في صيدله كنا بنقول عليها دايما، اهم خطوه في علاج اي مرض هي تشخيصه.
1: طبعا.
0: فانا عشان ما فيش مريض بيجي يقول لك انا عندي وجع في الاثنى عشر، بيجي يقول لك انا بطني وجعاني، وانت كدكتور
1: فانت تقعد تتكلم معايا لحد ما توصل لشيء معين، بعد كده تقول طب حلل كذا وكذا وكذا بناء على الكلام زائد التحليل بتاع مركز التحاليل والاشعه، نقرر احنا هنعالجه ازاي.
0: بالظبط كده، هي فكره التحليل. حضرتك قلت الكلمه الصح 100%، احنا بنحلل انالايز وبنأسس. وبعد كده بيطلع كلمات متكرره عند معظم الشركات في معظم الاندستريز، والمفاجأة في معظم الدول. احنا فكرة الجلوبالايزيشن والعولمة والعالم قرية صغيرة، كل الكلام ده خلاص بقى التشالنجز واحدة. فبيطلع الترندز اللي احنا بنركز عليها يومين المنتدى 21 و22 نوفمبر، عشان نبتدي نقول يا جماعة نرفع جرس انذار، لازم نركز الحاجات دي السنة الجاية، عشان لو سبناها هيتأثر على البي اند ال بتاعنا جامد جدا. الترندز دي او البينز دي احنا مقسمينهم 4 سيكتورز. فكل الفعاليات اللي بتحصل جوه المؤتمر بتلف حوالين
1: الاربع قطاعات دول.
0: بيبقى في ثيم عام، احنا بنقول الثيم بتاع المؤتمر دايما بنسميه كده learn unlearn relearn. فليرن هتتعلم حاجة جديدة، unlearn في حاجات
1: ما تتعلمهاش وما توجعش دماغك بيها،
0: وفي حاجات كمان محتاج تشيلها خالص، يعني
1: انساها اعمل لها ديليت.
0: بالظبط كده، لانه زي ما بنقول بقى في عصر الاي اي، وده واحد من التراكس اللي احنا هنتاكل، انه خلاص في حاجات بقت اوبسليت ما لهاش لازمة. فانت وسمعنا بقى شغلات كتير قوي مش هتبقى موجودة وهكذا، فمحتاج تو unlearn. وفي حاجات بقى الريليرن بتعمل لها عملية إعادة نظر، محتاجة شوية تطوير منك عشان تعرف. فده الثيم العام بتاع الصامت أو الفعالية. التراكس الإديوكيشنال تراكس،
1: المسارات بقى التعليمية.
0: بالظبط، المسارات التعليمية دي هم 4، وكل سنة دول بتغيروا according للإنفورميشن اللي احنا بناخدها من التحليل بتاع الديتا يونت اللي انا كلمت حضرتك عليه. الاربعة تراكس، اول تراك اسمه بيوند ليدرشيب،
1: ما بعد انك تكون قيادي في شغلك.
0: بالظبط كده، احنا كل يوم بنصحى الصبح كإكزيكتيفز في شركاتنا وفي مؤسساتنا. كنت لسه بقول لحضرتك في الفاصل، احنا انا دايما حتى في اسلاسكا ليا دور تعليمي وليا دور
1: تنفيذي طبعا.
0: فانا كل يوم بصحى محتاج استنبط كل التشالنجز اللي هتحصل، وابتدي اخد قرارات في فيمتو سنة. الدولار هيعلى لا هينزل، الذهب، البنزين، هيفتحوا المضيق، هيقفلوا. فانت كل يوم بتصحى
1: صح
0: مش عارف هو ايه اللي هيحصل،
1: البارامترز قاعده عماله بتتغير طول الوقت.
0: فانت كقائد لمؤسسه ازاي تاخد ديسيجن ميكنج بروسيس بنسميها بكلمه اجايل، سريعه، فاست وفلكسبل ادابتبل على كل الحاجات اللي بتحصل دي. فمش معقوله كل مره هتتخض،
1: مستحيل،
0: هو ده بقى الطبيعي،
1: هتعطل.
0: بالظبط كده، بنقول حتى في الدكتوراه، دكتور عادل زايد الله يمسيه بالخير المشرف عليا في الدكتوراه، بيقول لك كان في كتاب اسمه البلاك سوان ايفنتس، اللي هو البجعه السوداء، انه نادرا
1: احداث
0: كان
1: احداث البجعه السوداء.
0: بالظبط، فكان زمان البجعه السوداء ده انت كل 5 سنين بيبقى فيه بجعه سوداء. الكتاب ده كان من 10-15 سنة،
1: دلوقتي كل 3 أسابيع مثلا.
0: فاحنا كل يوم بنصحى بنلاقي بجعه سوداء علينا، فهتعمل ايه؟ فالتراك ده بيحاول يلاقيك حلول. الاكزيكتيفز يعني عندنا ادفايزري بورد في السكول قوي جدا، يعني عندنا طارق كامل سي او نسلي، ملاك البابا فيزا، حسام بيه هيبه رئيس هيئه الاستثمار الاسبق، ناس كلها ايديهم
1: في الشغل
0: في الشغل
1: طبعا.
0: فعايزين نعرف منهم دول ناس على التوب بيج، سواء جوفرمنتال بوديز او مؤسسات حكوميه
1: برايفت سيكتور
0: وبرايفت سيكتور لوكال ومالتي ناشونال، بيعملوا ايه. فبيبتدي الال ماينس 1 والال ماينس 2 اللي هي الليفلز الاصغر في الشركات تسمع ده الكيس ستادي دي شركه تيلي بيرفورمنس عملت فيها كذا، الكيس ستادي دي شركه اي فاينانس عملت فيها كذا، جهينة عمل كذا وهكذا. فده بيخلي الناس كقيادات بقى اللي حاضرين المؤتمر، طبعا المؤتمر للتنفيذيين دايما بنقول from to executives، والمقصود بالexecutives الكلمة اللي قلتها صنايعي، انا عايز واحد على الارض.
1: فاللي حاضرين المنتدى او المؤتمر دول من اول سينيور مانجر اللي انت طالع بقى، فعندي دايركتر وسينيور دايركتر وعندي بقى السيز شيف كوميرشل شيف اكزيكتيف شيف فاينانشل مش عارف. حلو قوي.
0: وده اللي بيخلي المؤتمر علينا بقى احنا كمنظمين ليتل بيت تشالنجينج، لان انت بتتعامل مع ناس يعني كلهم ناس فيري اكسبوز. تخيل ان انت عايز تعمل ايديوكيشنال تراك للناس دي.
1: انا اسف بس الحته دي بقى بالنسبه لي مهمه جدا، انه الناس دي كل واحد فيهم عنده سكسس ستوري او قصه نجاح وشغالين فيه، او هم تنفيذيين في شركات كبيره زي ما ذكرت، اذا كان على مستوى انها شركات محليه كبيره او شركات متعدده الجنسيه كبيره. فهم جايين نمره واحد وهو عارف انه جاي يتعلم، وده في حد ذاته شيء رائع. ومن ناحيه تانية انت هتعلمه، فاكيد ليك طريقه معينه علشان ما يبقاش فيه مقاومه، او انه هم هيعلموني ايه ده، انا السي اي او بتاع كذا. فخليني هروح للفاصل وتشرح لي المعادله دي بتتظبط ازاي ويتخلق لها توازن ازاي. خلونا نروح للفاصل ونكمل الكلام.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام. نجوم اف ام تي في نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

بلاش نجوم اف ام. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: خد بعضه وكان عمالين بنحكي انا ودكتور وائل فرج. فخلوني اجدد الترحيب بحضراتكم طبعا وبدكتور وائل فرج مدير اداره التعليم التنفيذي، دي احنا فهمناها وفهمنا طبعا الدراسات العليا دي مفهومه في جامعه اسلاسكا. وكنا بنقول ايه بقى على المنتدى او هذا المؤتمر، انت عندك من اول سينيور مانجر لحد سي اوز لوكال ومالتي ناشونال، ناس عندها قصص النجاح بتاعتها، ناس شطار شركاتهم ناجحه اداراتهم ناجحه زي الفل، بس هم جايين يتعلموا صح كده؟ حلو قوي. ازاي هنعلمهم في ظل ان هم عندهم هذا الايجو او الاحساس بالتحقق الكامل؟ ده احنا نعلم الف، وبالذات بقى السيوز، لا ده احنا اللي نيجي نعلم، او حتى دايركتورز كبار ومش عارف ايه وكلام من ده. فنقدر نشرح لهم ازاي ونفهمهم وفي نفس الوقت ما يبقاش في عندهم مقاومة لده، وكمان هم السايكولوجي بتاعتهم انت ناجح بس جاي تتعلم، انا محتاج افهم المعادلة وتوازناتها.
1: اولا السؤال ده زي ما بيقولوا كده في الجون، لانه زي ما بيقولوا انت قصدت كبد الحقيقة. ليه؟ لانه التنفيذيين هم ناس حققوا achievements على ارض الواقع
0: طبعا،
1: غير كده ما كانوش وصلوا للليفلز او البوزيشنز اللي هم فيهم. صحيح. في الشركات بتاعته. فانا هشرحها بطريقه مبسطه. طبعا في نظريات كتيره، الاندراجوجي والبيداجوجي، الادلت ليرنينج، وازاي نولز البروسيس اللي انت بتمشي عليها عشان تعرف تتعامل مع السي ليفل او السينيور مانجمنت اللي في الشركات. بس انا دايما حتى في الكلاس رومز في الماجستير في اسلاسكا وعندنا كورس التي او تي، حتى ما بنسيرتيفاي ناس تعلم ناس. فده دول المادتين اللي انا بدرس، ومدرس انتربرينورشيب ده دراسات عليا، وفي التعليم التنفيذي بدرس حته ان انت ازاي تسيرتيفاي الترينرز ان هم يدرسوا. فبنصنف الاكزيكتيفز على ثلاث اسئله. السؤال الاولاني، هل هو مش عارف يعني ما عندوش المعلومة دي؟ السؤال التاني، هل هو مش عارف انه مش عارف؟ والسؤال التالت او التصنيف التالت، هل هو مش عايز يعرف انه مش عارف انه مش عارف؟ فده كده زي اسسمنت في الاول، بتحاول تحط التنفيذي ده في انهي كوادرنت او انهي حته كورنر في الثلاث اسئله ده. لان هو لو مش عارف بنسميه نوليدج بيست، هو فعلا مش عارف يتعامل مع الاي اي، واحد من التراكس اللي موجوده في المؤتمر ما عندوش. يعني كتير قوي في الكورسز اللي علاقه بالاي اي، احنا عندنا اي اي ان بزنس، عندنا انستراكشن ديزاين في الاي اي، عندنا تخصصات كتير. فالتنفيذيين بيبقوا اجيال قديمة سنة، غير الجين زيز اللي احنا برضو طبعا ممكن نتكلم عليهم. ازاي نديرهم، لانه دي التراك التاني، ازاي توريتين او تحافظ على التالنس اللي هم صغيرين، وتعامل معهم ازاي. فده بيبقى خلاص انا عارف ان انا مش ديفلوبت قوي في الاي اي، فانا فعلا
0: فده اسهل واحد هتعامل معاه.
1: نولج. النوع التاني اللي مش عارف انه مش عارف، ده بيحتاج شوية كوتشنج. انه من الاخر انا لو لقيت واحد بيتكلم في الشارع صيني وانا ما اعرفش انه ده صيني، هقوله هو ايه اللي بيقوله ده، لان انا ما فانا مش عارف انه دي لغه. فده بيحتاج وان تو وان كوتشنج، ان انا بنور له خد بالك ان انت الحته دي ما عندكش اصلا البارامتر اللي تقيس عليها. برضو مثال عشان يوضح، انا فتره اشتغلت ريليشن شيب كوتشنج، مش بس ما بين بقى الموظفين، ما بين الازواج. دايما متكلم على كونسبت المسطره، فتلاقي اتنين بيخلص هيتطلقوا. هقول اي مثال، بيقول هي بتقول اصل هو صوته عالي قوي، وهو بيقول لا انا صوته عادي. هو السؤال بقى مش الصوت العالي والصوت الواطي، هو انت بتقيس على ايه؟
0: فين المعيار؟
1: الله ينور عليك. حتى في اما بنيجي نكتب learning objectives او الدروس المستفزه اللي هي by the end of this course، دي حاجه تعليميه بحته، بنقسمها level by the end of this course اساس التقييم، فانت غير ايفالويت او انالايز التحليل غير ايفالويت. ايفالويت انا معايا المعيار، المذيع الشاطر بيبقى عنده 1 2 3
0: صح،
1: فهنا بتحاول توريله المعيار اللي يقيس عليه عشان يبتدي يعرف الله ده انا مش عارف، ده انا الظاهر طلعت مش عارف. النوع التالت بقى هو ده اصعب نوع، اللي مش عايز يعرف انه مش عارف. وده بنحتاج ساعات بيبقى صعب قوي، يعني ساعات بيبقى صعب انه قاعدة بقى هنا هنقولها دينية، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو لازم يجيله بقى التنوير. وساعات المنترينج او انه منترشيب، الفرق منها وبين كوتشنج انه في المنتر اعلى من الشخص من المنتي. الكوتشنج دايما نسميها هات تو هات، انا ممكن كده، فلا لازم حد يشاور له. فهو لو مثلا سي اف او لازم السي او يبقى مشارك معانا في العمليات التعليميه، لا انا بقول لك انه في مشكله هنا، هو ده المنتر او الشخص الفوي، عشان انت هنا بتتعامل مع ايجو. فالايجو از ا مايند سيت تشينج، احنا هنا بنتكلم على تشينج. الاولاني ده نوليدج، تشينج التاني اتيتيود، التالت ده مايند سيت، ده طريقه تفكير، بوصله عقل. فتغييرها بيبقى صعب، بس مع المنتورشيب الدنيا بتفرق وبيحصل تحسن لو هو يشاء. لو ما يشاءش ما فيش
0: الا فرق. اذا هتبقى ما اظنش ده ممكن يحصل مثلا في كورس يومين او ثلاثه، انك انت الاول تبدا تسيطر عليه او بالاحرى تحتويه جدا، يحبك وبعد كده يبدا يعجب بيك، وهو لوحده هيبدا يحطك في الحته بتاعه ان انت منتور، لانه معجب بيك، معجب بطريقتك، معجب باسلوبك، شخصيتك، طريقه التفكير، الخ الخ الخ. وبعد شويه هتبدا تزحزح له معلومات هو ما يعرفهاش، ففي قراره نفسه هيقول ايوه انا ما كنتش عارف دي، فهيبدا يستقبل منك. اظن يعني انا كل ده بجتهد معاك في المناقشه، يعني ليس الا ان انا قاعد عمال بفكر هو الناس دي ساعه هتعلمهم ازاي. ده واحد شايف ان انا جايب الديب من ديله، وانا فعلا جايب الديب من ديله، بس ما فيش حد بيجيب الديب من ديله في كل حاجه يعني.
1: صح. هي 100% كلام حضرتك مظبوط. هي برضو في كتاب لذيذ قوي بيتكلم على العمله بتاعه التراست، الثقه. راديكال كاندر هو بيقول ايه، انه من الاخر لو انا عرفت في اليومين ثلاثة دول انا كبروفيسور او كدكتور او كانستراكتور في مادة معينة، ان انا جين تراست على 2 ليفلز او الثقة في 2 ليفلز، الجزء البيرسونال ودي الاصعب، انه انا فعلا خايف على مصلحته، بتبقى صعبة في يومين ثلاثة، بس في الكورسز اللي هو في الدراسات العليا لا بيبقى فيه المساحة دي. و الكومبتنس، كفاءة، لا الراجل ده بيفهم
0: طبعا،
1: الراجل ده هيقول لي حاجة انا ما اعرفهاش. فدي العملة، ان انا لو انا عرفت اوصل لها انا فعلا هوصل للتعليم هذا الليفل من الاكزيكتيفز او التنفيذي.
0: كمل انا معاك.
1: كل ده التراك الاولاني اللي هو البيوند ليدرشيب، اللي هو ما فوق الليدرشيب اللي اتكلمنا عنه. في 3 تراكس تانيين
0: ممكن تقولهم لي بعد الفصل؟
1: طبعا.
0: طب الشغلانة بقى بتحكم والإعلانات دي فلوس برضو يعني، عايزين ننبسط. خلونا نروح للفصل ونرجع نكمل الكلام، استنونا لو سمحت.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد في ختام الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي التزام مصر بالعمل للوصول إلى إفريقيا آمنة ومستقرة.
2: الرئيس السيسي يؤكد أهمية التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.
1: الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويؤكد ثوابت الموقف المصري داعم للشعب السوداني الشقيق.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأسمدات الزراعية وحوكمة منظومة صرفها للمزارعين.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف سداد مستحقات محصول قصب السكر للمزارعين ويناقش أسعار توريد السلع الاستراتيجية.
2: وزير الشؤون النيابية يؤكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس النواب باعتباره سبيلا مهما لترجمة أولويات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين.
1: البورصة تربح 78 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع وسط مكاسب قوية لمؤشراتها.
2: وزير التعليم العالي يبحث مع مؤسسات يابانية توسيع برامج البحث والتمويل المشترك وزيادة حركة الباحثين والطلاب.
1: وزيرة الإسكان تصدر 14 قرارا لإزالة مخالفات بناء وتعديات بمدن السادات وأخميم الجديدة وبني سويف الجديدة.
2: البنك المركزي يمنح البنوك إجازة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.
1: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار رعدية على مطروح والسواحل الشمالية الغربية غدا والعظمى بالقاهرة 29 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.
2: بعدين

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم FM.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسين على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: طيب اهلا بيكم معنا مره تانية في برنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وكل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور وائل فرج، مدير اداره التعليم التنفيذي والدراسات العليا بجامعه اسلاسكا. قلت لي مسار او تراك، قلت لي بس في كمان ثلاثه تراكس تانيين، ومش عاوزين ننسى كيف تتعاملون مع جن زي المتمرد دائما والذكي جدا في نفس الوقت.
1: اوكي طيب، خلينا نبتدي بالتراك اللي له علاقه بجن زي.
0: اوكي
1: اللي هو ريتيننج الهايبوز. الهايبوز ده مصطلح في الشركات، كل الشركات المالتي ناشونالز بتحاول، او اللوكلز كمان اللي متعرضه لتعليم واكسبوز لبرامج تعليميه كبيره، بيبقوا بيصنفوا التالنتس او المواهب كذا تصنيف، على رأسهم من تصنيف هايبو، ده اختصار كلمة هاي بوتنشلز. دول ناس لهم بوتنشل او ممكن يوصلوا لتدرجات عليا في المؤسسات بتاعتهم. فالتراك اللي له علاقة بالهايبوز اللي هم جزء منهم بقى الاجيال بتاعت الجن زي، احنا بنناقش ازاي انا كمؤسسة اتراكت اجذب التالنتس الكبيرة في كل الجامعات، وازاي احافظ عليهم، خاصة ان احنا دلوقتي في كومبيتيشن زي كنا بنتكلم في جلوبالايزيشن، فاحنا هنا بنكمبيت مع امريكا، بنكمبيت مع جولف، كل المؤسسات بنكمبيت مع بعض.
0: حلو.
1: فازاي بعيدا عن المغريات المادية اللي بتحصل والبنفيتس العالية جدا للتغذية، ازاي انا اعمل كولتشر او ثقافة تفضل المواهب دي موجودة، لانه اللي احنا عرفناه عن جن زي ان هم بيحبوا يتعلموا جدا. فانا لو انا ما عرفتش اخلي فيه بيئه تعليميه مناسبه للجيل ده، عمره ما هيفضل معايا،
0: تبقى جذابه جدا بالنسبه له.
1: بالظبط. ف ايه بقى ده اللي احنا هنناقشه في المؤتمر، انه ازاي جن زي او الهايبوز بقى او التالنتس دي، ايه اللي انا المفروض العناصر اللي تبقى موجوده في شركتي او في مؤسستي عشان افضل محافظ عليهم جوه المؤسسه بتاعتي. فهتلاقي best practice، يعني cases اتعملت بتقول الشركات دي عرفت تحافظ على التالنت زي لانه هما بقالهم كذا سنة. يعني جن زي ده مصطلح بقالنا كذا، احنا داخلين على الفا بقى، جن الفا دول دول الداخلين جامعات دلوقتي، ربنا يستر يعني ونعرف نتأقلم. وفكرة ان انت، ودي اصعب حاجة، ان انت تبقى اسرع منه، يعني ان انت عشان هو هيبقى منتظر منك حاجات معينة فانت لازم تبقى اسرع منه. فده التراك التاني. والتراك التالت والاخير هو فكرة الاي اي. هو شق مهم جدا، it's not an option anymore، ان انت ازاي تتعامل، بنسميها upskilling وreskilling، ازاي تدي skills للتنفيذين اللي عندك ان هم يعرفوا يتعاملوا، بيسموه AI native. هو بقى زي الانترنت دلوقتي، يعني الاي اي ده خلاص ما ينفعش حد يقولك انا ما اعرفش استخدم انترنت، نفس الكلام انه انت ازاي تتعامل مع الاي اي. واخر تراك، وده التوجه عام للدولة خلينا نقول، هي فكرة السستينابيليتي او الاستدامة. انا من سنة او سنتين كنا بننظم مؤتمر كوب، وكان جزء منه بالظبط السستينابيليتي او الاستدامة. فاحنا خلاص كل اكزيكتيف بيبقى عنده اوبجكتيفز للاستدامه او السستينابيلتي. طبعا احنا عندنا اكسبرتس، يعني عندنا سلمى المصري مثلا هي الاكسبرت بتاعتنا في الاستدامه. بقول لك كده عشان ما تسالنيش ايه اسئله في الاستدامه، انا الاستدامه مش اللعبه بتاعتي. بس احنا كجامعه ده توجه كبير جدا، لان في الاول وفي الاخر يوروبيان يونيفرسيتي، ف اتس بارت اوف اور اجندا.
0: طيب هرجع معاك على حته كده في جن زي والفا. احنا متفقين ان هما الاتنين سرعة جدا، والفا هيبقى اسرع بطبيعة الاحوال، التطور الطبيعي، يعني زي ما بنقول التطور الطبيعي الحاجة الساعة، هتبقى اسرع منه ازاي؟ هو عنده طاقة اكبر وعنده مساحة وقت اوسع من المساحة بتاعت الوقت اللي عندي، وعنده كمان

0: اعرف كل حاجة.
1: هو احنا دايما لما بنيجي في الاكاديميه نقول على اسئله احنا لسه بنتعلمها، لان خد بالك هو ده جيل لسه داخل الورك فورس ما بقالوش سنين، فالبراكتس او الهاندز اون هو اللي هيخلينا نعرف نتعامل معاهم. وزي ما انت قلت، هو ده لو بيجري ب 50 كيلو في ساعه، ده اللي جاي الفا ده هيبقى اسرع منه
0: طبعا.
1: بكتير. انا كان في كلمه قلتها، ودي حتى انا بقولها لنفسي كمدير او رئيس قسم التعليم التنفيذي والدراسات العليا، ما انا عندي يعني جن زي، يعني اللي كانوا معايا النهارده في في التجهيز دول جن زي. فانا اللي توصلت له بعد تجارب كتيره، في كتير منها كان فاشل عشان ابقى صريح معاك، بس
0: وده طبيعي.
1: يعني بعد تجارب كتيره، ان انت الكلمه اللي قلناها في نص فكره الاجيليتي. كلمة agility يعني ايه اصلا عامة ككونسبت؟ هو بيقولك الاجيليتي ان انت fast, flexible, adaptable in first time situations. يعني ايه؟ حاجة اول مرة نشوفها. انا
0: لازم تبقى سريع.
1: بالظبط كده. وسريع يعني فرق ما بين
0: تقدر تتكيف.
1: بالظبط، وتاخد الشكل. يعني fast سريع، flexible تبقى مرن، وadaptable تتكيف. فهي مقسمين اجايل بقى الثلاثة مع بعض، فانت تاخد الشكل بتاع طريقة التواصل. فانا اللي عرفته مع جن زي اللي نجح معاهم، هي فكرة ان انت ازاي تعرف هو what's in it for him. ده سؤال الوفم،
0: مكسبه فين
1: بالظبط، انت عايز ايه. فلو انا عرفت ابيع له انه الكي بي ايز بتاعتك على الشغلانه دي هي نفس اللي انت عايزه، سواء وات ايفر بقى، كارير جروث، ليرنينج، مش عارف ايه، وات ايفر بقى اللي انت عايزه، هتعرف تتكيف على الاوبجكتيف بتاعك. فالويفم او الواتس ان ات فور مي دي حاجه مهمه جدا عشان تتكيف معاه. والجزء طبعا اللي ذكرناه في واحده من الاي اي، احنا في سوق العمل احنا الاي اي دخل علينا، هم دخلوا مع الاي اي، فهم نيتيف باي نيتشر. فانا لو ما بعرفش اتكلم لغتهم انا عمري ما هوصل معاهم في حاجه. لو انا ما عرفتش كوميونيكيت معاهم باللغه اللي هم بيفهموا فيها، مش هعرف اوصل بيهم بحاجه. فاي اي از بارت اوف ذا ايكويبمنت اللي لازم تبقى مع اي اكزيكتيف عشان كمان يعرف يأسس الناس دي مظبوط. فده كده التو تيبس اللي انا عرفت بيها اجيليتي، ودي بيور مايند سيت ورك. والجزء الثاني الاي اي لانجويج از نوت ان اوبشن اني مور.
0: طيب خليني استاذنك اطلع على فاصل، ويمكن فاضل كده عندي سؤال برضو متعلق ب بجنزي. السؤال اللي المتعلق ده اللي احنا نقوله بعد الفاصل هو ايه اكتر تحدي بتشوفه مع جن زي، سواء اذا كانوا بقى هم اندر جراديوت بوست جراديوت. وبعد كده شويه عايز اتكلم معاك شويه في مساله انه تبقى مدير قسم الدراسات العليا في اسلاسكا، وبيجي لك النوعيه اللي كنا بنتكلم عليها في الاول، هيجي لك سي اوز جايين يعملوا ام بي اي، جايين يعملوا بي اتش دي الى اخره. فبتتعاملوا معهم ازاي جوه بقى الدراسات العليا؟ احنا هنا مش بنعمل منتدى او مؤتمر او تدريب هيقعد كام يوم، احنا قاعدين مع بعض شهور، ممكن تقعد سنتين. هروح للفاصل وهنكمل الكلام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: كده واحنا قاعدين بنعمل كده وانا بعمل كده وبتاع، دي ملهاش اي علاقه بموضوع الحلقه دي، كانت حاجات عاملين بنحكي حاجات كده على التجارب بتاعه الجامعه وما الى ذلك يعني. طيب خليني ارحب مره تانية بضيفي العزيز دكتور وائل فرج، مدير قسم التعليم التنفيذي او رئيس قسم التعليم التنفيذي والدراسات العليا بجامعه اسلاسك. كنت بقى بقول لك على مساله التحدي الاكبر مع جنزي، سواء اذا كانوا بقى لسه ما خدوش شهاده الجامعه، ما خدش بكالوريوس او ليسانس الى اخره، او بتوع الدراسات العليا، لان هو في منهم دلوقتي اتخرج اكيد من الكليه وهيبدا بقى يعمل ام بي اي، يعمل ماسترز، يعمل بي اتش دي، يعمل دي بي اي الى اخره. التحدي الكبير اللي معاهم ايه؟
1: هي كلمه عايزك تساعدني في ان انا اقولها باللغتين، هي بالانجلش سيلف انتايتلمنت، بالعربي الاستحقاقية،
0: الاستحقاق الذاتي.
1: دي اكبر تشالنج، ان لما كان بيخش لي ناس في كلاسز في جنزي، او حتى كنت بحكي لك في الفاصل ناس كانوا بيشتغلوا معايا في التيمز، ان انت منين جايب الانتايتلمنت،
0: يعني جايب الثقه دي في نفسك منين؟ يعني مين قال لك ان انت تستحق الامر ده فانت متضايق ان انت ما خدتوش؟
1: بالظبط كده. فانت لازم نرجع بقى للنظريه اللي قلناها، بتاخد وقت كبير جدا تعرفه ان هو مش عارف انه مش عارف. ده اللي بياخد وقت منك، يا بيوصل لكده او ما بيوصلش لكده. ففكره الاستحقاقيه دي اكبر تشالنج، بس الاكسبوجر وسوري في الكلمه المرمطه هي اكتر حاجه بتعمل ريل اكسبيرينس، ان انت تبتدي تدخله في حاجات انت
0: اتطحن في الحياه.
1: بالظبط كده، انت عارف ان هو هيتطحن فيها، ده بيبتدي يجي له الرياليزيشن، لا اوبا وقف بقى، هدي البنزين كده شويه ونبتدي ندوس فرامل، لانه لا احنا طلعنا مش عارفين.
0: انا كنت فاكرها سهله.
1: ايوه بالظبط،
0: فطلعت المساله مش بالسهوله اللي انا كنت متصورها، فيبدأ بقى ينزل شوية من البرج اللي هو كان حاطط نفسه فيه ده. لأنه دي برضو ملاحظة، يعني جنزي أنا في رأيي هم أذكياء بطبيعة الأحوال لأسباب كتير. أكيد التعليم في الدنيا مش بس عندنا في مصر، وفي دنيا سبقتنا يعني، اتطور جدا أكتر من الجيل بتاعي على سبيل المثال. أنت أصغر مني في السن، فبرضو جنزي عندهم تعليم أفضل من اللي أنت خدته إلى آخره، فطبيعي أنه يبقى هو مختلف ويبقى أشطر مني في نفس السن اللي أنا كنت فيه زيه. يعني ايام انا كان عندي مثلا 23 سنه، اكيد اللي موجود عنده نهضه 23 سنه احسن مني بالمقارنه العمريه. بس شويه تحس ان هم ايه بيتفزلكوا، يعني انا جامد جدا، انا بعرف اعمل كل حاجه، احنا اذكى، احنا اشطر، احنا اسرع، احنا احسن، احنا متعلمين احسن، احنا عندنا ادوات اكتر، احنا عندنا سكيلز اكتر الى اخره. هل ده بيعطلهم ولا بيساعدهم نوعيا؟
1: هي كل حاجة بمقدار. فهو في الأول عشان كده بتبقى أول سنة في الشغل صعبة جدا للطرفين. وعلى فكرة احنا دي من أكتر الكورسات اللي كانت بتطلب مننا كإكزيكتيف إديوكيشن، إنه it's like أو يعني زي أنت بتأكت as a translator أو مترجم ما بين اللغتين. واحد بيتكلم ياباني وواحد بيتكلم عربي. فانت بتحاول حاجه بنسميها الجينيريشن جاب، ان انت ازاي تديله السكيل سيت اللي تخليه يعرف يتكلم بلغه الجيل التاني. ردا على سؤالك، انا بشوف انه لو موضوع الاكسبيرينس اللي هم اتعرضوا ليها في الجامعات وفكرة النشاطات الطلابية، يعني ده بقى جزء من حتى ده عندنا في اسلاسكا، يعني بارت اوف في الاندرجراديوت، بارت اوف ان انت تتخرج لازم يبقى عندك اكسترا كاريكولر اكتيفيتي وتاخد انترنشيبس وما الى ذلك، فبيعمل لك الاكسبوجر. يت لو ده زاد عن حده هيخلي بنسميها فيكست مايند سيت، انه خلاص انا عارف هي بتتعمل ازاي، فهي واحد اتنين تلاته. لا، انت بتبقى داخل الشغل داخل مرحله جديده خالص، فانت محتاج تبتدي تو ان ليرن، الكلمه اللي قلناها في المؤتمر، الحاجات انت واخدها، لان مش كلها هتنفع شغل. فنعدي زي كده الجواز، عارف يقول لك اول سنه جواز صعبه شويه، هي اول سنه شغل بتبقى
0: زي اول سنه جامعه
1: بالظبط،
0: اغلى السنه في الامتحانات، الطف سنه في الاكسبوجر، ان انا بتعرف على ناس جديده وببقى فرحان وسعيد وانا سبت المدرسه ودخلت الجامعه وبقيت كبير.
1: صح بالظبط كده. فنعدي اول سنه دي، اول ما تعدي يبتدي بقى يفهم ان هو ما كانش فاهم حاجات ومحتاج يشتغل على الحاجات اللي محتاج
0: يفضل سكيلز. بقى الجزء بتاع الكبار دايركتورز وسيز وسي اي اوز وجايين علشان يعملوا البوست جراديوت ستاديز، اكيد ده برضو ليهم تحدي.
1: طبعا بص انا خليني اقول لك
0: ويكاد يكون متشابه صح، يعني دول بقى عندهم سكسس ستوري زي ما كنا بنتكلم في الاول.
1: والله كنت لسه هقول كده بالظبط، التشالنج انه جين زي ما عندوش ريفرنس قوي، ده عنده بقى الريفرنس بتاعه. انا عندي تجربتي
0: صح.
1: فواحده من خصائص الادلت ليرنينج اللي احنا بنعلمها ان انت لازم تبني على التجربه اللي اوريدي موجوده. لو انا قلت له اركن بقى كده على جنب انت خليني اقول لا لا، هو there is something انت عندك واحنا بنحترمها جدا لازم تبني عليه. ومن هنا زي ما كنا بنتكلم في الفاصل التراست بيبتدي يتبني، انه انا عارف ان انا بتعامل مع واحد خبرة وذو شأن ووصل لحاجة معينة، عرفت ابني على الخبرة دي هيبتدي هو يثق، فيبتدي زي ما بنقول كده يفتح مداركه للليرنينج اللي انت هتعمله. والتراست ده هو العملة، انه لو هو وثق فيه كبوست جراديويت انستراكتور او بروفيسور او اكزيكتيف ايديوكيشن هيبتدي يتكلم بأريحية اكتر ويتعلم اكتر. بس هي الفكرة في ايه؟ ان احنا حتى على سبيل المثال لما بنيجي ندرس في هنا في الدراسات العليا، احنا الدراسات العليا شقين، في الشق اللي هو الاكاديميك دبلوماز او الدبلومات الاكاديميه والماجستير والدكتوراه. فاحنا بنيجي بنقول انه دي لغه البيزنس، فهو الدراسات العليا في الماجستير في الام بي اي مثلا دي عباره عن ايه؟ ان انت بتبتدي تاخد، لا انا واحد زي ما بقول لك انا خريج صيدله فانا ما كانش عندي اي اكسبيرينس بيزنس، فعشان اتكلم بلغه البيزنس كان لازم اخد ماجستير. انا بفهم يعني ايه اكاونت، يعني ايه فاينانس، يعني ايه ماركتنج، ايه الفرق ما بين الماركتنج والسي، فببتدي اتعلم لغه البيزنس. فده بيبقى بالنسبه للاكزيكتيفز حاجه مهمه، ودي من الحاجات حتى اللي ممكن بقى نتكلم فيها في حلقات تانية او في لقاءات تانية، انه في الاخر انا كراجل انا ببقى التكنيكال بيرسون بيبقى عايز يضيف المهارات الاداريه عنده. يجي لك حد كمدير مدير مصنع فاكتري، هاد ده حاجه كبيره جدا بس ما يفهمش بي اند ال، فبنديله حاجه اسمها فاينانس فور نون فاينانشال. واحد تكنيكلي قوي جدا حتى في تكنولوجي في اي اي بس ما بيعرفش يتكلم لغه السي او والسي ام او والشيف ماركتنج اوف، فبنديله ماركت. فدي الحته اللي بتخلي عنده تراست انه انا في حتت انا فاهمها كويس قوي في الجزء التكنيكال بتاعي، بس في حتت بتؤهلني ان انا اتكلم لغات الادارات الاخرى.
0: حلو قوي. انا النهاردة بقى عايز، يمكن دي اخر حاجة هنتكلم فيها، انا عايز اروح اشترك او اشارك في هذا المنتدى، اعمل ايه بقى؟
1: طيب احنا عندنا طبعا كذا تشانل. انت اول جزء احنا موجودين على انستجرام، لينكد ان، فيسبوك، البيج بتاعتنا هتلاقي على طول لينك اوف ريجستريشن، على كل يوم بننزل بقى الاستراتيجيك بارتنرز والسبونسرز اللي معانا هتلاقي لينك. طبعا عندنا الهوت لاين 19298 19298، ده الهوت لاين اللي بتتصل بيه وتقول ان انا عايز اريجستر في المؤتمر اللي هتريجستر على طول، بتملى ابلكيشن فورم بسيطه جدا وبعدين بتريجستر على طول.
0: ممتاز. هل في شروط معينه للمشاركه ولا لا؟
1: بص هو طبعا احنا الايفنت في الاخر بيتارجت الاكزيكتيفز، فاحنا الاكتر حاجه عشان الناس تستفيد، احنا عندنا نشاطات تانية لاجيال اصغر، عندنا الكارير فير، عندنا كذا حاجه للاجيال الاصغر، بس الشرط الرئيسي انه حد يبقى شغال سواء هو فاوندر او سي او لستارت اب قائمه او في مانجمنت لاير في الاورجنايزيشن بتاعته، لان احنا على قد ما نقدر زي ما قلت لك شعار المؤتمر from two executives، كل اللي بيبقوا قاعدين هم الاكزيكتيف، فبنبقى عايزين اكتر عشان الناس تستفيد بالكولابوريشن ويعملوا نتوركينج. ده دي حته برضو مهمه جدا، انت بتبقى اكسبوزد لكل الاسامي الكبيره. يعني احنا هتشوف عبد الله سلام مدينه مصر ان شاء الله السنه دي معانا، في 7 الاوفيشال بيفرج بارتنر، هتلاقي ملاك البابا فيزا، فكل الاسامي الكبيره تبقى موجوده جوه الايفنت. فعشان تفهم لغه الناس دي لازم تبقى اوريدي اكسبوزد لليفل معين في الاورجنايزيشن اللي انت فيها. فهي فكره بس السنين الاكسبيرينس هي دي اكتر حاجه بنركز فيها. هو هيبقى ان شاء الله 21 و22 نوفمبر
0: ان شاء الله.
1: ويا ريت تبقى معانا بقى مودريتور في على هوا كده، جات لي الفكره دي لان انا استمتعت جدا جدا.
0: لا بالعكس والله، والله ده انا سعيد جدا باللقاء ده جدا
1: يعني. لا والله بجد يعني يو سبيك ذا لانجويج اوف اكزيكتيفز، يعني دي من الحاجات اللي نادرا اللي احنا بنلاقيها انه والله بجد دي حاجه قويه جدا. فان شاء الله هو هيبقى 21 22 نوفمبر تو فول دايز. هو بيبقى يوم يعني دايما بنقول ناس خدوا اجازه اليومين دول لان هما يومين انتنس، بيبقى فيه اكتر من 40 50 ورك شوب شغالين بارلل. نعمل حاجه اسمها مايكرو كريدنشز، الناس اللي بتحضر الايفنت بيبقى بيشيروا على اللينكد ان زي شهادات خدوها من اسلاسكا ودين المؤتمر، بلس طبعا سوري بلس طبعا البانلز والتوكس اللي بتبقى موجوده ودين الايفنت.
0: عظيم جدا، انا مش عارف اشكرك ازاي بجد، والله نورتني النهارده جدا، وفي حاجات كتير جدا وانت بتحكي يعني بقى دكتور بقى، فانا عارف استفدت جدا من حاجات كنت بتتكلم فيها، خصوصا في فكره التعامل مع لو صح تعبير ايجو سنتريك يعني، وكمان الجينريشن بتاع زي والفا وحاجات زي كده، دي بالنسبه لي كانت فود فور ثوت زي ما بيتقال، على الاقل الواحد يعرف يتعامل مع اولاده كويس. فمبسوط جدا ان احنا اتقابلنا، وبشكرك طبعا على الدعوه دي اكتر من يعني، ده شرف ليا الحقيقه. ولازم لازم اكيد هنتقابل تاني، ولازم هنتكلم اكتر لان الموضوع مهم، لانه هيفرق كتير قوي مع اجيال في وقت من الاوقات هتبقى بتقود محافظ استثمار وبنوك وشركات في البلد يعني، وشركات كبيره باذن الله، وهيبقوا مديرين مالتي ناشونالز مش بس في المكاتب الاقليميه بتاعتهم اللي هنا، هتبقى كمان وورلد وايد ان شاء الله. فمش عارف اشكرك ازاي دكتور،
1: انا اتشرفت بيك، شكرا جزيلا،
0: كل الشكر ليك، ربنا يخليك. دكتور وائل فرج رئيس قسم التعليم التنفيذي والدراسات العليا بجامعه اسلاسكا، شكرا جدا ليكم على المتابعه. ولو كلنا العمر مش عارف ايه اللي حصل، لكن لو كلنا العمر مرة تانية برضو هنتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة. استنونا.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس السيسي يؤكد في ختام الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي التزام مصر بالعمل للوصول إلى إفريقيا آمنة ومستقرة.
2: الرئيس السيسي يؤكد أهمية التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية.
1: الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب السوداني الشقيق.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود توفيق الأسمدة الزراعية وحوكمة منظومة صرفها للمزارعين.
1: وزير التموين يؤكد أن هيئة السلع التموينية تدعو منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين.
2: وزير الشؤون النيابية يؤكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس النواب باعتباره سبيلا مهما لترجمة أولويات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين.
1: البورصة تربح 78 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع وسط مكاسب قوية لمؤشراتها.
2: وزير التعليم العالي يبحث مع مؤسسات يابانية توسيع برامج البحث والتمويل المشترك وزيادة حركة الباحثين والطلاب.
1: وزيرة الإسكان تصدر 14 قرارا لإزالة مخالفات بناء وتعديات بمدن السادات وأخميم الجديدة وبني سويف الجديدة.
2: رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه بتكثيف الرقابة وضبط مصادر الغش بالأسواق.
1: وزارة الزراعة تعلن توفير 200 ألف جرعة لقاح ضد السعار بالمجان.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجومفأم على كيفك.

0: دلوقتي بمعادكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جني ومروان ادري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه النهارده؟
1: كيف حالك؟
2: منورنا كالعاده.
1: الله يخليك
2: حبيبي.
1: عامله ايه؟
2: الحمد لله. اسبوع جديد، يوم جديد، حلقه جديده، يوم الاحد، ما حدش يكلم حد. النهارده 4 اكتوبر. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. معاكم لمده ساعتين نسليكم على قد ما نقدر. الجو لطيف النهارده، مفيش شمس قوي، يعني في سحب وشمس كده كل شويه.
1: يعني
2: درجه الحراره النهارده او دلوقتي 28، النهارده بالليل 16. النهارده بالليل درجه الحراره 16. ف يعني مش بحس انها بتكون، يعني ممكن هنا 16، بس في جوه القاهره يعني ما بتبقاش 16 خالص. يعني باقي الاسبوع تقريبا كده، يعني احنا ما بين 28 و27، وبالليل ما بين 18 و17. بس دي كده في السريع درجات الحراره. شويه رطوبه 36% وبس كده. مروان، دي الدنيا، مفيش حاجه جديده
1: الحقيقه. مش عارفين نقول لك ايه على المعلومات المهمه جدا اللي انت قلتيها بخصوص حاله الجو.
2: بحاول
1: اللي احنا كلنا عندنا على تليفوناتنا، بس انت يمكن على تليفونك مختلفه.
2: ده اكيد، يعني ده من غير ما تقول يعني.
1: طيب 0-15-5-9-5-5-1006 ده رقم الواتساب، و38-35-0-22 ده رقمنا الارضي. عندنا شوية اخبار، وعندنا كمان موضوع ندردش فيه في الساعة التانية. فخليكم معنا.
2: ابعتوا لنا بقى زي ما مروان قال.
1: جاهزة حاجة ولا على باب الله؟
2: لا انت، انا يعني معتمدة
1: مش مجهزة
2: عليك
1: حاجة.
2: معتمدة عليك ان انت تنزل لنا بشوية اخبار.
1: انا سألت
2: رياضية.
1: سؤال، مجهزة حاجة؟
2: طبعا
1: مجهزة.
2: النهاردة يا جماعة هو في ماتش ودي؟ هو ماتش مصر ده ودي ولا عادي؟
1: ودي.
2: ماتش مش زي اللي فات؟
1: لا، اللي فات ده كان في التصفيات. ده كان في التصفيات. ده ماتش ودي، ماتش جنوب افريقيا ده ماتش ودي.
2: اوكي ماشي. انا كنت فاكره ان احنا بنلعب دلوقتي. ماشي. ده امتى؟
1: اعتقد التلات، اتاكد برضه.
2: تقريبا التلات. مش دي نفس الماتشات اللي احنا كنا بنقوله الاسبوع اللي فات؟ يبقى تقريبا التلات. ماشي. هنرجع لكم، واخلي مروان كده يذاكر شويه ويرجع لكم باي معلومه مفيده. وعايزين نسلم عليكم على طول بعد الفاصل. ابعتوا لنا، هنبتدي النهارده بتامر عاشور.

0: على طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الأب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس ماشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس. نجوم FM. الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: زحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: نسلم على الناس،
2: يلا بينا.
1: حمادة المصري، مساء الفل، الرقم الاخر 764. ازيك يا مروان؟ ازيك يا يارا؟ عاملين ايه؟ ده دي ليونيل سارة. مساء الفل عليك يا ليونيل. مسا مسا يا مروان، يومكم حلو زيكم. ماما وملك وانا بنسمعكم. دي نجوان، مساء الفل عليك يا نجوان، وسلامنا لوالدتك وملك. مساء الانوار والازهار يا ماريو ويارا كل على كل مستمعينكم. ده احمد السعدي، مساء الفل عليك يا ابو حميد. في عودة للزمن الجميل، ايه رأيكم في يا وحوش في من يومكم؟ وحشتوني. دي مها من الرياض، مساء الفل عليك يا مها. صباح الفل والجمال على يارا هانم ومروان ابو حمزة، ربنا يخليك. والجروب اللي واقف على 16 نفر، يارا فانز ده رامي من امريكا. لا شدوا حيلكم كده في الجروب، شدوا حيلكم.
2: يعني مروان سبورت اكتر مني اهو.
1: عبير مساء الفل، بتسلم علينا. شيري مساء الفل، بتقول هلا هلا منورين. تعالوا بقى معانا احلى غدا، والله لسه واكله محشي وشاورما. دي انجي راشد، مساء الفل عليكي، وبتقول تعالوا بقى اتغدوا معانا. وبسلم على على الغاليه ماما سونسون، مساء الفل عليكي. وعلى عايز تسمع حاجه للهضبه؟
2: اوكي حاضر من عينيا.
1: في مين تاني؟ وصال مساء الفل، ازيك يا وصال؟ مساء الجمال عليكي. بعتها بتسلم علينا، بتقول وحشني جدا، وانت كمان يا وصال. في ايه تاني؟ ممكن مساء الفل. النهارده مصر وجنوب افريقيا، النهارده ده النهارده مش يوم الثلاث، ماشي. ده شريف حسن، ماشي يا شريف، مساء الفل.

0: عليك. لو كنت فاكره التلات معلش. مساء الفل يا كتاكيت. كتاكيت وحشتوني قوي. دي هاجر الزملكاوية. مساء الفل عليك يا هاجر. يا مساء الهنا والجمال على الحبايب اللي بنستنى فضلتهم من الاسبوع للاسبوع. اشك مروان وارق ياره في الدنيا حبايبي منورين دايما ربنا يخليك. ده من ده من السعوديه معتز السويدي. مساء الفل عليك يا معتز. مساء الجمال. مساء الفل والياسمين الطف واجمل اتنين. تعالوا اتغدوا معايا فراخ مشويه. ده الرقم الاخره 308
1: بالهنا والشفا.
0: 303 دي دكتوره هاله. مساء الفل يا دكتوره. ازيكم وحشتوني قوي يا رجاله والله بقالي كتير. ده خالد جمال. مساء الفل يا خلود. انت كمان مختفي بقالك فتره. في كمان ايه. مساء الفل بتقول ازيكم عاملين ايه. بتسلم عليا احنا اتنين. بتقول عايزه اسمع حاجه الحوده بندق. ممكن يا استاذ مروان قول لي انت قول للاستاذ ياره عشان ترد. والله بصي بصي ايه ايه,
1: إيه؟
0: حوده تسمع حاجه الحوده. احنا عندنا حاجه اصلا.
1: لا
0: احنا ما عندناش حاجه الحوده بندق
1: والله. قلنا
0: فنقي نقي حاجه يعني تكون موجوده عندنا او دينا كذا حاجه كذا بديل يعني. بس كده.
1: طيب على سيرة المباراة انك
0: مباراة
1: ما قلتش اي حاجة. بيخوض النهاردة منتخب مصر الاول كرة القدم مواجهة ودية امام جنوب افريقيا في اطار استعداد الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الحالية. المباراة هتتلعب في استاد القاهرة الدولي. ده الساعة 9 في اختبار جديد للجهاز الفني بقيادة حسام حسن. ودي يعني زي ما كنا بنقول بقى ان هي مباراة ودية. ودي جاية ضمن برنامج اعداد المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي خصوصا بعد خوض مباراة انجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2027. والخروج باربع نقط من تعادل مع انجولا وفوز على جنوب السودان. وطبعا ما ننساش ان اللي بيدرب منتخب جنوب افريقيا هو اسمه ايه
0: بيتسو موسيماني. كان مدرب الاهلي السابق ومدرب صن داونز زمان.
1: المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي واللي حقق شعبيه كبيره في مصر وقت تدريبه لفريق النادي الاهلي واللي حصل معاه مجموعه كبيره من البطولات المحليه والقاريه. وده هيكون النهارده في استاد القاهره الساعه 9
0: مساء.
1: انا ما اعرفش بقى ده بيتذاع على القنوات العاديه بتاعتنا ولا لا
0: برضو يعني. عشان نقول المعلومة كاملة.
1: بس يعني
0: هنقول لكم حالا
1: بس. فدي كده كان ابديت للماتش اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية. ابعتوا لنا على 015-595-5006
0: متزعل على القنوات المحلية.
1: اوكي facebook.com/nogumafm. طبعا انت هتشوف الماتش ولا الماتشات الودية بتكون عادي
0: يعني ما يعني ببقى بتفرج بس مش يعني ممكن بقى اقوم اعمل حاجة وارجع يعني كده بس بتفرج يعني.
1: اوكي طيب احنا لسه طبعا معنا اخبار تانية ولسه في شوية ابديتس. تعالى نطلع فاصل سريع ونرجع وبعتولنا طبعا لو في اي ابديتس مرية برضو قولونا الطرق اخبارها ايه. عادة يوم الحد الطرق بتكون لطيفة شوية مش
0: بزحمة باقي. بس تعرف انه خلاص اتلغى موضوع اعتقد انه اتلغى موضوع الوركينج فروم هوم. اعتقد مش متأكد قوي بس يعني اعتقد ده اللي سمعته.
1: ميبي نوت مش عارف.
0: يا سلام عليك.
1: نسمع عايشة ونرجع.

0: في ناس مهووسة بمتابعة الناس ليها، تصحى الصبح وهي بتفكر إزاي تجذب لها أكبر متابعين وتحقق شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو بالكذب أو أخبار غلط أو نشر كلام مش صحيح عن بلدها. المهم العداد يعد. اللي زي دول ممكن يخربوا بيوت ويضيعوا أوطان، اوعى تكون منهم.
1: معاً بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟
4: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
5: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
6: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
7: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
8: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
9: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب زيزو الأقرب لتعويض هيثم حسن في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا النهاردة. طلب أحمد سيد زيزو أن المشاركة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا لتعويض هيثم حسن لاعب سلتك الاسكتلندي المحترف. الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن فضل التنسيق مع الجهاز الطبي لإراحة هيثم حسن لاعب الفريق من مباراة اليوم أمام جنوب أفريقيا المباراة الودية يعني أمام جنوب أفريقيا. هيثم حسن خد تدريبات تأهيلية مع منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة قبل ما يقرر حسام حسن راحته من اللقاء حفاظا على سلامته. شارك في مران المنتخب امبارح 22 لاعب. رجع كمان أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد انتهاء التأهيل بعد إصابته بكدمة في الفخذ خلال مباراة جنوب السودان واللي فاز بيها منتخبنا بنتيجة 5-0 ضمن مباراة الجولة الثانية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.
2: هو صلاح مش هيلعب صح؟
1: لا صلاح مش يسبب المعسكر يعني خلاص مش
2: لسه يعني نفس
1: لا قصدي مباراه وديه كمان يعني لان اللعيبه بيبقى عندها عدد استدعاءات دوليه. يعني اللعيبه المحترفه الفيفا بيدي انديه الانديه اللي فيها لعيبه محترفه ليهم مثلا في السنه ليك مثلا 10 ماتشات 12 ماتش 7 ماتشات 8 ماتشات غير بقى لو في بطوله دي قصه تاني. لكن المباريات التصفيات او المباريات المؤهله بيبقى ليه عدد ماتشات معينه فبيبقى دايما بيبقى الافضل انه يجي في الماتشات الرسميه.
2: اوكي مش
1: بس
2: طيب هو لسه في معانا كذا خبر كوره على فكره. بص تعالى اقول لك ده في واحد فيه اسامي اجانب كتير قوي فمش هقوله انا. ترتيب اغلى 10
1: لاعبين
2: في منتخبنا احنا اوكي في منتخب مصر. تقول لك نجوم منتخب مصر خلال الفتره الاخيره تالقهم يعني ما وقفش عند النتائج والاداء في الملعب لكنه امتد كمان لسوق الانتقالات بعد ما ارتفعت القيمه التسويقيه لعدد من لاعبي الفراعنه في اخر تحديثات شبكه ترانسفير ماركت المتخصصه في تقييم اسعار اللاعبين. مروان عطيه لاعب الاهلي منتخب مصر كان ابرز المستفيدين بعدما ارتفعت قيمته التسويقيه من 4 مليون ل 4.5 مليون يورو يعني زاد 500 الف يورو او زادت يعني قيمته 500 الف يورو بعد المستويات اللي قدمها مع الاهلي والمنتخب. وبكده بقى مروان عطيه ثاني اغلى لاعب في الاهلي من حيث القيمه التسويقيه ب 4.5 مليون يورو بعد مصطفى شوبير اللي بيحتل الصداره بقيمه 5 مليون يورو وزادت قيمه مصطفى زيكو لاعب بيراميدز ب 400 ألف يورو وصلت دلوقتي ل 2 مليون و 200 يورو بدل من 1,800,000. كما ارتفعت قيمة محمود صابر لاعب بيراميدز منتخب مصر من 1.5 مليون ل 1,800,000 يورو. وفي المقابل حافظ عمر مرموش نجم توتنهام الانجليزي على صدارة اغلى لاعبي منتخب مصر بقيمة 50 مليون يورو بينما جه محمد صلاح نجم طرابزون سبورت في المركز الثاني رغم تراجع قيمته التسويقية ل 17 مليون يورو. شهدت القائمة كمان ارتفاع قيمة طارق علاء لاعب زد ل 300 ألف يورو على محمود لاعب الأهلي وعلي
1: علي
2: محمود.
1: علي حسن سلوكة على حسن سلوكه
2: وعلي محمود لاعب الأهلي ومنتخب مصر 550 ألف يورو ووصلت قيمة كريم حافظ لاعب بيراميدز ومنتخب مصر 800 ألف يورو وفقا لآخر تحديثات ترانسفير ماركت. فروقات كبيرة قوي
1: اللعيبه المحليه غير اللعيبه المحترفه ده طبيعي
2: يعني انت بتتكلم من 1,200,000 1,500,000 ل 50 مليون فاهم.
1: هو ما فيش حد يعني اصلا ما فيش 1,200,000 هو اقل 1-2 مليون
2: بس
1: في المحترفين بتوعنا. الفرق بينه وبين المحليين بقى ارقام كبيره لكن اقل واحد في المحترفين عندنا هو حسام عبد المجيد
2: 2 مليون و2.5 ابراهيم عادل
1: وليهم بالترتيب عمر مرموش 50
2: لا ما حدش بيقول الترتيب من رقم واحد بتقول من 10 حسام عبد المجيد
1: جاب الهزي ده منين؟
2: ايوه بتعمل كاونت داون
1: ده افتلي ماتش بتاع زمان 1-2-3
2: حد بيقول من 1 ل 10
1: قرر فريق هوفنهايم يستخدم
2: في المركز العاشر في المركز التاسع
1: ده جيهان عبد الله في اجمد سبعه اللي انت بتقوليه ده
2: انت غريب قوي ما فيش حد بيعمل انت ما تحرقهاش من اولها كده
1: ما تحرقهاش ليه احنا بنقول حل المسابقه
2: ده انت غريب قوي يا اخي استنى في المركز العاشر استنى بس اطلع الليسته تاني ضيعتها. بص يا سيدي رقم 10 حسام عبد المجيد، او مركز العاشر حسام عبد المجيد 2 مليون، ابراهيم عادل 2.5 مليون يورو، محمد عبد المنعم 2.5 مليون يورو برضو. 7 مهند لاشين 3 مليون يورو، احمد سيد زيزو في المركز السادس 3.5 مليون. رقم 5 مروان عطية 4.5 مليون، امام عاشور في المركز الرابع 5 مليون، في الثالث هيثم حسن 8 مليون يورو، صلاح رقم 2 17 مليون، وبعد كده عمر مرموش 50 مليون رقم 1 بس. فدي بالظبط ده الترتيب.
1: فاجئنا كلنا، معقوله محدش كان متخيل خالص
2: مختلف ازاي.
1: بجد انا اتخضيت، انا كنت فاكر حاجه تانية.
2: الليسته اللي كان هيحرقها مروان،
1: الليسته فعلا.
2: بس كده
1: انت لسه بدري عليك. عموما شيف عامر مساء الفل بيسلم علينا، وهدهد بيقول احلى مساء عليك، وعايز ابعت اهداء ليحيى واقول له بحبك قوي يا طيب. مساء الفل عليك وعلى يحيى. تحياتي. مختار بحريه من شربين بيقول ده هو عايز يسمع بحريه لشيرين، وهو اسمه مختار.
2: ترياش عليا تاني بقى.
1: انا زعلان عشان ما قلتش رسالتي، ده رقم لاخره ايمان رضوان. مساء الفل، بتقول بحب ابارك لاخويا عبد الله عشان العمره، والف مليون مبروك، وربنا يتقبل وعقبالنا اجمعين. يا رب ربنا يتقبل يا ايمان. وطبعا سلمنا على شيف عامر، مساء الفل عليك.
2: مساء الفل. طيب ابعتوا لنا على 015-59-55-1000
1: ما تقولي رقم من الاخر للاول برضه.
2: facebook.com/نجومة في أم. واخبرنا على نجومة في أم.net. هطلع مروان فاصل وارجع من غيره. هو مجهز موضوع، احنا الساعة الاولى خلصت، هو مجهز موضوع يعني بتخلص يعني.
1: الاوقات الحلوة بتعدي ده بسرعة.
2: والله الساعة جريت. هنرجع بقى ونبتدي موضوعنا معاكم النهاردة، ولو في اي ابديت سبعتوها لنا برضه. وفي نشرة اخبار بعد شوية نرجع لكم بعديها، خليكم معانا.
0: في هدايا بتفرح وقتها، وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: أتشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
4: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الأنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
3: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي نطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
4: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
5: لو عارف الفرق بين الهايبريد والبلاج إن هايبريد والريف والإيفي، ما تفوتش جرين فرايداي ماركت 2026، أكبر سوق ترفيهي للسيارات الذكية والكهربائية، جديدة أو مستعملة، من الوكلاء الرسميين والموزعين المعتمدين، وكمان تست درايف من 9 صباحا ل 2 بعد نص الليل، الخميس والجمعة 8 و9 أكتوبر، فندق الماسة، مدينة نصر. الدخول مجانا بدون اي رسوم، برعايه الرواد اوتو جروب، الاصيل اوتوموتيف، فاكتوري يارد، الجامسي اوتو جروب، المصباح اوتو تريد، الليثي، فانتوم اوتو، كويكر، الكترا باي رايا، وبود. تسجيل ضريبي 609-175-149.
6: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
7: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي.
8: احنا عايزين المختلفين ايجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك او يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الاسئلة وفي الاجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
9: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
10: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
11: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
12: محطة اسمها ايه؟
11: نجوم اف ام تي في.
13: تابعونا على x.com/نجومفآم.
14: جديد نجوم فآم. عزيز عبدو مفيش غيرك. أغنية جديدة على نجوم فآم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد في ختام الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي التزام مصر بالعمل للوصول إلى إفريقيا آمنة ومستقرة.
2: الرئيس السيسي يؤكد أهمية التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارة إفريقية.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأسمدة الزراعية وحوكمة منظومة صرفها للمزارعين.
2: وزير التموين يؤكد أن هيئة السلع التموينية تدعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين.
1: نائب رئيس الوزراء يتابع إجراءات إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية.
2: وزير الشؤون النيابية يؤكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس النواب باعتباره سبيلا مهما لترجمة أولويات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين.
1: البورصة تربح 78 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع وسط مكاسب قوية لمؤشراتها.
2: وزير التعليم يبحث مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل مواصلة تعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم الفنية.
1: شيخ الأزهر يؤكد أن النهوض بالعملية التعليمية تتطلب تكامل الجهود وتضافرها في إطار منظومة مترابطة.
2: رئيس جهاز حماية المستهلك يواجه بتكثيف الرقابة وضبط مصادر الغش بالأسواق.
1: وزارة الزراعة تعلن توفير 200 ألف جرعة لقاح ضد السعار بالمجان.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: زحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كده مروان ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، وكالعادة طبعا مروان بيحب يجهز لنا موضوع ندردش ونتكلم فيه.
2: الموضوع ده منطبق عليا جدا.
1: عليك انت؟
2: امتى المجاملة بتورطك؟ اهو الطوريت هي قاعدة قدامي. عشان مرة من 14 سنة قلت لها برافو يا يارا، افتكرت نفسها مذيعة، فادي الطوريت هي لازقلنا عاملة زي ايه اللزقة الاسكتلندي ما بتروحش، حاولنا نسربها بترجع برضو.
1: يا مروان بعد ما نجحتك السنين دي كلها وعليت من اسمك وعليت مركزك الاعلامي،
2: كنت بلعب باك بقيت بلعب سنتر هاف سنتر هاف باك فيرويد على رأي العظيم الراحل سمير غانم.
1: طيب في مواقف كتير بنبقى عارفين فيها ان الاجابة الحقيقية بس بنختار اجابة تانية الطف شوية. حد من اصحابك مثلا لابس حاجة جديدة يسألك ايه رأيك، عارف ها حلو القميص ده حلو البنطلون ده، فتبص عليه مش عاجبك خالص ولكن ايه ترد فورا تقول خطير. دي بقى اللي احنا بنتكلم،
2: بس هو اعتقد
1: او الاكل مثلا حد عامل لك اكل يقول لك ايه رايك الاكل انت مش
2: بس عارف. مش دي التوريطه بقى انه ايه انه يجيب لك الاكل اللي انت
1: يجيب لك نفس القميص اللي جابه لنفسك
2: مثلا. هي دي بقى التوريطه ان انت ايه عايزين نبقى نقعد ان شاء الله نتقابل، طب احنا فيها ما تيجوا دلوقتي يلا نقعد في المكان الفلاني او تعالوا عندي البيت، هي دي بقى التوريطه وانت اصلا يعني بتقولي ده مجامله او تحفه الاكل ما شاء الله لا لا لا لا طبيخك اتقدم يا يارا بقيت بتقول فيها يلا انا عامله الاكل تعال فمجامله تنتهي التوريطه. هو ده بقى اللي احنا بنسال عليه،
1: فهي امتى المجامله بتبقى ذوق وامتى بتورطك وتورط اللي قدامك كمان. فلو شخص قريب منك سالك على رايك بجد هل بتحافظ على رأيك لنفسك ولا بتقول الحقيقة حتى لو هتضايقه أو مش هيكون الحاجة اللي هو عايز يسمعها؟
2: الاثنين على فكرة.
1: يعني تعالى مثلا نتكلم، انت حد من اصحابك بيقولك ايه رأيك في الاوتفيت ده لسه شاليه،
2: لو انا عارف الشخصية وعارف انه مش هيزعل هقول رأيي بصراحة. لو عارف انه هيزعل او كلامي هيضايقه وانا في الاخر انا مش هقول حاجة برضو.
1: طب يعني في الاكل حد عزمك من اصحابك مثلا عزمك عنده في البيت ومراته عامله الاكل او الاكل مش عاجبك خالص، ايه رايك في اكلي انا اللي عاملاه كله بنفسي؟
2: ما اتحطتش في الموقف ده، بس اتحطيت في الموقف ده عند ناس غريبه.
1: أوكي.
2: مش عند ناس انا عارف.
1: طيب وعند الناس الغريبه
2: بقى جمل حلو، بس انا ماليش في الفراخ قوي فيعني خليني انا في الرز مثلا يعني خلاص بتلاقي بقى بتلاقي لها صرفه مش عارف من الصبح معدتي مش مظبوطه كده فانا هاكل خفيف خفيف انقنق كده بتاع يعني هاكل حاجات خفيفه يعني
1: فانت بتجامل بقى طول الوقت.
2: ما انا بقول لك على حسب الشخص يعني. اللي قدامي على حسب الشخص اللي قدامي اللي فهمتيه من اللي انا قلته كله.
1: انت كذاب.
2: على العموم هو يعني الدكتور قال لنا هيحصل تحسن على مدار الفتره اللي فاتت، بس مفيش تحسن احنا زي ما احنا شايفينها كده.
1: طيب ابعتوا لنا قولوا لنا رأيكم في موضوع النهاردة، امتى المجاملة بتورطك؟ 015-595-5006 facebook.com/نجوم فهمها، نستنى المسجز بتاعتكم ونقراها اللينك اللي جاي على طول. ايه رأيك نسمع مصطفى حجاج ونرجع بعدين؟

0: على طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة واستهرامات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نتكلم على المجاملات اللي بتورطك.
2: انت المجامله بتبقى ذوق وامتى بتورطك وتورط اللي قدامك.
1: طيب رقم الاخره 817 اسلام يقول من 3 شهور حد شاف معايا حاجه عجبته. هو انسان محترم جدا جدا جدا جدا بعت جدا كتير قوي.
2: اوكي.
1: فكان باين عليه انه عاوز زيها، فقلت بيني وبين نفسي هجيبها له هديه. عجبته فعجبته جدا، بس صمم انه يدفع لي ثمنها وانا احلف وهو يحلف، وفي النهايه ما خدتش ثمنها منه. قلت له انا بجيبها من واحد حبيبي زيك كده بس بنص الثمن بسعر جملتها. قلت له سعر اقل من سعرها الحقيقي ب 1800 جنيه بالظبط عشان افهمه انها حاجه بسيطه ومش مستاهله. وانا فعلا كنت عاوز اهديه باي حاجه. المصيبه بقى لما كلمني بعدها بحوالي شهر وطلب مني 15 واحده زيها عشان اخواته واصحابي، كل ما حد يشوفها معاه تعجبه ويطلب واحده. لا وبعت لي الفلوس على الابلكيشن اللي هو على طول ده، بعت لي ثمن ال 15 يعني عشان ما يحرجنيش ويبقى ويدفعني فلوس من معايا وانا اصلا شايل 1800 جنيه من سعر الواحده.
2: طب عملت ايه وايه الحاجه؟ ممكن اعرف ايه الحاجه اللي انت شلت من ثمنها
1: 1800
2: جنيه؟
1: ما تردش دي يارا يا يارا بين فضوليه
2: يعني ابعت، مش لازم نقولها على الهوا، بس انا عايز اعرف ايه الحاجه اللي عجبته اللي خلى عايز 15 واحده منها.
1: وصال بتقول انا زي مروان حسب الشخص والحاجه، مثلا اللبس حاجد بوش وهقول الله حلو والاقي حاجه فعلا حلو علق عليها اللون القماش كده يعني. بس مش بأفر واقول عكس رايي، مش هبقى متحمسه لللبس وهلل وكان حاجه ما حصلتش، هقول حلو بس بذوق. الاكل مش هجامل بس هعمل نفسي باكل للاسف، مثلا المعلقه هاخد منها رزايه واحده هقعد اكل فيها ساعه، انا كده كده باكل بس هيلثي، فحتى لو الاكل مش حلو هاكل بس الموقف هيبقى ارحم بكتير من الاكل الوحش. يا انا ما بحبش الموقف دي ابدا. ربنا يخليك يا وصال، تسلمي.
2: الفل عليك معاكي برضه. هي بتجامل بس من على الوش كده.
1: والله يا شباب انا مجامل مع ناس كتيره من اصحابي ومعارفي ومع كل الناس عمال على بطال. ده احمد السعدي. مساء الفل عليك يا ابو حميد. سوزي مساء الفل بتقول انا فتحت الداتا مخصوص عشان اسمعكم وانا في الطريق جايه من مرسى مطروح، وفعليا ليكو فايبس. ربنا يخليك يا سوزي، تسلمي وتوصلي بالسلامه ان شاء الله. انا نادي مصطفى وشايف ان المجامله بتنفع اوقات عامه بس ممكن تخليك تورط الشخص اللي قدامك، زي ما يارا سألتك كده ايه رايك في الاوتفيت ده، ممكن تقول جامد وهو مش كده. فالتوريطه دي لو انت نازل او نازله مع حد، فبحس بصراحة أوقات بتخدم الشخص اللي قدامك. وسؤال ليارا، إيه رأيك في أوتفيت مروان بدون مجاملة؟ ده نادي
2: لبسه عادي مفيش أي حاجة فيه.
1: أنا أصلا ما بحبش أسأل يارا، ما بفهمش، ما بسألهاش أساسا.

0: مفيش حاجة سبيشل، هو هو شخصيا كده كده
1: برضه. حمادة المصري بعت مسج مش هنقراها
0: مجاملة
1: لي. الرقم لاخره 907 دي نادية بتقول مساء الفل، حصلت معايا وتعبت جدا وانا ماشيه مع صاحبتي، عدينا على محل كشري قلت الله ريحته حلوه، ردت قالت انا ما حدش بيعمل كشري زي خالص او زي ما كنا لسه بنقول انا وانت من شويه. وعملته تاني يوم وقالت جايه اتغدى معاك، يلا كتر خيرها، بطلت اقول على اي حاجه حلوه. طب يعني واضح ان الكشري بتاعك كويس. انا للاسف دبش ومش بعرف اجامل خالص. دي نهله احمد. بص يا نهله، الحته دي هي سلاح ذو حدين. يعني جميل ان انت تبقي صريحه، بس ساعات الصراحه بتبقى في غير محلها، او مش هتفرق كتير لو قلتي. يعني انت لما تقولي، يعني انا لما اقول يارا ايه العك اللي انت لابساه، هل يارا هتسيب البرنامج وتروح تغير مثلا؟
0: ما يا ابني ما تطلعني من الموضوع
1: على طول، هي لابسه السجاجيد اللي هي بتلبسها دي. مساء الفل، تحياتي لكم، برنامج رائع. اخوكم سيد سمير من السويس الباسله بيقول المجاملة بتورط الواحد حتى ولو في البيزنس، ولكن في الأكل المجاملة تبقى رقيقة ومقبولة. المجاملة في اللبس والشياكة لازم الواحد يكون خبرته كويسة عشان يجامل. تحياتي البرنامج الرائع، وشكرا لفريق العمل أمام وخلف الميكروفون.
0: هو الفريق أنا كتقديم برنامج مروان كمال التعدد كالعادة زي ما أنتوا شايفين. يعني
1: في الرقم لأخره 980 ده مين؟ استنى أقولك، لا مش انت 980. ايوه برضو مش هو، مش عارف ليه بيفتح حاجه تاني بس مش طيب. مساء الفل، وحشتوني جدا. دي هاجر زملكاويه او بتقول على حسب الشخص الفل. لو قماص هنفقه بطريقتي، النفاق يعني اللي بتبان نفاق، لكن لو حد بجد عايز رايي هقوله بصراحه.
0: طب لما حد اصل ساعات حد يقول لك ايه، في فرق بين انا حد يجي يقول لك يا مروان ايه رايك في الاوتفيت ده، او حد يقول لك بص يا مروان قول لي بصراحه ايه رايك في القميص ده.
1: برضو هقول حاجه فيها شويه ذوق،
0: يعني بص اللي هو انت شايف انه مش حلو هتقول له بص هو لطيف،
1: البنطلون
0: بس
1: لطيف
0: ممكن
1: بس
0: تلاقي حاجة احلى
1: البنطلون
0: من كده.
1: يعدي بس القميص لا، كان محتاج مثلا تشوف لون كذا مثلا.
0: ماشي انا
1: لكن
0: زيك،
1: مش حشنياره كله. ما هو برضو شيء محبط.
0: لا انا يعني زيك، انا هقول لطيف بس ممكن مثلا لو لون،
1: لو كنت لقيت اللون الفلاني او القصه الفلانيه
0: هيبقى
1: كان هيبقى شكله الطف
0: بس
1: عليك،
0: بس مش هبقى دبش يعني.
1: لا خلاص ما مش عايزين نحرجك ونقول لك المسجز خلصت.
0: امتى المجامله بتبقى ذوق وامتى بتورطك وتورط اللي قدامك؟ ده سؤال النهارده، ابعتوا لنا سريعا على 015 595 5006. لو حابين facebook.com/نجوم FM نسمع جنات ونرجع على طول نشوف باقي المسجز. خليكم معانا.

0: تخيل إنك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لو عارف الفرق بين الهايبريد والبلاج ان هايبريد والريف والاي في ما تفوتش جرين فرايداي ماركت 2026، اكبر سوق ترفيهي للسيارات الذكيه والكهربائيه جديده او مستعمله من الوكلاء الرسميين والموزعين المعتمدين، وكمان تست درايف من 9 صباحا ل 2 بعد نص الليل الخميس والجمعه 8 و9 اكتوبر، فندق الماسه مدينه نصر. الدخول مجانا بدون اي رسوم برعايه البنك الاهلي المصري، اي جي بانك، اديب، فاب، بنك ابو ظبي التجاري، البنك الزراعي المصري، البنك العربي، بنك بيت التمويل الكويتي، ميد بانك، فاليو شيفت.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: حبايب قلبي أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة، متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
3: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
6: تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب مهم من الرياض انا بقى يا وحوش مجاملة مع الكل، بكبر بالخاطر ومش بستنى رد. لو قصدكم مجاملة مناسبات ولا مجاملة في اللبس والاكل، عارف الاحراج بيبقى من الناس بيجاملوك وانت ما جاملتهمش، فلو جابولك حاجة غالية بتبقى مستني اي مناسبة ليهم وتردها وتبقى متوقع من الناس جاملتهم ومش بيردوا، عشان كده بقيت اجامل من غير ما استنى رد من حد. ده اللي انا فهمته. مساءكم خير وبركة وسعادة، وحشوني وفعلا الوقت معاكم بيعدي بسرعة، ربنا يخليك. هي بعت الاكل اللي هي عاملاه النهاردة،
2: ايه بقى المنيو؟
1: مكرونة باللحم مفرومة، فراخ محمرة، واعتقد ده جلاش باللحم.
2: أوكي.
1: جلاش باللحمة.
2: مساء الفل عليك يا مهنا، رب تكوني بخير. طيب احنا
1: بنسأل صوص الزبادي
2: صوص بنسأل امتى المجاملة بتبقى ذوق وامتى بتورطك وتورط اللي قدامك؟
1: ده حبيبكم الرابع
2: مينا.
1: مينا
2: بيبقى عنده ردود كويسة والله.
1: مساء الخير بيستاشيو حياتنا وابو حمزتنا. ماشي يا عم، بصراحة هي شعرة واحدة بين انك تبقى انك تجامل وانك تكذب. ممكن اقول لشخص بدل ما اكذب واقول مثلا لبسك حلو وهو مش حلو نهائي، ممكن اقول له هي حلوة بس لو كنت لابس حاجة غيرها تبقى لايقة اكتر على المناسبة، او حاجات من النوع ده. منها قلت الصراحة ومنها ما خبطتش في وشه، بس في حالة لو طلب رأيي انا مش، لكن اتطوع واقول رايي من نفسي، بحس انه ممكن حد يحرجني ويقول لي حدش يعني هو ما بيقولش رايه من نفسه، لازم حد يساله.
2: اوكي.
1: لا غيرك يعني، انت عندك الحته
2: غيري.
1: سوزي بتقول انا بقف في النص بصراحه. في الاكل بقول عن نفسي اني تراديشنال وجميل، تسلم ايدك لو اتسالت عن رايي. واللبس كذلك ما بقولش من نفسي لو اتسألت، مش بقول ستايلي، بقول مش ستايلي بس لو كنت هلبسه كنت هغير كذا وكذا. الحياة الاجتماعية عندي كده، انما شغل او مستقبل ما بجاملش، واللي يزعل ما يسألنيش عن رأيي تاني.
2: اوكي.
1: بس.
2: طيب قبل ما وقتنا يخلص، امتى المجاملة بتبقى ذوق وامتى بتورطك وتورط اللي قدامك؟ عايزين نعرف رأيكم.
1: طب استني، في كذا مسج.
2: انا افتكرتك قلت خلاص.
1: منورين دي شيري بتقول انا بقول في الحقيقة بس بشكل لطيف، بعتبر ان طالما الشخص سألني فدي امانة. في من السعودية معتز السويدي بيقول انا قعدت سهران طول الليل بخلص تقرير شغل مهم لزميلي في المكتب عشان ينقذه من غضب المدير، وجيت على حساب نفسي ووقتي كمجاملة وجدعانة. تاني يوم سلمت التقرير لزميلي، زميلي اخده ببرود شديد وبدون ما يقول لي حتى كلمة شكرا، وراح قدمه للمدير ونسب الفضل كله لنفسه. لما عاتبته بلطف رد عليا ببرود عادي، يعني يا معتز ما انت كنت قاعد فاضي وما وراكش حاجة. لا دي بجاحة، ده موضوع تاني يا معتز. آية بتقول مروان انا بخاف وبتكسف اقول رأيي بصراحة حتى لو هتجامل بكلمة واحدة، فهمني، فلو هخاف بخاف جدا وبتكسف، ولو هقول كلمة كأن بقيت المسج مش كاملة يا آية، يعني ملخبطة. في مين تاني؟ في حد بيهدي زوجته وحبيبته رحاب حلمي أغنية جديدة من فضلكو، ده الرقم الأخر 354، ده إسماعيل علي. ماشي يا إسماعيل. في الرقم الأخر 401 عبد الله الشرقاوي بيقول أنا لما مراتي سألت تسألني على الأكل مثلا قدام حد عشان محرجش اللي عامل الأكل، فبقول لها ظريف، تعرف على طول إنه مش عاجبني. عبد الله الشرقاوي. معروفة دي. لطيف.
2: لذيذ جدا.
1: لا لذيذ جدا ده نفاق.
2: كلمة لذيذ دي انت
1: لا لذيذ جدا دي نفاق. لكن ظريف تعدي، يعني بتبان انها ايه، نص نص، ظريف حلو حلو الجاكيت مثلا. يعني ها بيبان ان فيها ايه، ظريف ولكن، لكن لذيذ جدا ده نفاق. انت عشان متعودة على النفاق فالموضوع يبقى بالنسبة لك يمكن سهل.
2: انا كنت مستنيه.
1: فده
2: كنتش هتعديها انت من غير ده.
1: مساء الخير، منورين جدا، اتمنى فوز منتخبنا المصري النهارده. ده طه الرقم الاخر 575. عندك حاجه تقوليها ولا جاي تسقفي؟
2: عندي خبر.
1: يلا
2: بص بقى، حراميه سرقوا مقطورتين. المقطورتين دول من شركه ذكاء اصطناعي كبيره في كاليفورنيا، وكانوا فاكرين ان جواهم تكنولوجيا او معدات غاليه. المهم بقى ان كان في مفاجاه ان المقطورتين اللي هم سرقوهم دول كان فيهم حوالي 18 طن رمل.
1: رنجه.
2: فهم راحوا مخزن الشركة بالليل سرقوا العربيتين دول المقطورتين دول وواحدة منهم كان عليها اللوجو بتاع الشركة لكن في نفس اليوم حصلت مفاجأة وساعدت الشركة انها ترجعهم. صديقة نائبة رئيس الشؤون القانونية في الشركة شافت المقطورتين بالصدفة قدام مكتب قريب وافتكرت ان الشركة نقلتهم هناك فصورتهم وتبعت الصورة للمدير التنفيذي عشان الشركة تكتشف انهم المقطورتين اللي اتسرقوا من عندهم في الجراج. الشركة بقى قدرت انها ترجعهم والرمل كله كان لسه موجود جواهم وواضح ان الحرامية لما فتحوا المقطورات دي لو انها مليانة رملة فسابوها ومشيوا والشرطة لسه لغاية دلوقتي بتحاول تعرف مين اللي سرق العربيتين دول
1: اصلا. محبطة قوي ان انت سرقي حاجة وتطلع مش هي
2: وسرقت وعملت وفي الاخر تطلع جواها رملة
1: مش هي يعني حاجة كوميدية قوي
2: بس
1: طيب على العموم احنا وقتنا خلص كفاية كده على يارا يعني احنا بنحاول نمرنها ايه سنة
2: واحدة
1: سنة.
2: واحدة
1: ان شاء الله نبقى معاكم بكرة في نفس الميعاد من 5 ل 7
2: ان شاء الله يكون يوم جميل عليكم. خلي بالكم وانتم سايقين درجة الحرارة نزلت ل 26 جو لطيف النهاردة لو قدرتوا تنزلوا تتمشوا شوية بالليل اعملوا كده ودقائق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقة جديدة من اجمد 7 وزي ما مروان قال ان شاء الله بكرة نفس الميعاد نشوفكم يوم جميل عليكم.
1: باي باي, باي, باي.
3: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات KPM بتكسب نقط على أبليكيشن KPM Plus تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات KPM أو في احتياجاتك اليومية إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن KPM Plus دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن KPM Plus اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
4: أنا مريض ربو ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
5: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الأنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
4: أنا أبويا كبير ومريض سكر وكل سنة بعمل حسابي إن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
5: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
6: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة كما ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
7: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40 وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصري. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس السيسي يؤكد في ختام الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي التزام مصر بالعمل للوصول إلى إفريقيا آمنة ومستقرة.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأسمدة الزراعية وحوكمة منظومة صرفها للمزارعين.
1: وزير التموين يؤكد أن هيئة السلع التموينية تدعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين.
2: نائب رئيس الوزراء يتابع إجراءات إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية.
1: وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكة المدن الجديدة بالشرقية.
2: وزير التعليم يبحث مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل مواصلة تعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم الفني.
1: شيخ الأزهر يؤكد أن النهوض بالعملية التعليمية تطلب تكامل الجهود وتضافرها في إطار منظومة مترابطة.
2: القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء.
1: رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه بتكثيف الرقابة وضبط مصادر الغش بالأسواق.
2: وزارة الزراعة تعلن توفير 200,000 جرعة لقاح ضد السعار بالمجان.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بين

تأتي جمعاتك مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. يوم سعيد عليكم، بداية أسبوع جديدة وبداية شهر جديد، ربنا يجعله يا رب شهر خير ربنا يجعله شهر بركة وشهر سعادة وشهر تحقق فيه أمنيات وشهر تحصل فيه حاجات حلوة، والناس اللي عندها مناسبات سعيدة في الشهر ده برضو يعني تنبسطوا بيها وكل حاجة تبقى زي الفل. معاكم على الهواء جيهان عبد الله لحد الساعة 8، وفي الساعة دي بنتعرف على أغنيات جديدة هي الأجمد على نجوم أف أم. تابعونا لحد الساعة 8 وشاركوا معنا من خلال الواتساب على 0155951006. كمان الشهر ده احنا بنحتفل بذكرى ومناسبة وطنية كبيرة عظيمة، وهي انتصارات أكتوبر. وكل سنة كل المصريين كل الأمة المصرية بخير وفي نصر وفي احتفالات وفي ذكرى مجيدة كده عظيمة للوطن كله، كلنا بنعتز بيها اعتزاز كبير. حقيقة هي الأعظم القيمة في المناسبات الوطنية اللي عندنا هي ذكرى انتصار 6 أكتوبر. كل سنة كل المصريين طيبين وبخير، وهنبدأ أولى أغنيتنا معانا النهاردة في المركز السابع وهي امشي سيبني لجنات، اسمعها ورجعينا.

أسيل تحياتي ليكي. بعتها بتقول برنامج من الأساسيات عندي في اليوم والإعادة كمان, يعني مش بس برنامج لوحده, ده البرنامج والإعادة. تحياتي ليكي والله يا أسيل, يعني كلمة الإعادة دي أثرت فيا كتير كتير جدا. أجمد سبعة صوت لتامر حسني ومشاركة معنا يا خسارتنا في أحسن برنامج على القناة. شكرا يا سارة. ممكن أغنية تامر عاشور وولاد الحلال هي مشاركة معنا, ودي مروة. تحياتي ليك يا مروة بشكرك وفي انتظار بقية مشاركاتكم. نسمع مسكرة لعساف وسينت ليفانت رقم 6 النهارده.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16 602، وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35 33 44 57.
1: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215. رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308 768 728.
4: نجوم FM على التلفزيون.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل بنوصل لاغنيه المركز الخامس معانا النهارده هي من غير كلام لتوليت في انتظار تختاروا معانا نجم الفقره الثالثه الواحد من النجوم اللي مش مشاركين معانا. تحياتي لك يا مها وبعت بتقول اسود حلو. شكرا بشكرك على المجامله اللطيفه. واختاري معانا عايزه تسمعي مين فقره الثالثه الواحد. الصوره برضو جميله خالص حلوه حلوه قوي قوي. شكرا تسلم ايديكي. فكروا عايزين تسمعوا مين النهارده فقره ثلاثه الواحد. ابعتوا لنا اختياركم من النجوم. اكتر نجم مفضل ليكم مين النهارده؟ حابين نعرف اختياراتكم. ما تنسوش تبعتوا اسماء الاغنيات كمان. فوت الاغنيه من الاغنيات السبعه المشاركه معانا في السباق ابعتوا لنا اسمها. وفي ناس بتختار معانا جدع لتامر عاشور طبعا كانت معانا ما بقتش موجوده دلوقتي يبقى معانا اولاد الحلال مكتوبه ليك لإليسا دي بقى لها فتره دي يعني مش من الأغنيات الحديثة دايما بيكون معانا الأغنية الجديدة. 3-1 لإليسا و 3-1 لإليانا. وعايزين جانا زيك يا جانا وطول أول مرة أشارك في البرنامج عايز أسمع أغنية. الأغنية دي للأسف مش متاحة عندنا. خلونا نسمع غير كلام رقم 5 في انتظار مشاركتكم.

مش عارفه هو قصده على الاولاد الحلال اللي هم فعلا يعني، ولا هو ده في نوع من السخريه شويه العكس؟ هو قصده اولاد الحلال الحقيقيين، ولا اولاد الحلال العكس اولاد الحلال الحقيقيين، ولا عكسهم؟ خلونا نقول كده، اولاد الحلال الحقيقيين ولا اللي عكسهم؟ شوية بحس انه كده، شوية بحس انه في تهكم في الموضوع، انه قصده على ناس تانية حاجات ما بين السطور. المهم هنبدأ فقرة تلاتة الواحد معانا النهاردة، بهاء سلطان سوا سوا هي اول اغنية معانا. عارفة ان دي اكتر اغنية بتحبوها، فبهديها لكم من قبل ما تطلبوها. فاضل معاكم بقى تطلبوا معانا الاغنيتين التانيين اللي بهاء سلطان، لانه معظم الطلبات جايه بهاء سلطان من غير اسماء اغنيات. اسمكم مهم جدا، واسم اغنيتين في انتظار نعرفهم منكم من خلال مشاركاتكم على الواتساب على 0155 555 1006.

عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امارة بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار

0: المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة، الرقم الضريبي 447-599-798.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي

0: لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل فقره 3 الواحد لبهاء سلطان النهارده ونسمع تحدي الاغنيه الاولى معانا الثانيه يعني قصديفة. فاضل معانا اغنيه ثالثه واخيره الاختيارات ما بين صاحبي يا صاحبي وانا من غيرك لحد دلوقتي وانا مصمم. صاحبي يا صاحبي انا من غيرك انا مصمم. دول الاختيارات اللي مطلوبين معانا. واحده منهم هتشارك معانا في الفقره كمان دقايق. شاركوا ابعتوا على 0155955106. كل الناس مجمعه ان ولاد الحلال اللي بيتكلم عليهم تامر عاشور هم طبعا في سخريه اكيد في الموضوع. شكلها كده ما بقاش في ناس ولا ايه ولا قالوا لا خلينا نقول ان هم قالوا اكيد في ناس طبعا اكيد كويسين جدا. في ناس كاتبه تحدي كتير وبقى سلطان كتير من غير اسم معين وسماح مطلوبه مننا وفوت لولاد الحلال وخلونا نسمع تحدي ولسه في وقت تفكروا في الاغنيه الثالثه انهي واحده اللي بهاء وتبعتوا لنا اسمها.

أنا من غيرك بتوه توهين. دي كانت الأغنية الثالثة لبهاء سلطان نجم فقرة 3-1 النهاردة. برحب بكل انضمونا من جديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. قولوا لنا بتتابعونا منين، ولسه السخرية بتاعت ولاد الحلال شغالة موجودة على الاس ام اس. أكيد كلنا عدى في حياتنا ولاد الحلال من الشريحة دي أو بالطريقة دي كتير كتير في جميع المجالات، في الشغل بقى، في الصحاب، في العلاقات العاطفية، في أهالي العلاقات العاطفية، فيعني في المصالح، فكثير قوي. فولاد الحلال الحقيقة أغنية معصرة جدا أو عايشينها لمسينها جدا بكل الأحوال عند جميع الناس. طيب بنرجع تاني، فاضل معانا رقم 3 و2-1. خسارتنا 3 النهاردة لتامر حسني.

0: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الذهب. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة جنات امشي سيبني
2: امشي سيبني
1: محمد عساف حسين ليفانت ماسكارا
3: بنت البلد محلا
1: خمسة توليت من غير كلام أربعة تامر عاشور ولاد الحلال تامر حسني يخسرتنا
4: يخسرتنا ده احنا كنا الحب كله
1: اتنين عمرو دياب لولا البنات
5: لولا

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لهاية حلقتنا النهارده من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كمان دقيقة تكون موجودة معاكم أي عبد العاطي. حلقة جديدة من ديجافيو تابعوها من الساعة 8 لحد الساعة 10. بكرة إن شاء الله يكون لينا معاد في نفس الميعاد دايما وترتيب جديد للسبع أغنيات اللي بيتنافسوا على المراكز معانا على الهوا كل يوم. بعتوا بقى شوفوا أنهي أغنية حابينها علشان تدوها فرصة ان هي تكون في مكان مختلف. يعني كلنا بقى مستنيين حتة المكان المختلف، المكان الأحسن، المكان الحلو ده في كل حاجة، سواء كانت في شغلنا، في حياتنا، في البيت اللي بنسكن فيه، في حفلة احنا رايحينها عايزين نقعد في مكان أحسن عشان نتفرج نبقى أقرب. يعني فحتة المكان المختلف دي مهمة، والمكان اللي بالنسبة لك ممكن يبقى شايفه عادي بالنسبة لغيرك هو حلم بيحلم بيه، والمكان اللي برضو ممكن تكون شايفه ان هو وحش، النهاردة انا في المركز اللي مش عارف كام ده مش عاجبني، برضو ده في ناس كتير ممكن تكون ما وصلتلوش، وبرضو نقعد نقول دايما بنبص للأحسن، دايما بنحب ان احنا نتطور. فشوفوا بقى الأغنية بتاعتكم على قد ما بتحبوها حابين تبقى مكانها فين، مكانها قدام شايفها كويس، ولا مكانها قاعدة ورا مش شايفة حاجة في الشاشات، ولا مكانها ساكنة على البحر، ولا ساكنة مش موجودة خالص في الكومباوند، ولا ايه. انا بحس ان انا بعتبر البرنامج حاجة شبه كده، هي صفوف مراكز، ممكن تبقى صفوف، ممكن تبقى عناوين، ممكن تبقى أماكن، ممكن تبقى بيوت، ممكن تبقى فلسفة شوية، موضوع فلسفي كبير. نقعد نكمل، إيه رأيكم نكمل كلامنا فيه بكرة؟ بس مهم أن أنتوا تفكروا وتحددوا مركز كده أغنية بتحبوها على قد ما بتحبوها، على قد ما تخيلوا مركزها فين. وشوفكم مع شفت كلام مركزها بقى في أول صف ليه ليجاسي مروان بابلو. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبدالله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير التموين يؤكد أن هيئة السلع التموينية تدعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين.
2: نائب رئيس الوزراء يتابع إجراءات إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية.
1: وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكة المدن الجديدة بالشرقية.
2: هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال تنظمان لقاء موسعا مع ممثلي القطاع المالي غير المصرفي.
1: محافظ القاهرة يبحث مع الأبنية التعليمية توفير أراضي جديدة لإنشاء المدارس بمختلف أحياء العاصمة.
2: محافظ الجيزة يتابع جهود الأحياء والمراكز والمدن لتحسين الخدمات والتصدي للمخالفات.
1: القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لتطوير منظومة مكافحة المنشطات.
2: القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء.
1: بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر، وزير الزراعة يقرر فتح أبواب المتحف الزراعي ومعرض زهور مصر مجانا أمام الجمهور لثلاثة أيام.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معادكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ويا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم فهم او بيشوفونا على نجوم فهم تي في. وحلقه جديده من ديجا فو زي كل يوم حد بنتقابل من الساعه 8 للساعه 10 عشان بنعمل ايه هنا بقى؟ بنقرا قصص قصيره على الهواء. والديجا فو بمعنى شوهد من قبل، ولان كل القصص شوهدت من قبل باختلاف التفاصيل، وان القصص بتتغير بردود افعال الابطال. يعني في النهايه القصص كلها فيها مقدمه، فيها وسط، فيها نهايه مكمله مفتوحه، نهايه مقفوله تماما، ايا كان شكل الحدوته عامله ازاي، بس في الاخر التمات واحده. اللي بيفرق بقى حكي التفاصيل هو ايه؟ هو الابطال اللي في القصه، وهو حاجه تانية، وده اللي بنشتغل عليه في الحلقه بقى، ان احنا بعد ما بنسمع القصه البطل اللي في القصه اتصرف بطريقه، انت بقى عندك الفرصه تتصرف بطريقه تانية خالص، او تقول في رايك هو ليه اتصرف كده، ايه دوافع البطل. احيانا موقع مش عايز اقول المنظر يعني، بس موقع الحد اللي مش في الازمه او مش في القصه او مش في التحدي او مش في الاشتباك اللي فيه الابطال الحقيقيين بتوع القصه، بيبقى عنده شيء من الحكمه كده. عارفين انغام لما قالت اقول كلام يا سلام يا سلام لو اقوله لنفسي واتعلم؟ يعني كلنا حكماء في قصص الاخرين يعني. فاعتقد دي مساحه كويسه جدا لحاجات كتيره قوي احب اقولها برضو، على اعتبار ان السنه دايما بقول السنه قربت تخلص، بقى لنا حبه كتير بقول كده، وانا اعي ما اقول تماما على فكره، يعني اعي ما اقول واقول ما اعني، عشان انا مع من انصار انه، وقلت ده اتكلمت فيه كتير في فكره ظاهرة ضغط الزمن، غالبا في مرة حتى حكيت عنها، لاني من الفضول اني اعرف هو احنا ليه حاسين ان الايام بتجري، دخلت لقيت ان في نظرية اسمها ضغط الزمن، واقروا عنها على فكرة انها نظرية ممتعة جدا، وهي بتفسر احنا يعني ايه رمضان كمان كم شهر، اللهم بلغنا رمضان يعني لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، بس يعني ايه السنة بتجري بالطريقة دي. ففي اقاويل العلماء ما سكتوش بقى بيفسروا لنا ده بيحصل ليه يعني. بس خلينا نرجع لموضوعنا، ان احنا هنا بنعمل اكتر من حاجه، واعتقد ان كلهم على مستوى حلو جدا من اللذاذه والجمال والايه واعمال العقل والخيال. اللي بيحب القرايه والكتابه، وبيحب الكتابه بمعنى ان هو عنده رغبه في انه يكتب في يوم من الايام ويبقى عنده مشروعه الادبي، فاعتقد ده برنامج بيخصه جدا وبيتوجه له تماما، لان انت هنا هتقرا بنقرا مع بعض لكتاب من جنسيات مختلفه. احنا قرينا لاغلب الكتاب الكبار والشباب والصغيرين قصص قصيره من 100 سنه واكتر قرينا، وقصص قصيره من ما فيش 10 سنين وخمس سنين قرينا، فاعتقد دي مساحه كويسه جدا لان احنا نتعرف على اساليب كتابه مختلفه. ايه الحاجه الثانيه؟ لو انت بتحب ان انت تبقى شريك في مناقشه في موضوع كده عليه اقاويل او عليه يعني مش عايز اقول جدال، بس عليه اراء مختلفه، عليه خلاف، عليه اختلافات في وجهات النظر، فبرضه هتلاقي مكانك معانا. لو انت بتحب تسمع حدوته على الراديو من باب انك تسمع حكايه كده بتتحكي، فبرضه هتلاقي مكانك معانا. فاعتقد ان انت هتروح مننا فين هتلاقي مكانك معانا ايا كان باذن الله. بس خليني اقول ان القصه اللي معانا النهارده هي الميعاد الشهري كده لقصة أو لمشهد من مشاهد أصداء السيرة الذاتية. أنا مش ناسية أني قلت الأسبوع اللي فات أن أنا هقرأ قصة لبهاء طاهر، لكن بصراحة عشان أكون معاكم صريحة جدا يعني، أنا القصة اللي عايزة أقراها من مجموعة الخطوبة، مجموعة اسمها مجموعة قصصية اسمها الخطوبة، هي قصة حلوة قوي، بس هي قصة يعني عشان أهندلها أنها ينفع تتقال على وسيط مختلف ألا وهو الراديو، هتحتاج مني شوية. انا عمري ما احب قلوي دراع القصص يعني، ولا نعمل حاجه في القصه خليها مش هي القصه، ده شيء غير جائز وغير مشروع وغير يعني مش شيء صح اطلاقا، فما بعملش كده. فبالتالي القصه دي هي بس محتاجه ان انا ابقى بكتبها بطريقه مظبوطه قوي. فبصراحه الاسبوع اللي فات ده حسيت ان لا ما وصلتش للشكل اللي يخلينا نقراها الاسبوع ده، فقلت ايه المشكله ان احنا نعمل كده ميعادنا الشهري لحد اخر السنه ان شاء الله، نقرا حاجه من اصداء السيره الذاتيه ونشوف مع بعض كده الموضوع ده نتناقش فيه ازاي. وأصداء السيرة الذاتية زي ما بقول دايما هي مجموعة من المواقف، هي فيها أكتر من 200 موقف أو مشهد أو لقطة، تسميها زي ما تسميها، مجموعة كلمات لا تتخطى نص صفحة بيحكي فيها نجيب محفوظ عن مشهد، مشهد في باله، مشهد في ليه علاقة كده من بزبد الزبد في كتابة نجيب محفوظ. هو ملوش مقدمة وملوش نهاية، هو مشهد فجأة، حد فجأة افتكر حاجة من الذاكرة، حد فجأة اتعرض لحاجة في الشارع ففكرته بحاجة، حد فجأة شاف شيء خلاه يحس إحساس معين. ففيها بقى كل المشاعر الإنسانية، هتلاقي الخيانة، الود، هتلاقي كل الحاجات الحلو والوحش فيها موجودة فين؟ في أصداء السيرة الذاتية. النهاردة بصراحة حسيت ان الموضوع يعني على اعتبار تغيير الفصول كده، واعتبار ان احنا في وقت فيصلي زي ما بقول دايما، في تغيير في المود والاجواء واحيانا القرارات يعني، وهي الناس كلها عماله تقول شهر اكتوبر شهر الوقوف الحب وكلام، مش كان شهر 11 هو ولا ايه اللي حصل؟ المهم، لكن خلينا نقول ان الموضوع ده بصراحه حسيته مش بس لايق على الاجواء كده، لايق كمان على المناقشه، حلو في ان احنا نتناقش فيه. عارفين الفكره بتاعه سكن تسلم ولا يلا نغامر ونشوف هيجرى ايه، هيجرى له ايه يعني اكتر من انه مات يا لمبي، يعني اللي هو هيحصل ايه في كده وقت في الزمن، بتبقى حاسس ان هو بيبقى بلاش مغامره لان خلاص الواحد ما فيهوش حيل للخضات، وفي نفس اللحظه بتحس انه ايه اللي هيجرى يعني، ما هو حصل حاجات كتير قبل كده، هيحصل ايه يعني. فاعتقد الثنائيه دي حلوه قوي المناقشه فيها. فخلينا نقول السؤال قبل ما نقرا المشهد اللي معانا، والمشهد مش هقول بقى زي كل مره في القصص انه هيفتح لنا مجالات لاسئله، هو هيفتح مجال ان احنا ناخد وندي مع بعض اكتر في رايكم في الموضوع ده. هو احنا نسكن ونسلم والتسكين هو بقى فكره حتى في اللغه العربيه كده ان احنا نسكن الكلام عشان ما نقعش في غلطات في الايه في النحو كده، فنسكن ونمشي مش عايز اقول جنب الحيط، بس اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا تغامر وتاخد خطوات وتاخد قرارات كده انت ما كنتش معتاد عليها في حياتك او حاجات كانت غريبه عليك، ده من اول ذوقنا في اللبس لحد اكبر القرارات. عارفين افتكرت حاجه وانا بقول اكبر القرارات، عارفين اخر مشهد في امراه من زمن الحب، لما هو مش اخر مشهد في الحلقه الاخيره، لما كانت بتفتكر كلام جدها وكان بيقول لها لما راحت له المنيا الفنان حمدي غيث، ولما راحت له المنيا وقال لها والله عالية وفية دلوقتي بقيتي بتسافري وخرجتي من الخن اللي كنت فيه في الصعيد ورحتي آخر الدنيا، ومين عارف ممكن بكرة أصحى يقولولي وفية راحت لندن ولا باريس يعني. وبالفعل هي افتكرت الكلام ده وهي في الطيارة، وهي رايحة فين؟ وهي رايحة تلف العالم كله عشان قضية الطفل علوي. يبدو ليكم ان ده موضوع غريب أو بعيد، لكنه مش غريب إطلاقا، ولايق قوي مع فكرة المغامرات اللي بتجيلك من حيث لا تحتسب أو أحيانا بقصد تام منك. احنا دلوقتي هنسمع عمرو دياب قدام مرايتها، ودي من الاغاني الجميله جدا لعمرو دياب، واللي دايما لما بتشتغل بقول لكم اني لما سمعت تامر حسين اللي هو كاتب كلماتها وهو بيقول انه غناها لبنته او انه كاتبها لبنته، ده خلاني احبها اكتر بصراحه. فنسمعها وانتوا كلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 0-15-5-9-5-5-1006 وتقولوا لي تجاربكم مع سكن تسلم، كسبتوا منها ايه، خسرتوا منها ايه، او مع يلا نغامر ونتبسط. سكن تسلم بمعنى اللي هو اللي نعرفه، خلينا نكرر نفس الحاجات بنفس الطريقه بنفس كل حاجه ومش هنخسر حاجه، او جربنا حاجات تانية جديدة وغامرنا في أشكال مختلفة من الحاجات وكسبنا حاجات كتير.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى
2: علي. استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب هو مبدئيا طبعا احنا كده جه ميعاد حكي القصه طالما سمعنا هذه الموسيقى، ولكن لما بتكون واحده من القصص القصيره قوي اللي هي او اللقطات زي ما قلت او المشاهد اللي من اصداء السيره الذاتيه، وانا ارجع تاني ادعو ان انتوا ايه تسلوا فيها كده، على فكره انها هي فيها اعمال للخيال ممتع جدا. يعني لو دخلت كده قريت منها خمسه سته هم مش هياخدوا حرفيا خمس دقائق، لان هي الواحده نص صفحه وفي حاجات اقل من كده كمان، بس اتحدى انه ما فيش نص صفحه منهم مش هتوديك في حته او مش هتخليك اصلا تعمل اللي احنا بنعمله في الحلقه كده، تقعد تفكر اللي هو ليه بدا على طول كده يقول ايه كنت بروح هناك يوم تلات، ولما رحت يوم التلات قابلت الست اللي كانت دايما بتكون موجوده، الست دي كانت بتفكرني بامي، وقتها افتكرت ان امي كانت دايما تقول العجز وحش بس كده. يعني هو ده يبان لك اللي هو طب هو فين منين، بس هو برضو ما ننساش حاجه مهمه، احنا بنتكلم عن نجيب محفوظ الاديب العالمي، فبالتالي لما يعمل كده لما كانت المشاهد دي

انك تعمل مغامره. يعني على فكره السؤال يبان اتسال كتير او يعني الاجابه السهله منه مش ده اللي بندور عليه. هو احنا بندور على الاجابه اللي تقريبا كل يوم بنسالها قبل ما ننام، اللي هو اعمل ده اقدم على هذه الخطوه ولا خليني زي ما انا، خليني زي ما انا. هو عارفين الليله دي، عارفين القصه دي، عارفين الحال ده. وانا عارف حاجه كمان لازم اوضحها، الاجواء اللي احنا فيها والظرف العام والدنيا من حوالينا والحاله المشحونه، وان احنا طول الوقت بنخش في اخبار وحاجات، كل الزحمه دي تخلي حساباتنا تبقى ادق بكتير. يعني ليه بقى انا اتكلمت كتير قبل ما اقرا؟ عشان زي ما قلت هي قصيره جدا يعني. فاحنا بعد ما نقراها كالعاده زي ما متعوده منكم يعني ان انا هلاقي اكيد ردود افعال حتى رايحه في سكه مين هيبقى معايا قطر في الاثنين، لانه القصه النهارده او اللقطه اللي معانا او المشهد اللي معانا اسمها قطار المفاجآت للاديب العالمي نجيب محفوظ زي ما قلت من كتاب اصداء السيره الذاتيه. هنقراه مع بعض المشهد ده، خلينا نعتمد كلمه مشهد، هنقراه وكل حد مننا مش هقول هيسرح في حاجات بعيده قوي، بس هيسرح في القرار اللي خده كل جزء في المشهد، كل مجموعه في المشهد. فيلا بينا نقرا ونشوف ايه الدنيا هتودينا لفين. يلا بينا. وانت بتشوف حالك دلوقتي ممكن تسرح كده، بتقول مش جايز ده سبب يوم الرحله اياها لما اخترت القرار او الاختيار اياه، ممكن فعلا يكون ده السبب، وانه من وقتها ما بقتش اعرف اختار غيره، نفس الاختيار اختاره دايما ايا كان الموضوع او الظروف. وقتها كنا في شام النسيم عيال صغير واقفين في محطه القطر مبسوطين اننا طالعين رحله، وكل واحد في ايده شنطه مليانه سندوتشات ولوازم الرحله. بس فجاه حصل اللي عكر صفونا، طلبوا مننا نختار بين رحلتين وقطرين، قطر رايح القناطر الخيرية والقطر التاني رايح لجهة مجهولة واسمه قطر المفاجآت. وفجأة بقى الأصوات عليت ودخلت في بعض، محمد صاحبنا قال القناطر جميلة ومضمونة، وفي نفس اللحظة حسين قال بس المغامرة مع المجهول أمتع بكتير. وما اتفقناش على رأي واحد، بس اللي فاكره إن الغالبية ركبوا قطر القناطر وناس قليلين ركبوا قطر المفاجآت اللي اتجاهه مجهول. هي خلصت القصة أو خلص المشهد أو خلص اللقطة زي ما إيه، عشان لو حد برضو بيسمعنا أول مرة، إحنا في العادي بنقرأ قصص أطول وفيها شخصيات ودراما أعلى يعني، بس هنا ده المشهد اللي قدامنا، ده المشهد إن أنت لما هتسرح كده. على فكرة هو أنت لو قست المشهد ده عليك أنت وأنت فعلا سرحان في دنيتك أنت الخاصة يعني، وفكرت أنه هل يا ترى سبب أن أنا كل مرة بميل لسكن تسلم، هو هنا بنتكلم بلسان حال البطل الأساسي اللي بيحكي لنا المشهد أنه سكن تسلم خلينا نروح الرحلة المضمونة، وهو أصلا نازل ومبسوط أنه رايح الرحلة المضمونة، فجأة في اختيار. والمثل يقول لك إيه، عايز تخيره عايز تحيره خيره، يعني عايز الإنسان يحتار حطه ما بين أمرين. عشان كده في ناس في الحياة حتى في دوائرنا وفي صحابنا وأحيانا بنكون إحنا يفضل إن أنت ما تخيرهمش، يفضل إن أنت ما تقولوه حتى في الأكل، ما تقولوش إن في حاجتين، تقوله في حاجة واحدة واللي موجودة هتاكله. في ناس كده لو حطت لها الاختيارات تتوتر جدا وتبقاش عارفة تعمل إيه. فبالتالي هو كان رايح وفي نيته إن هو هيروح نفس الرحلة دي، فجأة خيروهم، قالوا يا جماعة النهاردة عندنا أوفر لطيف جدا، عندنا قطرين، قطر هيبقى قطره المفاجآت وهتركبوه وإحنا مش عارفين رايحين فين، وقطر تاني رايح القناطر الخيرية عارفينها ورحناها قبل كده وممكن تكون بتطرح كل سنة والمسألة ايه مضمونة تماما، فهتختار انهي قطر. هو بيحكي لنا بقى من البوينت اوف فيو بتاعته انه اللي يفتكره ان الغالبية راحوا فين، راحوا القطر المضمون، والناس الاقل بكتير جدا ركبوا قطر المفاجآت. لو جينا نقيس علينا كده هنلاقي ان ده بنسبة كبيرة ممكن يكون حياتنا، ان احنا كتير مننا يعني الحياة اللي تربينا فيها على كلمات لها علاقة بأنه في وظائف معينة هي فيها الأمان ومش عارفة إيه ويخليك هناك أحسن وأأمن وأضمن، هتلاقي أن أنت ورثنا الفكرة دي، ورثنا المعنى ده. وناس تانية قررت في لحظة وبعد سنين كمان من أن هي كانت مثبتة رجلها في حتت أنها تعمل حاجة تانية، وعندهم قصص لده. ولما بنعمل حتى حلقات عن فكرة الناس اللي بتغير الكارير وكده بتلاقي أن في مليون قصة عن ناس ابتدت في وقت متأخر وغمرت.
بس المغامرة دي مش حاجة سهلة، يعني مش أي حد كده إيه يفضل نلومه إنه مش عارف يغامر. ويمكن هنتكلم كده عن كتاب لو معنا وقت هنعمل ده إن شاء الله، حسب بس دايما الأولوية عشان أصلا ده الأصل في البرنامج للمناقشة مع حضراتكم يعني واتصالاتكم.

او المسجز بتاعتكم. بس لو في وقت في كتاب حلو قوي اسمه الانا هي العدو، او الانا او الغرور هو العدو. وتستغرب ليه كلمة الغرور، يعني ليه، يعني هو ليه انا هكون مغرور عليا انا، ولا ايه القصة بالظبط؟ هي يعني المسألة العنوان يعني مربك كده شوية، بس هو لا يعني في تفاصيل كتير ممكن ان احنا لما نسرد فيها تفهم ان احيان كتير بتكون المشكلة فيك انت مش في اللي حواليك خالص، وكتير من الحاجات بنكتشف ان المشكلة فينا احنا مش في اللي حوالينا. خلينا كده قبل ما نطلع انا ممكن نعمل حاجة لطيفة كده ونشترك فيها كلنا مع بعض، ان احنا نقرا تاني المشهد اللي معانا، لان قرايه المشهد الصغير ده ممكن حد يسمعنا فجاه، او ممكن حد برضو ايه يعني يكون عايز يسمع تاني القصه كانت منين لفين. وركزوا برضو في ان القطر التاني هو مش رايح يعني كان ممكن جدا يجيب محفوظ يقول لنا ان هو قطر المجهول وبس، لا هو قطر المفاجآت، لان انت الطريق اللي ما تعرفوش هو مليان بقى بالحاجات اللي ممكن تجرى. فانت قد هذه الطلعه، قد اختيار هذا القطر، فممكن نقرا تاني مع بعض عشان ايه لما سيبكوا كده تفكروا وتشوفوا انتوا تختاروا انهي قطر تركبوه وايه هي وجهه نظركم في كده، تبقوا انتوا سمعتوا القصه ايه بتاني. فيلا بينا تاني. وانت بتشوف حالك دلوقتي ممكن تسرح كده وتقول مش جايز كل اللي بيحصل لي ده بسبب يوم الرحله ياه لما اخترت الاختيار ياه، ممكن فعلا يكون ده السبب، وانه من وقتها ما بقتش اعرف اختار، مش بختار غيره، نفس الاختيار ايا كان الموضوع او الظروف. وقتها كنا في شم النسيم، عيال صغيرين واقفين على محطة القطر مبسوطين اننا طالعين رحلة، وكل واحد في ايده شنطة مليانة سندوتشات ولوازم الرحلة. بس فجأة حصل للعكر صفونة، طلبوا مننا نختار بين رحلتين وقطرين، قطر رايح للقناطر الخيرية والقطر التاني رايح لجهة مجهولة واسمه قطر المفاجآت. وفجأة بقى الأصوات عليت ودخلت في بعض. محمد صاحبنا قال القناطر جميلة ومضمونة، خلينا نروح القناطر. وفي نفس اللحظة حسين قال بس المغامرة مع المجهول أمتع بكتير. وللأسف ما اتفقناش على رأي واحد، بس اللي فاكره إن الغالبية ركبوا قطر القناطر، وناس قليلين ركبوا قطر المفاجآت اللي اتجاهه مجهول. يعني الغالبية ركبوا ايه؟ راحوا في السكة المضمونة. قال لك احنا ايه اللي يخلينا يعني ايه؟ يعني بحط بقى مع السكة المضمونة دي مليون اعتبار. انت ممكن تقول انا ليه ايه اللي هيخليني في السكة المضمونة؟ احيانا بقى العمر، سلسلة حاجات جواك انت مش تقدر تعبر عنها، الاقساط وده شيء لازم يحترم، الالتزامات وده شيء لازم يحترم. بس حتى ده لو انت في حياتك شيء من الشراكة يخليك تعرف تعلن عن تخوفاتك دي، لا في ناس بتغامر بشكل عالي جدا وقصصها جميلة يعني. ومش عارفة، مش عايزة اقول كلام يبدو مثالي عشان دايما ما بحبش اقول الكلام اللي هو بنظر فيه قدام المايك ده، اللي هو انه المغامرة برضو لازم الانسان فيها يبقى عارف انه مش هيوقع ناس معان، وبالذات المغامرات اللي ليها علاقة بناس في بيوت وعندها اولاد ومش عارفة ايه، فكل دي برضو تفاصيل لازم ايه تتحط في الاعتبار عشان ما يبقاش الانسان قاسي على فصيل على الناس اللي ركبت قطر القناطر يعني. وده شيء يحترم جدا ولازم الانسان تحترم رغبته طالما هو مش هيأذيك في حاجة، هو حر راح القناطر وهيبسط وهياكل ويشرب وهيرجع بالليل ينام ويصحى الصبح يكمل حياته عادي. فخلينا ما نبقاش شايفين اللي عمله عكس اختياراتنا انهم ناس سيئة اطلاقا، هي ده ذوقهم وده امكانياتهم وده هم اللي هيتحملوا مسؤوليته كاملة. فانتوا مع سكن تسلم ولا يلا نغامر. انا سعيدة بحاجة بصراحة، ان حتى من قبل ما نقرأ المشهد اللي معانا جاي مسجز كتيرة قوي من ناس بتحكي بقى، وده اللي عايزين برضو ايه نرسيه مع بعض كده في الكلام، بيحكوا عن اثر المغامرات، يعني اثر القرارات اللي خدوها فيها مغامرة قد ايه فادتهم. وممكن برضو نسمع الناس اللي خدت قرارات انها مش عايزة تغامر ومش عايزة تخوض تجارب قوية جدا، وانه حالة التسكين دي بالنسبة لها كانت مرضية، محدش هيتضايق يعني هو مبسوط بكده، او انه هو ممكن يكون لا شايف انه ياريته عمل كده، او انه لسه في فرصة يعمل كده. يعني المساحة مفتوحة ان احنا ما بين سكن تسلم وما بين يلا نغامر ونشوف هيحصل ايه، هي ايه مساحة رينج كده عالي جدا يعني او واسع جدا ممكن ان احنا نتكلم فيه مع بعض. احنا ممكن نطلع نسمع اغنية وانتوا تكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 015 595 1006.

في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: x.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله انا مبسوطه جدا ان الناس اللي بتقول على انه كانت مستنيه قصه بهاء طاهر، والله ده يعني ده حرص منكم، انا لازم اعتذر تاني عليه. ان شاء الله هنقراها باذن الله. يعني هو انا بصراحه اللحظه فكرت ان ممكن اقرا قصه تانية من المجموعه تكون انا ليه عجباني القصه دي، كنت عايزه اقرا، قلت هختار قصه تانية تكون ابسط، يعني عشان القصه دي هي عامله زي مشاهد، يعني هي زي ما تكون معمول لها تقطيع. هي بتحكي عن اسره كده، وكل حد في الاسره بيروح يعمل حاجه في مكان بعد ما بيتعرضوا لحدث كبير معين في حياتهم. حتى وانا بحكي هاد لو حاجه لذيذه، موضوع كده مثير، يعني بيتعرضوا لحاجه كبيره قوي في حياتهم، فكل واحد بيروح يعمل حاجه. فهي بس احنا كل شويه هنكون في مكان، هنكون في لوكيشن حرفيا، بنروح مع ده حاجه وبنرجع تاني. فشويه ده على الراديو بس ممكن يبقى ايه، يلخبط شويه. ان شاء الله باذن الله هعرف اظبطها، القانون معانا وهينصفنا وان شاء الله هعرف اظبطها. بس خلينا نرجع لمرجعنا، والنهارده اللقطه اللي معانا او المشهد اللي معانا من اصداء السيره الذاتيه اسمه قطر المفاجآت أو قطار المفاجآت، يعني عشان يكون بدقة الكتابة في الكتاب. وفكرة إن الناس اللي كانت رايحة تركب في رحلة ولقوا إن في اختيار، يا جماعة لا، هي الرحلة مش بس قطر واحد، أنتوا عندكم اختيارين، إن في قطرين، قطر هيروح المكان المعروف وهو القناطر الخيرية، كانت الرحلة للقناطر، وناس كتير قالت القناطر معروفة ومضمونة، بصوا حتى اختيار المفردات مضمونة، عارفين اللي فيها، رحناها قبل كده فهنروحها تاني، هنقضي يوم جميل وشكرا. وناس تانية قالت وإيه المشكلة؟ ما هو في متعة في المغامرة وفي إن إحنا نركب القطر التاني اللي هو مش عارفين رايح فين. هما قطرين، واحد عارفين رايح فين والتاني مش عارفين. فالناس اتقسمت نصين، بس اللي بيحكي لنا المشهد بيقول لنا انه الغالبيه راحوا فين، راحوا القطر المضمون. نقرا مثلا المسج بتاعت محمد جزائري. ازيك يا ايه، يا رب تكوني بخير. المشهد النهارده خلاني افكر في سؤال، احنا مع فكره سكن تسلم ولا يلا نغامر وتيجي زي ما تيجي؟ اللي لفت نظري في القصه ان اغلب الناس اختارت القطر اللي عارفين رايح فين ورفضوا قطر المفاجآت، مع انهم كانوا عارفين من البدايه ان فكرته انك مش عارف ايه اللي مستنيك. وحسيت ان شبه اختياراتنا، ان الموضوع ده يعني شبه كتير من اختياراتنا في الحياه. ساعات بنكون عارفين ان الطريق التاني ممكن ياخدنا لحاجه مختلفه، لكن بنختار الطريق المضمون لمجرد اننا عارفين نهايته، حتى لو اللي جوانا او جوانا فضول نجرب الطريق التاني. طبعا، لان الانسان بطبعه اصلا بيميل ان هو يبعد عن القلق والتوتر او مساحات احتمال تسبب له شيء من المخدرات والمفاجآت. عارفين حد الناس من صحابنا كده اللي يقول لك ايه، ما تفاجئنيش، مش في ناس ما بتحبش المفاجآت، اللي هو ما بتحبش المفاجآت، يقول لك ما تفاجئنيش، حتى عيد ميلادهم ما بيحبوش انها تعمل مفاجأة، ما بيحبوش ان لازم تبقى قايل له على الحاجات. هي المفاجآت عنده بتربكه جدا، فده بيحصل في حياتنا. ففي ناس اللي هو ايه، لا دايما خليني في الصوره، خليني عارف الدنيا فيها ايه والكلام على ايه. يعني الخوف من التغيير او الخوف من المغامره ده كمان مربوط دايما واحنا بنكبر وتفاصيلنا بتكتر، والعادات اللي بقت راسخه في الارض اكتر بكتير، يعني ميولنا اتكونت خلاص، اتشكل عندنا صفات وحاجات وشكل بيوت وطبيعه وطعم رز. على فكره مش بقول طعم رز دي هزار، انا بقول طعم الاكل. يمكن بستشهد بالرز عشان الرز ده عندنا في مصر في سر خطير، يعني الرز ده من اسهل الاكلات اللي ممكن تتعمل، ولكن عمرك ما تدوقه في بيت زي التاني، مستحيل تدوق، صعب، الرز غريب، والرز ده ماده دهنيه ورز وميه وبيستوي، بس ما فيش حد بيعمله زي التاني، هو في حاجه ورا الرز كده. فهي كذلك انت واخد على طعم اكل، واخد على طريقه عيشه معينه، على طريقه وضع حاجات في الاوضه بشكل معين. فلما يجي حد يقول لك انه فجاه كل ده ممكن يتغير، او ان كل ده ممكن يلا عارفين الناس اللي بتبقى بالنسبه لها لقطه العزال دي لقطه كارثيه، اللي تقول لك بالنص كده انا لو خرجت من البيت ده ممكن اموت. عارفين الكلام اللي من النوع ده كلام صعب قوي، يعني في ناس من اهالينا كده دي كلمتهم حتى، يقول لك انا ما ينفعش اخرج من البيت ده ابدا. يعني وكل ما بتكبر كمان انت بتميل لنظريه منطقه الامان، يعني واللي نعرفه على كل المستويات بقى، زي ما بنقول اماكن، بيوت، اظهر التفاصيل، لبس بتتفائل بيه وانت نازل، طريقه توضيب الاوضه اللي ما بتغيرهاش الا نادرا. عارفين برضو ده يودينا ان طول الحياه هي في ناس بتركب القطر المضمون وناس بتركب قطر المفاجآت، عشان حتى تلاقوا في ناس تروح لها البيت تلاقوها كل يومين بتغير البيت، كل يومين. يعني انا ليا يعني مرات عمي كده، كل ما نروح نلاقي حاجات متغيره، والاماكن لو بتسمعني دلوقتي حتى الاماكن حاجات غير المكان، وتحط السفره مكان اللي مش عارفه ايه. ده شيء جميل وشيء بيخليك دايما حاسس ان ده شكل من اشكال حب الحياه كده. وفي ناس تانية اللي هو لو دخلت البيت سنين السنين هتلاقي ان نفس الحاجات محطوطه بنفس الشكل بنفس كل حاجه، هي فروق فرديه وكل حد مرتاح لده لاسبابه. فانتوا بقى مع ان احنا ايه حدود المغامره في حياتك؟ ايه اللي ممكن تغامره؟ ولما هتكلمني هتقولي ان انا اقدر اعمل كده دلوقتي عشان انا في السن ده، زمان كنت اقدر اعمل حاجه تانية، بكره ممكن اعمل حاجه ثالثه. فدي نوعيه برضو الكلام اللي عايزين نقوله لبعض، يكون في مساحه من الوعي كده واحنا بنتكلم. فتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 0-15-5-9-5-5-1000 وتقولوا لي بقى انتوا مع سكن تسلم ويلا بينا بقى ايه، خلينا في اللي نعرفه ده ولا نعمل اللي ما نعرفوش؟ وجايز يعني مين عارف، مش يمكن لما اسوق اطلع بعرف، جايز محدش عارف.

انتوا عارفين بقى على سيرة المغامرة وسكن تسلم، يعني في مثل كده شعبي يقول لك ايه، قلبه جامد رزقه واسع. يعني اسمعوا قصص مثلا كل رجال الاعمال او الناس اللي بتحكي قصص النجاح، هتلاقوا انه كلها كلها ايه، انا جدا بوضعية دي بقى قصة حياتي، كوحة تيجي قبل اهم حاجة بتتقال في الفيلم، انه كلها الناس بتبروز قوي اللقطة اللي هي فيها ما خافتش، وانه كان لازم ياخد قرار انه ما يخافش. هي هنا بقى عارفين برضو في كلمة تانية كده لباولو كويلو بيقول ايه، بيقول لو كنت تعتقد ان المغامرة خطر فجرب الروتين فهو قاتل، لو كنت فاكر ان في خطورة في المغامرة طب جرب بقى ان انت تبقى بتكرر نفس الاشياء طول الوقت. طبعا برضو خلينا ما نبقاش برضو قاسيين واحنا بنقول الكلمة دي علينا احنا، لانه مين عارف بقى اللي بيعمل الروتين ده هي خناقته جواه عاملة ازاي. برضو في النهاية طول الوقت بصراحة بحاول ابقى رفيقة على وانا بتكلم، لاني ما اعرفش الغصب عنه في حالة الروتين دي هي نفسه قاسية عليه، نفسه اقوى منه لاي درجة، نفسه امارة بالسوء يعني. وعشان كده بصراحة كتاب الانا هي العدو او الانا هو العدو ده كتاب حلو جدا، لانه بيقولك انه الاصل في المسألة ان المشكلة فيك مش بس بقى، بيقولك الطفولة والكلام اللي في كتير من كتب علم النفس هو سليم بالمناسبة، مش بنقول يعني من باب اللي هو ايه اللي هو يا سلام، لأ، بس من باب ان هو هنا بيكشف لك حاجة ليها علاقة بيك حلوة جدا، اللي هو ايه ده، انا عمري ما كنت اتخيل ان انا جوايا الحد المغرور ده. ولما تسمع كده تقول انا مغرور، ده انا اغلب من الغلب، ده انا عمري ما كنت مع حد بتنطط ولا بعمل حركات ولا تناكة ولا مش عارفة ايه. فهو هيعيد تعريف الغرور، ان الغرور ده ممكن يكون جواك بشكل انت ما تتصوروش، وهو ده اللي معطلك، وهو ده اللي مخليك ان انت ما بتاخدش اي خطوات. يعني هو شيء انت شايف جواك كده في شبح بيكبر، هو ليه علاقة بقرايتك لنفسك وقناعتك عن نفسك وصورتك الذهنية قدام نفسك. فبصراحة يعني دي من الحاجات برضو اللي حسيت انها بترد على فكرة انه طول الوقت وانت بترجع كذا خطوة لورا عشان ما تاخدش اي قرارات فيها تجربة جديدة، دي يعني لقيت الكتاب ده بيرد على طول على الفكرة دي. هو كمان الكاتب اصلا اسمه رايان هوليداي، الراجل ده دي بقى معلومات للناس اللي ايه اللي بتحب روبرت جرين، او الناس اللي كانت بتسمعنا ايام كلام مع الكبار، ايام ما كنا بنقرا كل حلقه كتاب يعني، او بنتناقش في كتاب، لان هو الراجل ده تلميذ روبرت جرين، ومش بس بقى تلميذه، بص الجمال بقى ان هو واخد اسلوبه في الكتابه بس بشطاره وبروح مختلفه تماما. الكاتب ده اصلا رايان هوليداي ده، الراجل ده عنده هو مواليد 87، فهو راجل يعني ما دخلش يعني لسه داخل على 40، عنده 39 سنه يعني. فالراجل ده انت بتتكلم في انه السن ده كمان واحد بيتكلم على فكرة التغيير والمغامرة، وانه نفسك هي اللي ممكن تبقى معطلاك، لا ده انت هنا تقف تتأمله بقى، لانه جاي في المنطقة او في شكل المدى الزمني بتاع السن اللي ناس كثيرة فيه بتقول اقف مكاني ولا اخد الخطوة بقى، وليه الجملة بتاعة اقطع البطاقة واشوف ايه اللي ممكن يجرى. فهو بصراحة بلسانه كده او بسنه ده ولسان حاله كواحد بيفكر مع جيله، مع نفس الجيل اللي عنده نفس السؤال ده اللي بيتسأل كتير، لا تحب تسمع بقى فكرة اللي هو نسكن ونسلم ونخلينا زي ما احنا ولا نغامر. واكيد الجملة مش بسهولتها دي، اكيد اللي عنده قصة انه خاض تجربة فيها مغامرة نحب جدا نسمعها، وان حتى كل الاصوات اللي حواليه كانت بتقول له طب ما خلينا في اللي احنا فيه، طب ما خلينا في الشغل، خلينا في اللي احنا عارفينه يعني، خلينا في شكل العلاقة اللي خدنا عليها. حتى في العلاقات في سكن تسلم برضو، وهي عينا ما تبقاش تسلم للأسف، لكن بتبقى ايه، ما احنا عرفنا اللي هو وجع القلب اللي عرفناه، احسن ما نبقى نعرف ناس جديدة بوجع قلب جديد. ما احنا عرفنا الشكل بتاع وجع القلب ده، هنعرف بقى ناس تانية بوجع قلب جديد خالص كده نازل من جديد. خلينا هنا عرفنا بنزعل ازاي، بنتصالح ازاي. فحتى ده ينطبق عليه كلامنا في الحلقة اللي هو خلينا راكبين قطر القناطر الخيرية اللي احنا عارفين فيه كل التفاصيل، قطر المفاجآت ده ممكن يودينا في حتة ما نعرفش هي فين بقى، فهنبتدي من جديد. لا، ما هنا المشكلة فين بقى، هي المشكلة مش في قطر القناطر انه مضمون، المشكلة فيك، فينا احنا، ان احنا مش عايزين نخوض حتى شكل مشاكل جديدة. ما انت اوريدي في مشاكل بس انت هندلتها، طب ما نجرب مشاكل جديدة، مش جايز يعني، مين عارف يعني، يعني اكيد ما اتمناش انها تبقى مشاكل، ان شاء الله نجرب حاجات تودينا في حتت كويسه. بس انتوا بقى تكلموني على 3-8-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006 وتقولوا لي انتوا مع ان احنا نسكن ونسلم ونعمل اللي احنا عارفينه واللي خدنا عليه، ولا شيء من المغامره، وخليني دقيقه كده في كلمه شيء من المغامره ممكن يودينا في حتت لطيفه ويورينا تجارب تخلينا نقول طب ما تقابلناش بدري ليه، طب ما عملناش ده من زمان ليه يعني. نسمع رامي جمال ونطلع فاصل طويل شوية ونرجع بعد النشرة على طول.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
3: حضرتك فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
5: كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
6: ايه ده احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم فم
7: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه
6: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس السيسي وقادة إريتريا والصومال والسودان يؤكدون ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.
2: القمة الرباعية تؤكد الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل.
1: القمة الرباعية تؤكد ضرورة ضمان أمن واستقرار البحر الأحمر وحرية وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب.
2: وزير التموين يؤكد أن هيئة السلع التموينية تدعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين.
1: هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال تنظمان لقاء موسعا مع ممثل القطاع المالي غير المصرفي.
2: محافظ القاهرة يبحث مع الأبنية التعليمية توفير أراضي جديدة لإنشاء المدارس بمختلف أحياء العاصمة.
1: محافظ الجيزة يتابع جهود الأحياء والمراكز والمدن لتحسين الخدمات والتصدي للمخالفات.
2: القوات المسلحة توقع عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لتطوير منظومة مكافحة المنشطات.
1: القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء.
2: بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر، وزير الزراعة يقرر فتح أبواب المتحف الزراعي ومعرض زهور مصر مجانا أمام الجمهور 3 أيام.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: للسماع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنكمل كلامنا في الساعة الثانية من حلقتنا النهاردة في ديجا فيو بعد ما قرينا المشهد من أصداء السيرة الذاتية اللي بعنوان قطار المفاجآت عن الحد اللي بيفتكر ذكرى رحلة كانت عنده وهو صغير وبيفتكر إن هما في الرحلة خيروهم ليركبوا القطر الرايح الرحلة المتعرف عليها رحلة القناطر الخيرية وكلهم جاهزين عشان يروحوا الرحلة دي وفي اتفاق معلن وضمني إن إحنا رايحين نبسط وعارفين رايحين فين. بس هما هناك خيروهم قالوا لهم بنقول لكم إيه في قطر تاني اسمه قطر المفاجآت اللي هيركبه هيروح مكان مجهول احنا ما نعرفش هيروح فين وممكن بقى في الطريق تقابل كثير والكثير من المفاجآت. فبيقول انه ابتدت الناس ما تتفقش على حاجه وناس تقول لا خلينا في المضمون ونروح القناطر الخيريه عارفينها وروحناها قبل كده وناس تقول لا نروح قطر المفاجآت المغامره جميله وممتعه وفيها شيء كتير من الاثاره والتشويق. يعني مع الاختلاف ده هو بيتذكر شيء مهم جدا ان اغلب الناس راحوا فين وركبوا ايه ركبوا القطر المضمون محدش او ناس قليله جدا هي اللي ركبت قطر المفاجآت. فبالتالي سالنا وقلنا بقى انت لو تختار ما بين القطرين هتركب انهي قطر او هتاخد انهي تراك في حياتك اصلا. ويمكن في الساعه الاولى اتكلمنا بشكل بمزيد من التفصيل على فكره ان المغامره مش اسهل حاجه الانسان بطبعه بيميل عايز اقول كمان بيميل يعني طبعا ما فيش تعميم يعني بس في ناس طبعا بتحب عندها نشاط زايد وبتعمل حاجات كتير في الدنيا بس يميل لفكره الكسل وبالذات انسان هذا العصر انسان هذا الزمان يعني لانه كل الاختراعات في حياتنا بتخليك الحاجات تعملها وانت قاعد ما بتتحركش ما بتقومش ما يعني بتشغل التلفزيون وانت قاعد بتشغل كل حاجه حتى المنتجات دلوقتي بتبع لك فكرة الراحة المتناهية. يمكن على فكرة برضو ده واحد من تفسيراته اللي يعني اتكلموا عنها ناس كتير وهي بتحلل ظاهرة بيع الراحة انه عشان الانسان منهك نفسيا واحنا بنعيش عصر مسميين العلماء عصر القلق فيلا نبيع الراحة. بس هل بقى واحنا بنشتري الراحة في كل حاجة ده مش ممكن يضرنا؟ ده سؤال برضو يستحق التأمل كده ممكن نسأله. بس ردا على سؤالنا اللي قلناه ان احنا نغامر ولا نبقى سكن تسلم كده ونعمل الحاجات واحنا ايه يعني واحنا عارفينها وعارفين اولها من اخرها يعني علما بانه خلينا صراحه يعني انت حتى وانت بتعمل الحاجات المعتاده انت برضو مش ضامنها. بس هو ايه انت يعني في حاله مزعومه كده ان هو ايه لا انا كده هي معروف هيجرى ايه بس ما حدش ضامن يعني بس انت في رصيد من الاطمئنان المزيف جواك اللي محسسك انها كل مره هتتعمل بنفس الطريقه وتمام طالما حصل كده العشر ايام اللي فاتوا يبقى هتحصل كده العشر الجايين. فحاله انت فيها بترضي نفسك يعني فبتسكت نفسك من اي تخوفات انك تقول نفسك هي حصلت قبل كده. مساء الخير يا ايه انا يوستينا يا رب تكوني بخير. أنا خلاص متخيلة نفسي في القطر بتاع المفاجآت. أنا شخص بيحب يجرب الجديد وبقلق قوي من الروتين لأني بخاف أبقى في الكومفورت زون عشان كده بحس إني عايشة لطالما في جديد خصوصا لو مكان مش متوقع أو حياة مش متوقعة التغيير بيشجع على الحياة. طب ما تقولي لي كده يا يوستينا أنت عندك كم سنة لأنه برضو ده سؤال مهم بصراحة عشان احيانا برضو الحد طول ما هو صغير ده ممكن جدا يبقى عنده مش بس الطاقه والقدره على التجريب وحب المغامره ظهره لسه ما عليهوش تقيله يعني لسه ما عندوش بقى التزام ما عندوش زوجه ما عندوش اولاد ما عندوش ناس ما ينفعش قوي يغامر وهم يعني مسؤولين منه يعني الا لو بقول يعني هي يوستينا بتقول 28 طب والله ده شيء جميل ان انت في اواخر العشرينات كده وعندك القناعه دي برافو عليكي يا رب تمتد معاكي يعني الى فتره طويله جدا طول عمرك كمان لانه الانسان طول الوقت محتاج كل فتره كده كمان اهي ترد اكتر تقول لي متجوزه ومعايا ولد طب ما شاء الله ربنا يخليهولك فحلو ده حلو جدا دي تكون قناعاتك وانت كمان عندك شيء من المسؤوليه ده شيء هايل يعني. في كمان زيكي ايه قلمين لفكره ثانيه واحده ماشي دي كحه بسيطه كده على هامش القضيه. انا اميل لفكره المخاطره لان اللي بيخاف من صعود الجبل يعني هيعيش طول حياته ما بين الحفر يعني اتفق معاك طبعا يعني بس ايه برضو خلينا دايما اقول لك ايه دايما اتكلم في نقطه ايه خلينا رحماء يعني انه دايما اللي بيهاب من صعود الجبل ده الله اعلم بقى الله اعلم بظرفه يعني ما هو برضو احتمال لو كلمنا وحكلنا هو ليه ما صعدش الجبل نلاقي منطق نلاقي تفسير نلاقي ان كان عنده وجهه نظر او عنده اسباب نفسيه او الى اخره يعني لان ما فيش حاجه مضمونه. شكرا على الحلقه أو واضح كمان اني ما قريتش القصه ان عندي حساسيه وعمال اكح فصح جدا. في كمان الحقيقة أنا عطلان في سؤال النهاردة. لا دي هبة. طب هبة بقى ممكن نعمل حاجة جميلة قوي، هبة ممكن نسمعها أو نسمع يعني أو نقرأ المسج بتاعتها. بس نقراها إمتى؟ نقراها بعد ما نسمع أغنية محمد حماقي يلي زعلان. ممكن نسمعها مع بعض ونرجع إيه نكمل كلامنا ونقرأ بقية المسجز مع بعض. فنعمل كده، فيلا بينا.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيف.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ان شاء الله خير باذن الله. انا كحيت 34 كحه وباذن الله ايه نبقى زي الفل. نقرا بقى المسج بتاعت هبه. ازيك يا ايه، عامله ايه؟ الحقيقه انا عطلانه في سؤال النهارده. بالنسبة لي أنا عشت حياتي لحد دلوقتي بسكن تسلم ومش حاسة أني كنت صح في كل القرارات على الأقل، بس مش عارفة يا ترى لو كنت غامرت كان وضعي اختلف. ما خبيش عليكي ندمانة على حاجات كتير، في حين أن قرار السفر كان تقريبا الوحيد اللي يعتبر فيه مغامرة واكتشفت حاجات ما كنتش عارفاها عن نفسي، لكن لسه برضو عطلانة في السؤال. قوليلي أنت تبع أنهي رحلة؟ أحس إنك ممكن تغمري بس بشكل فيه توازن برضو. عجبني مشهد النهاردة، شكرا لاختيارك القصة كالعادة هبة. شكرا ليك أنت يا هبة وطمنيني عليك، عشان أنت المرة اللي فاتت كنت قلتي شوية كلام كده إن أنت يعني عندك شوية حاجات بتفكري فيها وشغلاكي، يعني طمنيني إن أنت كويسة برضو، وده يهمني أنا وكل الناس اللي عارفاكي وبتحبك يعني وبتسمعنا، إحنا كلنا بنحبك يا هبة وأنت عارفة كده. اما انا مهما جرى ضرش اخون عهد الهوى. والله اقول لك حاجه، مش يعني بجد جدا، والله مش كلام انشاء يعني، بس انا وانا بكبر في حاجات كده ايه، زي ما دايما يقول لك وانت بتكبر في فرص بتبقى انت فيها قيم جدا، وحاجات تانية خلاص هي يعني ما بقتش بتاعتك يعني. فانا جزء كبير من انا ممكن في حاجات كتير قوي اغامر فيها، اغامر في اماكن جديده، اغامر في الحاجات البسيطه كلها اغامر فيها جدا، ما عنديش فيها اي مشكله. ما عنديش بقى فكره ان هو لازم نروح نفس الحاجات اللي واخدينها، لا لا لا خالص، وادوق اكل جديد وادوق حاجات غريبه واعمل كل الحاجات دي. وفي حاجات ليها علاقه بالشغل اغامر ونص وثلاث ارباع جدا، وما خافش، واحب اعمل حاجات تبان غريبه ومجنونه واعمل اشكال كونتنت مش عارفه عامله ازاي يعني، احب العب اللعبه دي جدا يعني. الحاجات ممكن اللي مش عارفه بقى، ممكن ناس تانية لو تسمعني تبقى معايا في الصحه، ما غامرش في حاجات ليها علاقه بالصحه بقى، وده ليه علاقه بحاجه عشان برضه ارميها في عندكم بقى، ان كل حد بيبقى جاي من تجارب عنده في حياته الخاصه وفي عيلته وفي تجاربه، هو عارف انه الا الصحه ما نلعبش في الحته دي. فابتديت اخد بالي من حاجات كتير عشان ما عنديش فرصه بقى، ما عنديش، مش فكره فرصه، ما عنديش رفاهيه بقى ان العب في المنطقه دي. بقت دي بالنسبه لي منطقه شائكه جدا مع الحاجات واللي بنسمعها وشكل التعب الغريب اللي بيوديك في حتت غريبه. فاي حاجه ليها علاقه بصحتنا لا بقف قدامها كتير، وابقى ما اقدرش بقى. بقيت اخد بالي من حاجات في الاكل، مش بس عشان شكلنا لا لا، عشان الصحه يعني. بقيت حاسه ان دي زمان يا نهار ابيض كنت مش قادره اقول لك بقى هبه، كنت مش قادره اقول لك بقى في اي حاجه، يلا نعمل اي حاجه ومش مهم نفكر في تبعاتها ومش عارفه ايه. فالواحد بيكبر ويعقل برضه. فخلي السؤال برضه يروح لحضراتكم، اللي هو انت مع سكن تسلم ولا مع نغامر ونتبسط؟ وعلى فكره السؤال على قد ما هو بسيط وعادي، بس جواه تفاصيل. اصل هنغامر امتى وهنتبسط امتى؟ الحاجات بتتعمل زي ما هي بتقول كده، بتوازن وبعقل يعني. وفيما يخص كلامك انت عن نفسك على فكرة، خلينا نقول حاجة برضو، احنا يمكن في مجتمعاتنا الشرقية ما تربناش قوي على فكرة خوض التجارب بجرأة. احنا ابتدينا نبقى كده لما كبرنا، احنا ابتدينا لما بقى يعني كلمتنا بتاعتنا بقى قوي، بقى قراراتنا بناخدها احنا، رأي اهالينا هو اراء استشارية، لكن هم نفسهم ادونا زمام الحرية بشكل اكبر. فده برضو ما تلوميش نفسك عليه، لان كلنا اكتشفنا نفسنا متأخر، فدي حاجة ما تزعليش عليها اطلاقا يا هبة. اتمنى اكون ايه خدت وديت معاكي كده بشكل وافي وكافي، اتمنى ذلك يعني. ومعانا بقى على التليفون دلوقتي، اتمنى هنا ما تكونش راحت مني. الو. ازيك يا هنا؟
3: ازيك يا ايه؟
2: انا معلش انا سبتك شويه بس قلت حتى تسمعي معانا شويه الكلام كده عن المسج بتاعت هبه، انت تسمعينا من زمان فانت عارفه الناس يعني. عامله ايه يا حبيبتي؟
3: الحمد لله والله
2: كله حلو.
3: الحمد لله والله. انا اول حاجه عايزه اسلم على اهل دي شغل،
2: ربنا يخليكي
3: يا جماعه يعني. انا جديده معاكم اصلا، فاكره اي حبيبتي بحبها جدا،
2: ربنا يخليكي. انا هنا كلمتني من اسبوعين تقريبا، وكان كل مره نبقى هندخل هوا والدنيا ما تظبطش، فمعلش يعني حقك عليا، ادينا ظبطت المره
3: دي. لا عادي، لا لا لا عادي عادي، على فكره

0: ومفاجآت على فكرة.
1: اه
0: كل يوم بنشوف مفاجأة جديدة. مثلا احنا بننام،
1: اه
0: تمام، بننام ونصحى بنشوف مفاجأة جديدة.
1: اه
0: يعني حتى هما هو يعني هو بيقول له في القصة،
1: هم
0: بيقول احنا في قدامنا قطرين،
1: هم
0: هنركب في قطر مفاجآت
1: هم
0: وفي قطر القمر.
1: عارفين القناطر. اه
0: قطر القمر ده احنا ركبناه وعارفينه
1: هم
0: وفاهمين نظامه كويس،
1: هم
0: لكن قطر المفاجآت ده احنا كل يوم في مفاجأة جديدة. يعني
1: بس دي صدقي دي وجهة نظر حلوة، انت عكستي القصة، يعني بتقولي ان احنا اصلا، صدقي والله معاكي حق، صدقي والله معاها حق يا جماعة، اللي هو اصلا احنا كل يوم في مفاجآت وكل يوم في توتر، فلما نيجي نطلع رحلة نطلع الرحلة المضمونة يعني ما
0: ايوه
1: نتعبش
0: فعلا
1: نفسنا. ايوه فهماكي جدا،
0: فعلا
1: يعني
0: ايوه
1: من
0: والله
1: وجهة
0: احنا
1: النظر دي في حدود القصة فهماكي طبعا ومعاكي حق، يعني دي وجهة
0: تحسي
1: نظر برضه.
0: انا مش عارفه، حسيت ان القصه تطورت معايا كده
1: لا بس انتي
0: انه
1: صح، اللي هو فكرة انه اصلا الحياة لوحدها مليانة مفاجآت، فلما نيجي نكون في طبعا
0: فعلا احنا يعني احنا في حاجات في حياتنا بنبقى ضامنينها، وقطر المفاجآت ده احنا اصلا فيه، احنا كلنا فيه يعتبر.
1: ايوه
0: معرفش انا يعني انا من خيالي ومن دماغي انا كده،
1: لا بس انت معاكي
0: بس
1: حق بالمنطق اللي بتتكلمي فيه هنا ده، معاكي حق جدا ان انت بصيت لها بصه اللي هو ايه، انت كهنا اللي هو طب ما انا كل يوم عندي دراما، لما اجي بقى يبقى عندي امكانيه اني اختار ما بين الدراما وما بين الحاجات الصعبه والمفاجآت وما بين رحله مضمونه، طب ما اختار الرحله
0: فعلا
1: المضمونه.
0: فعلا.
1: والله دي وجهه نظر بجد، لا برافو عليكي يعني.
0: على فكرة ايه، هقول لك على حاجة. انا من الناس اللي ما بتحبش المفاجآت، على فكرة ما بحبش المفاجآت بالنسبة لي هي بتبقى صعبة، اللي هو حد عمل لي مفاجأة اللي هو لا انا بتوتر، ما بحبش المفاجآت. برغم على فكرة ان المفاجآت بتبقى فيها حاجات كتير
1: حاجات حلوة
0: حلوة،
1: وباين فيها اهتمام وحب، بس ما تحبيهاش.
0: في نفس الوقت بيبقى فيها حاجات حلوة، في نفس الوقت بتحس ان هي المفاجآت بتبقى صعبة بالنسبة لي انا. يعني مثلا
1: عليكي انت، وقعها عليكي انت، ممكن ما يبقاش بالشكل اللي حد عامل لك المفاجأة فاكر ان هي هتبسطك، انت بتفكرك بحاجات بتوديكي في حتت.
0: ما على فكرة يا آية، انا برضو بحب الراديو جدا، لان الراديو يعني تحسي ان هو بيبقى فيه كده
1: مساحة
0: بتاعتك
1: خيال
0: ردي.
1: يعني.
0: لا قصص خيال، وبعدين بتاعتك ردي،
1: بتعرفي ايه؟
0: بتعرفي تردي،
1: بمعنى ايه تقصدي؟ يعني ايه بتعرفي ترد؟
0: لا بتعرفي تردي، يعني بتعرفي تشاركي كده،
1: تقصدي ان
0: تتكلمي.
1: انتي في
0: انا
1: تواصل رايح
0: بصراحة
1: جاي، بتتكلمي تتناقشي تاخدي تدي كده يعني.
0: انا بصراحة بحب جدا نجوم افلام.
1: هو انت جميله يا هنا، واقول لك حاجه، انا بشكرك على فكره ان انت قلتي وجهه نظر بالنسبه لي انا، والله انا ما بصيتلهاش كده يعني، فانا بشكرك لان دي وجهه نظر سليمه يعني. اي نعم، هي طبعا انت بصيت لها جوه القصه قوي، اللي هو يعني ايه لو بتفاصيل الكهنه، اللي هو لو هتحط انا في الاختيار، لا انا هختار ان انا اروح للرحله الكويسه، لان انا اصلا حياتي كلها مفاجآت، فده بالعكس دي وجهه نظر تحترم جدا واحييكي عليها. واقول لك حاجه، يمكن انا في التوقيت ده في حياتي اختار معاكي قطر في اللحظه دي، لكن في العموم احب اغامر، لكن في اليومين دول في حياتي اركب معاكي ونروح الرحله مع بعض ونقسم السندوتشات وناكلها سوا ونبسط وما نعملش اي نوش في اي بطولات تانية. انا معاكي على فكره، انا غيرت
0: والله
1: رايي.
0: ايوه فعلا والله اي انا مش عارفه، حسيت ان فجاه كده القصه جت كده في دماغي.
1: لا يا حبيبتي، وانت كلامك
0: لو
1: سليم
0: اصلا
1: فعلا يعني،
0: احنا
1: معاكي حق.
0: راكبين،
1: واعتقد على فكره
0: احنا
1: كمان ان
0: راكبين
1: ممكن ناس كتير تبقى شايفة ان هي لا صح، ما هي الحياة طول الوقت فيها مفاجآت، فخلينا فعلا نركب القطر
0: صح
1: المضمون.
0: صح يا ايه.
1: انا مبسوطة جدا جدا ان كلمتيني يا هنا، واتمنى ما تبقاش اخر مرة،
0: لا
1: وانا
0: ان شاء
1: اسفة
0: الله، ان
1: ليكي.
0: شاء الله مش هتبقى اخر مرة
1: على فكرة
0: والله
1: استني
0: العظيم،
1: استني،
0: والله مش
1: انا هقول لك
0: هعمل.
1: حاجة، ده في مسج اهي، هبة معتها بتقول بتفق مع هنا، وجهة نظر منطقية جدا، احنا نروح كلنا معانا خلاص، انت
0: فعلا
1: هنروح
0: فعلا
1: كلنا
0: فعلا
1: معاكي خلاص بقى، يبقى انت كده ايه،
0: فعلا فعلا يا
1: انت
0: ايه. بصي
1: تمسكي اللجنة الاجتماعية في المدرسة.
0: على فكرة يا ايه، انا بصي انا بعزك جدا جدا،
1: ربنا
0: والله
1: يخليكي يا
0: العظيم مش
1: حبيبي،
0: كلام على الهوا،
1: ربنا
0: انا
1: يخليكي،
0: بعزك
1: انا
0: جدا نجوم
1: مصدقاكي
0: افلام
1: والله،
0: وبحبها جدا.
1: مصدقاكي، وانا واثقه ان انت لو كلمتي اي حد من بقيه
0: انا على
1: زمايلنا
0: فكرة
1: ان ده هيكون نفس الانطباع، ان هم شايفينك قد ايه انسانه حقيقيه، حتى وانت بتتكلمي اوف اير انت عايز تتكلمي بقلب كده، ومش عايز تتكلمي عشان لا، عايزه زي ما انت قلتي انك بتحبي الراديو عشان التواصل والمشاركه. فانا بقى اللي بطلب منك طلب انك بعد اذنك بقى ايه، ما تحرميناش منك بقى، تيجي كل اسبوع
0: حاضر
1: بقى
0: حاضر
1: ممكن،
0: والله. انا
1: وتكملي معايا لاخر الحلقه. ماشي،
0: على فكرة ايه،
1: قولي
0: على
1: لي.
0: فكرة برضه على فكرة انا بكلم برضه يوسف بركات وبطلع
1: طب
0: معاه
1: يوسف بعديها
0: بطلع
1: بشويه يعني، خليكي بقى افضلي فاتحه معانا لحد ما يوسف يجي الساعه 12.
0: ايوه
1: ماشي.
0: انا بطلع ساعات معاه والله
1: العظيم. ان شاء الله تطلعي النهارده كمان باذن الله يا حبيبتي.
0: نفس نفسه جميله جدا وبعزكم جدا.
1: ربنا يخليكي يا هنا، خليكي بقى مكمله معانا واسمعي بقيه وجهات النظر، وانا واثقه ان مش المسج الوحيده اللي هتكون عايزه معاكي.

0: هتتفق على رايك، لان ناس كتير انت حوتت لنا المساله خالص، فناس كتير هتتفق مع كلامك ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي، مش عايزه اي حاجه؟
1: لا يا حبيبتي تسلميلي.
0: مع السلامه يا حبيبتي.
1: شكرا بجد على المكالمه الحلوه.
0: ربنا يخليكي،
1: عليكي
0: انت اللي جميله يا هنا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، مع الف سلامه. باي باي. باي باي. جميله هنا، جميله كده، ويعني جميله وبسيطه كده، يعني ايه، ما حتى لما اختارت القطر ما اختارتوش عشان هي عايزه تركب القطر المضمون، هي اختارته عشان الحياه فيها مشاكل كتير، فيلا نركب القطر المضمون. فوالله وجهه نظر يا هنا، خدتينا كلنا معاكي في وجهه النظر دي. في كمان كان في مسج كده حلوه قوي قلت هقراها قبل ما نطلع نتكلم بقى على كتاب رايان هوليدي، ده الكتاب بتاع الغرور هو العدو، لانه برضو في وجهه نظر جميله جدا. يعني ايوه، طب نقرا مسج محمود اتكعبلت فيها دلوقتي اهو. السلام عليكم يا اهل ديجافو، دي رسالتي ال 35. بالنسبه للسؤال، انا كنت هركب قطر المفاجآت، لان لو مكانهم كنت هسالهم ايه هي المفاجآت، وكنت هقعد افكر في كل المفاجآت، انما القناطر معروفه ولو ما رحتهاش ممكن اروحها في اي وقت. لسه النهارده حد بيسالني امتى بتكون مبسوط، قلت له لما اجرب حاجه جديده، مكان جديد، اكل جديد، اتعرف على حد جديد، حتى لو التجربه وحشه فهي حلوه عشان جديده. صح، معاك حق، ويبقى فعلا خدنا التجربه ويبقى على الاقل عرفت انها وحشه. صح، صح جدا. التجديد بيبقى فيها في حياه وعمر تاني، بس برضو مع قليل من الاستقرار، مع قليل من الاستقرار مش دايما مفاجآت. بالنسبه للقصه، انا اعتقد ان اللي بيحكي القصه راح لقطر المفاجآت، لانه قال في اول القصه كله بسبب اليوم ده، فأكيد هو ده كان اختياره، لأنه بدأت حاجات كتير في حياته، وأخيرا بطلب لتاني مرة. والله العظيم هي أعتقد أنها مش موجودة، يعني أنا فاكرة أن أنا لما قلتي دورت عليها، بس هدور لك تاني. حاضر بجد، لأنها طبعا أنا كمان بحبها، فحب جدا أن احنا إيه، لو ما نسيتكش، أنا فعلا ما لقيتهاش وقتها، لكن لو لقيتها شغلها لك. حاضر. أنا بس عايز أقولك حاجة، هو بالعكس بقى، هو في أول القصة يقول لنا أنه هو ركب القطر المضمون مش قطر المفاجآت، هو راح مع الناس المضمون، عشان كده بيقول من وقتها وانا بختار نفس الاختيار. ما هي اصلا الكلمه دي بتتقال لما انت تكون بتكرر حاجه مش الطف حاجه، لكن لما تكون شخص بيجدد وبيغير طول الوقت مش هتكون، مش هتقول كده خالص، يعني المساله بالنسبه لك مش هيبقى فيها روح مش عايز اقول استسلام، بس روح ان انت بتقر بفكره انك بتختار نفس الاختيار وبتقول نفس الحاجه وبتعمل نفس التكنيك. اعتقد ذلك يعني. برضو ايه، المايك دايما مع حضراتكم يعني. خلينا بقى لما نخرج كده نسمع اغنيه، وبعد كده بقى نتكلم عن كتاب رايان هوليدي. هو كاتب امريكي، وزي ما قلت هو مواليد 87، فهو شاب لسه يعني على اعتاب الأربعين، وبقول سنه الميلاد زي ما قلت كده عشان اقول لكم ان هو حد اكتشف فكره ان المشكله فينا دي وهو في السن ده، ان المشكله في احتمال تبقى عندك انت، احتمال تبقى انت نظرتك لنفسك عامله ازاي وشايف نفسك ازاي، ومش من منطلق بقى الطفوله وعقد الطفوله، لا، هو من منطلق ان انت كبرت وانت اللي قررت يبقى عندك ازمه، انت صاحب هذه الازمه بقى، مش هذا ما جناه ابي، لا، هو انت صاحب هذه الازمه يعني. وبيتكلم عنها بشكل بصراحه يعني هيوديك لمفهوم مختلف عن الغرور. لو انت فاكر الغرور هو التناكه، هو الكلام بطريقه معينه، هو البص بطريقه معينه، لا، انت هتكتشف ان هو موضوع تاني خالص يعني. فخلينا نعمل ايه بقى دلوقتي، نروح نسمع محمد عدويه اللي ناسيني عشان نسمعها كلنا مع بعض كده، ونرجع نتكلم في الكتاب. وبرضو لسه في وقت، تكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: على facebook.com/nogoumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب هو الوقت قرب يخلص، ولكن الايه الحلو كده بينزل في الاخر. يعني المسجز اللي جت جميله قوي كده في الحبه اللي فاتوا، يعني ازيك يا آية، انا من وجهه نظري عن سؤال الحلقه في فكره سكن تسلم ولا نغامر، يعني ان الواحد بعد ما شاف واختبر مواقف مختلفه لقيت ان النظريتين المفروض الواحد يستخدمهم، بس يعرف امتى يستخدم نظريه سكن تسلم وامتى يستخدم نظريه المغامره. انا مروه من اسكندريه، بس غيرت صوره البروفايل بمناسبه النهارده عيد ميلادي. كل سنه وانت طيبه يا مروه، ده خبر جميل، المفروض تقول لنا من بدري بقى نحتفل بيكي كلنا. عن القصه، فانا سالت نفسي هختار ايه، فلقيته بصراحه هختار قطار المجهول والمفاجات كقطر لرحله فسحه زي القصه كده. فسحه هيكون اخر المجهول فيها ايه، ممكن يطلع ممل او مكان مش بالجمال اللي كنت متخيلاه، ولكن لو القطر ده اخدناه انه رمزيه عن الحياه، وطبعا ده المقصود طبعا عند رجيب محفوظ، فبصراحة في الأعم الأغلب هختار سكن تسلم، وده اللي كان دايما اختياري الأول، ولكن في بعض الأحيان هلجأ للمغامرة، وده اللي تعلمته مع التجارب الحياتية، وده اللي بقيت بحاول أعمله فعليا لما بلاقي أن المغامرة في الشيء ده محسوب بنسبة ما، لأن طبعا مفيش مغامرة محسوبة بالدرجة المطمئنة الكافية، ولكن درجة الطمأنينة فيها تكون أعلى نسبيا. وهنا ممكن بقدم على المغامرة، لأنه إن شاء الله عارفة أن الخسارة من في النوع ده مش بيكون مؤذية للي حواليا أولا، ولا ليا بدرجة ترغبة الحياة. وعن سؤال الحلقة، أنا كنت كاتبهولك فوق اللي هو إيه الكلام بتاع أن هي لازم يبقى في توازن، نستخدم إمتى المغامرة ونستخدم إمتى سكن تسلم. أنا متفقة معاكي قوي في الكلام اللي أنت قلتيه ده، جدا جدا، حتى عملت رياكت سقفت، يعني صح، أنا أتفق معاكي جدا صح. لأنه برضو خلينا واقعين وإحنا كده في آخر الحلقة، أنه طول ما الحاجات هي أنت حاسس أنها مش هتضرك ولا هتضر حد بشكل أمين جدا بقى وبلسان حال ناس كتير، أنت ممكن جدا تركب قطر المفاجآت في إطار الرحلة، في إطار أن أنت عارف، لأنه على فكرة المفاجآت ده في إطار الرحلة، لو إحنا نتكلم بقى في رحلة فهو إيه، أنت في الآخر ما حد مش هيأذوك، يعني واخدين فلوس الرحلة ومش هيبقى في أذى يعني. لكن في الحياة كرمزية لا، أنت طبعا بتحسبها ألف مرة ألف مرة، خصوصا زي ما بقول هو ده متسمي بعصر القلق، فمش بسهولة انك تخلي الناس تقدم كده على حاجات. يعني عايزه برضو قبل ما اتكلم على التفاصيل اللي قايلها رايان هوليدي، اتكلم اقرا مسج غاده. انت فين يا غاده؟ انت فين؟ لو سمعني اعملي اي حاجه. فين يا ربي؟ انا كل شويه انا بفضل ايوه اهي غاده اهي. بدون الخوف في التفاصيل يا ايه، كل اللي اقدر اقوله انه احيانا لو المغامره مش محسوبه بتبقى زي كره التلج اللي عماله تجري وبتكبر وبتدمر كل حاجه تقف في طريقها، ومحدش بيعرف يوقفها للاسف الا بعد ما يحصل خسائر كتير. والله يا غادة يعني فهماكي جدا. النهاردة أنا بدفع تمن مغامراتي اللي ما كانتش محسوبة والعواقب كانت وخيمة، بس هو بنقول مع كل محنة في منحة. ودلوقتي حاليا على رأي منة شلبي في فيلم الهوى سلطان، أنا عايز أعيش مع حياة طيبة مع ناس طيبة. صح جدا فهماكي جدا، يعني أنسى فيها الماضي بكل الأوفر دوز أدرينالين اللي كان فيه. لا الرسالة المرة دي ما تهيتش بقى، واسمعي معانا بقى ردا على كلامك ده، كلام السيد الفاضل رايان هوليدي. الراجل ده عرف الغرور ان هو ايه، لانه حط بقى طالما قال لنا الكتاب اسمه الغرور هو العدو او الانا هي العدو، طيب الغرور هو ايه بقى في رأيه؟ هو صورتك عن نفسك بشكل مبالغ فيه. هو شايف ان ازمتنا كبني ادمين ان احنا احيانا بتدي نفسك جوه نفسك حجم كبير قوي عن ما نفسك تستحق. انت شايف نفسك بشكل متضخم جدا. احب اوضح، من حقك جدا تشوف نفسك بقدر كبير ومحترم، وان انت يبقى عندك استحقاق تستحقه، مش استحقاق فارغ، مش ان انت عندك احساس بالتضخم كده وهو هذا الزحام ايه لا احد. يعني الصورة اللي بتحب دايما تسمع كلام حلو وتسمع كلام فيه اطراء وكلام جميل، وما تحبش تسمع نقد او حتى لو كان سليم وبناء، هي ما تحبش تسمع ده، ان كلنا عندنا الحتة دي بشكل او باخر او بنسبة او بنسبة اكبر، بس عندنا المساحة دي، مساحة اللي هو ايه، مش عايزين حد يقول لنا كلام وحش عننا ولا يقول لنا نقد عن شيء احنا عملناه. هو بيقول لنا تقريبا ان كلنا فينا نسبة من الغرور اللي هو بيشرحه في الكتاب، حتى لو ظاهريا بنبان متواضعين طيبين، لكن رؤيتنا لنفسنا كتير بتكون عدو لينا. عشان كده الانا ايه، الانا هو العدو، او الانا او الغرور هو العدو. يعني اللخبطة دي بقى هو شرحها في حاجات جميلة قوي كده نقدر نقولها بالبلدي، اللي هي فكرة ايه؟ النفس أمارة بالسوء. ان انت لو سبت نفسك لنفسك هتفضل طول الوقت بتزقك في حاجات ممكن ما تفيدكش. لازم طول الوقت يبقى فيه تحكيم لعقلك وقلبك وقناعاتك وشيء من الوعي. والقراية مش بمعناها النصي، كمان قراية الأحداث وقراية الدنيا وقراية ظروفك وانت فين منها. انا مسؤول قد ايه عن اللي انا مريت بيه وبعيد قد ايه عن اللي انا مريت بيه. هو بيحكي لنا بقى عن كل التفاصيل دي وبيقول ان في حاجة قوية جدا بيعملها بقى، ان انت لو انسان عادي لا مغرور ولا حاجة، ليه ما اقدرش اقدم على حاجة فيها تغيير؟ ليه ما بنحبش او ما بنقدرش بجرأة كده نروح للتغيير؟ قال بقى حاجة عظيمة بصراحة كلنا بنعملها، اعتقد اغلبنا بيقع في الحتة دي، ان ممكن يكون اول سبب ان في بداية الحماس لاي فكرة جديدة انت بتعمل حاجة قوية جدا. بتعمل ايه بقى؟ بتتكلم عنها كتير، بتتكلم عنها كتير قوي، وتبقى عايز تشوف قد ايه الناس معجبة بالفكرة وهي هتقول لك ايه ورأيهم ايه في الفكرة. فتبتدي تسمع ان الفكرة جميلة وتبتدي تشوف قد ايه الناس بتقول لك يا نهار ابيض ده احنا مستنيين نشوفها مع الارض الواقع، مستنيين تجيبها لنا توريها لنا. فكتر الكلام عنها بيعمل ايه بقى؟ بيخليك تقلق، لان بينك وبين نفسك بتتساءل وتقول طب هو انا هقدر ابقى قد توقعات الناس اللي انا اللي رفعت سقف توقعاتها، لاني فضلت بقى اقول لهم قد ايه الفكرة خطيرة وعظيمة فانا اللي وديتهم هناك، انا هقدر بقى ابقى قد اللي انا قلته ولا اعمل ايه بقى؟ ولا كمل كلام عن الفكرة احسن؟ اصل التجربه محتاجه مشقه ومجهود لكن الكلام سهل. خليني افضل اتكلم والناس تقول لي ايه الفكره الحلوه دي، افضل اتكلم والناس تقول لي ايه الفكره الحلوه دي، احسن كتير من ان انا ايه، من انا انفذ وابتدي اتعرض لانتقادات. ليه؟ لان الانا هي العدو، لان جواك هيبقى خايف يسمع انتقادات. لكن طول ما انت بتتكلم في الواسع كده محدش عارف يمسك عليك حاجه كده، فهتطول في مرحله الكلام، ونشوفته وهي غيري وطول في الكلام وشافني شايفه يزعل يزعل ويزود في الكلام كمان، هنزود بقى في الكلام اكتر. فبالتالي بيقول انه الشكل ده انك حتى لو نجحت وبقى في شكل من التغيير او في مساحه تغيير، لو انت نجحت بقى ان انت تقدم على التغيير فعلا يعني وخلاص بقيت الناجح عندنا هو، يعني تبتدي بقى تعمل حاجه تانية بتاكد برضو ان الان هي العدو. بتعمل ايه بقى؟ للاسف ودي بنقابلها في ناس كتير في حياتنا واحيانا ممكن نكون احنا، ان انت بتنكر فضل الغير، بتنكر فضل كل الناس، حتى الناس اللي شجعتك على الفكرة، الناس اللي دعمت لك الفكرة، اللي ساعدتك وديتك فرص، اللي ديتك أرقام تليفونات ناس، بتنسى كل الناس دي وتبتدي تشوف ان انت اللي عملت كده، انت صاحب المنتج من A to Z، انت اللي فكرت في كل حاجة، انت اللي دعمت نفسك بنفسك، انت اللي فكرت في كل التفاصيل والضيقات، وان محدش خالص كان بيساعد في حاجة زي كده. فبتبتدي ان انت تحس انه ايه، ان انت يعني محدش عملها غيرك او محدش خالص كان مساهم فيها غيرك خالص. بيدينا نصيحة كده في الاخر جميلة جدا وبيقول انه الحل في ان انت ما تعيش طول حياتك محتار ما بين سكن تسلم وما بين المغامرة، ان انت تعيش بروح اسمها روح التلميذ. ان انت تعيش بروح التلميذ، لان التلميذ المفروض انه طول الوقت يتقبل النقد ويبقى عادي جدا انه يسمع نصايح من الاخرين وانه يقدر يعدل في خططه ويعدل في افكاره، وطول الوقت هو قابل للتعلم. فروح التلميذ دي هتساعدك طول الوقت ان انت تبقى قادر تعمل حاجات تغيرها. وبيستشهد طبعا في الكتاب، وكتاب جميل جدا لان هو فيه كمان هو نفس التكنيك الكتابة بتاع روبرت جرين، لان روبرت جرين بيحكي لنا وقائع تاريخية وبيدينا نماذج انسانية، فكتابة عظيمة طبعا يعني. فهو بنفس لان هو تلميذه، وبالمناسبة هو ليه حلقة معاه حلوة قوي، هو مستضيف فيها أستاذه يعني، حلقة حلوة جدا. فهو بيتكلم ان روح التلميذ دي بقى هي اللي هتخليك يعني تبقى عندك شيء من التقبل لأي حاجة تجرأ، وانك تعرف نفسك بكده ان احنا بنتعلم. عارفين الناس اللي دايما حاسة انها قفلت الجيم؟ هو محدش قفل الجيم، والجيم ما بتتقفلش يعني، هو انت بتكون زهقت بس فحاسس انك قفلت الجيم، لكن هي طول الوقت في حاجات ينفع تتعمل. بنسمع عن فنانين لحد سن مش عارفة ايه يروحوا ياخدوا كورسات تمثيل وهم كبار جدا، تقول يا ربي طب ما هو اصلا يعني واصل لسقف التمثيل، بيروح يعمل كده ليه؟ بيروح يعمل كده عشان يبقى عنده الجديد اللي انت تبقى متنح وانت بتتفرج عليه وتقول هو ازاي في السن ده عمل كده؟ عمل كده لانه ما قفلش على افكاره، وادى لنفسه مساحات يعمل حاجات كبيرة وحاجات جديدة يعني. فبالتالي قفل بقى الكلام بتفصيلة جميلة جدا، يعني ان انت عمرك ما هتقفل الجيم، التلميذ بيقبل ان هو يتعلم، فخليك تلميذ. وكلمة جميلة جدا كده قال انه اللي هي الكلمة اللي ممكن نقفل بيها الحلقة، انت ولنا محور الكون، احنا مش محور الكون خالص. الكون واسع واسع ومليان تفاصيل، وقصتك لو كانت زمان الناس ممكن تقعد تتكلم عليها 3 ايام، النهاردة هيكلموا عليها حرفيا 3 ساعات، لانه خلاص الدنيا زحمة كل الناس عندها التزامات، كل الناس عندها ضغوطات، فبالبلدي كده محدش فضيلك. مهما كنت بتشكل أهمية فاكرها لنفسك، انت في الحقيقة ما بتشكل الأهمية دي للناس، انت اللي فاكر عن نفسك كده. انت اللي هو زي ما عرف الغرور في الأول، انت اللي شايف نفسك متضخمة بالشكل ده. انت مش كده خالص، انت أبسط من كده بكتير. الحياة لما الناس بتمشي منها بنزعل وبنتأزم وبنتأثر، بس في الآخر الحياة بتستمر. فده لما الناس بتمشي وبنفقدها تماما. فش حال بقى ان في انسان عمل شيء واحنا وهو فاكر انه الشيء ده محرك لحاجات كتير. ما هو الشيء ده لو مش اختراع دواء ولا عملت مصل ولا عملت حاجه بتغير في جوده حياه البني ادمين، فبالتالي يعني نبص للامور بعين الحكمه كده، انه شكر ماشي، شكرا على الفعل ده، مش بنقلل من اي فعل يتعمل، بس بص لنفسك انك انت مش محور الكون، وان محدش مركز معاك 100%. لا انا ولا انت، مش بستثني نفسي، بس انا كمان مش محور الكون. الناس اللي مركزه معانا هي دوائرنا الضيقه قوي اللي يهمها قوي مصلحتنا، عارفين كده فكره الاهل ستر وغطى، الناس القريبين قوي. ابعد من كده مش هتلاقي بقى المساحات ان كل الناس شايفاك وعايزاك تشوفك عامل ايه وبتعمل ايه والكلام ده، لا ده احنا اللي مهيئينه لنفسنا. فللاسف هو وقت الحلقه خلص، ولكن مبسوطه جدا بالمسجز بتاعتكم، مبسوطه جدا بالموضوع النهارده، كان خفيف كده وكان فيه مسجز حلوه، وناس كتير بتتكلم عن صراحتها في فكره المغامره، او انها بتتكلم بصراحه برضو عن فكره سكن تسلم. مبسوطه جدا بمكالمه هنا والنظريه اللي هي اتكلمت فيها عن سكن تسلم بشكل مختلف تماما، يعني انه حقيقي فعلا، يعني انه لو انت في عرض تروح تركب قطر المغامرات ولا قطر سكن تسلم اللي انت عارف هو رايح القناطر الخيريه وهتروح الرحله، فهي اتكلمت بشكل حلو قوي انه لو احنا دي حياتنا المتعبه يوميا، فلو الرحله دي فيها اختيارين المتعب ولا كويس، لا انا ايه اللي هيخليني اختار المتعب، ما انا التعب عندي كل يوم. فكلام منطقي جدا، واشكرك يا هنا بصراحه لانك نورتي اللمبه دي، انا ما كنتش شايفه الموضوع كده. يمكن انا بصله بشكله الكبير بقى اللي هي رمزيه الكتابه عند نجيب محفوظ يعني في اصداء السيره الذاتيه، لكن انت بصراحه ودتيه لحته جميله جدا. أشكركم جدا جدا، وأقول لكم هتوحشوني جدا إن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي كده قبل دلوقتي بساعتين. وأنا كنت معاكم على الهواء آية عبد العاطي، وكنا في حلقتنا النهاردة في ديجافو بنقرأ مشهد من مشاهد أصداء السيرة الذاتية بعنوان قطار المفاجآت. أدعو تاني وتالت ورابع مدخل القراية لنجيب محفوظ إنك تقرأ له قصص قصيرة، أو من وجهة نظري يعني بعد ما قريت حاجات كتير شفت إن ده مدخل جميل جدا. ادعولي كده ان شاء الله اتخلص من الحساسيه، بحيث ان الاسبوع الجاي نقرا قصه طويله كده ويكون فيها تفاصيل ودراما من الحاجات اللي احنا بنلعب فيها مع بعض. اسيبكم مع حمزه نمره واقول لكم باي باي.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربيه تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
3: محطه اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجني، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وصوتا من بعيد، حلوة أبوكم، جميل جدا جدا.

وخطره

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسال اسئله واجاباتها اصلا جاهزه.
2: يا سلام، والرجاله لما نكلمهم يقولوا انا سامعك، وهم مش سامعين ولا اي حاجه.
1: احنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: اه طبعا، عشان كده كل شويه تسالني وانت كنت بتقولي ايه.
1: ما انت بتقعدي تحكي قصه نص ساعه عشان توصلي المعلومه واحده.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجه ان محدش يفهم حاجه؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمه.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقه جديده، اتمنى ان شاء الله تبقى حلقه خفيفه ولطيفه على قلوب كل الناس اللي بتسمعني وبيشوفونا على التي في. البرنامج موجود معاكم على نجوم اف ام تي في 11900 راسي التردد، والراديو 100.6 نجوم اف ام طبعا كما جرت العاده. طبعا اسرق الكلمه دي من الاستاذ يوسف الحسيني، دايما ايه بيقعد يقول كما جرت العاده. فكما جرت العاده طبعا 100.6 على الراديو، وكمان تقدر تشوفنا على الويب سايت نجومفام.net، او تقدر تسمعنا عن طريق الموبايل ابلكيشن نجوم اف ام على جوجل بلاي واب ستور. وكمان تقدر ايه نقدر نشوفك وتشوفونا منين، هم دول تمام، ابلكيشن ويب سايت تلفزيون وراديو، مروقين عليكم تماما. عاملين ايه؟ طمنونا عليكم. وبجد السؤال ده بسأله كل حلقة، لان فعلا ببقى محتاج اعرف كل حد من الناس اللي بتسمعني، لان واحدة واحدة كده بدأت احفظكم كلكم، وببقى فعلا عايز اعرف وصلتوا لايه وعملتوا ايه. وقصص كتيرة بنبقى فتحناها في حلقات كتيرة، ولكن ببقى عايز اعرف الابديتس بتاعتها ايه. اول يوم في الاسبوع، اتمنى ان شاء الله يكون كان اسبوع لطيف على كل الناس اللي بتسمعنا، وبداية كده اسبوع ان شاء الله حافل بالانجازات والحاجات الحلوة كلها. الجو بدأ يحلو، ودي حاجة جميلة هفضل عيدها وزيدها. ليه؟ لأن دي حاجة حدث جلل، لازم طول الوقت نبدأ نتكلم ونفضل نتكلم عن الجو وهو لطيف. ودي كانت حاجة كده عايز أقولها لك في البداية. ولكن خليني النهاردة أيها المستمع الخطير، ريح ظهرك، خد نفسك، وتعالى نروح في رحلة في موضوع عايز أتكلم معاكم فيه بصراحة. لان من عادتي بصراحه لما تخطر على بالي فكره بقعد اكتبها. تعالى يعني اوديك العالم بتاعي شويتين. الافكار طول الوقت، يمكن عشان اهتمامي دايما الشاغل هو فكره الميديا، وفكره ان انا بحب اعمل حلقات، بحب اعمل كونتنت عموما، وبحاول طول الوقت اي زعل عندي، اي فرحه، اي فكره، بحس طول الوقت ان فكرتي او هعرف اعبر عن ده بكونتنت او بالكتابه عموما. كويس كويس. فبيبقى دايما بيجي في دماغي تساؤل وحاجات، والحمد لله بقى عندي هذا البرنامج الجميل، فبقيت بعرف اطلع الافكار كلها اللي كانت في الورقه دي، ويلا بينا ايه نشغل بيها بال الناس. ولكن من حاجه حصلت لي كده من يومين، بقلب في في في كشكول المذاكره والافكار، لقيت موضوع او جمله، ما كانش موضوع لا كانت جمله، وهي ان وانت واقع افتكر انك هتقوم تاني. دي جملة أنا كنت كاتبها، مش فاكر إمتى ومش فاكر كان إيه الحدث بالظبط يعني، ولكن خلتني أغوص في فكرة كبيرة جدا، وحس إن لا أنا فعلا في فترة دلوقتي في حياتي كنت حاسس بهبوط غريب، ومش يعني المفروض اضطراري ومش اضطراري في نفس الوقت، في النفسية وفي حاجات كتيرة قوي. وبعدين لمحت الجملة دي نورت في دماغي حاجات كتيرة قوي. وانا من عادتي بصراحة ان انا مش البني ادم اللي لما يحس ان هو مضغوط او يحس ان هو عايز يعمل حاجات في الحياة، الدنيا مش ماشية قوي، بيتمنى حاجات كتيرة ولكن مش راضية تمشي سكة، مش راضية تيجي سكة خالص. فكان شعور طبيعي ان انا لقي نفسي بسأل نفسي السؤال بتاع اللي هو طب امتى، طب امتى الحتة اللي انا عايزها دي هتيجي، طب امتى الحاجة الكويسة اللي انا عايزها دي هتيجي، طب امتى مش عارف ايه. ولكن الجانب الايجابي من العقلية بتاعتي دي، او يعني بشوف ان ده جانب ايجابي، الا وهو فكرة ان مش ببص طول الوقت على نص الفاضي من الكوباية. الجملة اللي طبعا اتهرت وكليشيه جدا، ولكن بتوصل لك المعنى فمش مهم يعني. ان انا طول الوقت مش بحس ان انا لا انا عايز اقعد داون جدا وابقى متضايق قوي وخلاص بقى هي قفلت، ما عنديش بصراحة الحتة دي. بحس طول الوقت اللي هو تعالى هنجيبها هتيجي سكة، وعندي دايما كده يقين ان شاء الله هتظبط بس مش عارف امتى. وعدم معرفتي للوقت مش حاجة بتضايقني، يعني طب امتى هبقى احسن مش عارف ايه في الدنيا دي، مش فارق لي امتى بس انا بحاول. فمن ضمن المحاولات، وطول الوقت في محاولات محاولات محاولات، في محاولات مع نفسي انا شخصيا ان انا اكون رحيم بنفسي شويتين، واحاول على قد ما اقدر ابسط نفسي. فببسط نفسي بايه؟ بان انا ابسط باللي عندي، واركز باللي عندي جدا، واحاول اوقف نفسي تاني لو انا حاسس ان انا واقع نفسيا.
2: كويس.
1: ما تفهمش ليه مؤخرا في حياتنا هي المستمع الجميل بقى بيتعاد وبنعيد وبنزيد كتير قوي في كلمة النفسية. تحس ان انت لو جيت تتفرج على التلفزيون المصري الجميل العظيم العريق الاسطوري في نص الستينات وفي السبعينات مش هتلاقي البرامج كتيرة قوي بتتكلم عن النفسية. مش هتلاقي حل يعني لسان حال الناس على القهاوي وفي الشوارع وفي الجامعات وفي الشغلانات وفي القعدات العائلية وبين الشباب وبين الناس الكبيرة. كنتش تلاقي نفس الناس بيبقى على لسانهم كتير كلمة والله الواد بيتحرك كتير عنده ADHD ولا عنده مش عارف. حصل طبعا تطور في ان احنا عرفنا علوم وعرفنا مسميات وعرفنا مصطلحات موجودة اكيد من زمان، ولكن قصدي ما كانتش بكمل الانتشار اللي موجود دلوقتي. فكنت تلاقي الراجل اللي نفسيته تعبانة مثلا من 50 سنة 40 سنة كان ممكن يفكر تعالى نطلع العيال المصيف، تعالى نشوي، تعالى نروح جنينة الحيوان، تعالى نروح نعمل مش عارف ايه. فكان دايما العقلية عنده اولا جمعية، يلا بينا لو هنبسط هنبسط كلنا، وتاني حاجة كان ما بيقعدش كتير في الحتة بتاعت ان هو مكتئب دي. كنتش تسمع ان جدك وانت شايف صور العيلة مثلا فتبص كده على جدك فتقول لامك ماما هو ليه جده كان زعلان في الصورة دي؟ تقولك والله جدك كان عنده سيفير ديبريشن وكان ديبريسد جامد. مش هتلاقي ده اطلاق يعني، هتلاقي هتقول لك ان الكاميرا كانت مش عارف ايه، ولا كان متضايق عشان الواد بينط على التورتايه فكان متضايق التورتايه تبوظ. هتلاقي حاجه عاديه اطلاق جدا، وما كانش فيه خالص فكره ان هو عنده بقى اكتئاب حد من المش عارف، ما كانش فيه الحاجات دي خالص. فكنت تلاقي الناس بتقوم وتقع وتقوم وتقع والدنيا كانت بتمشي بشكل فيه سلاسه اكتر. ممكن يكون حاسس جواه حاجات بس عشان يمكن ما كانش فيه مصطلحات فكان بتعدي، لكن احنا عشان دلوقتي بقينا شايفين مصطلحات في حياتنا فتبدأ تلاقي نفسك ايه، طالما في مصطلح يبقى انا هقفش في ام المصطلح ده وهفضل طول الوقت استخدمه واحس ان هي فترات. بقى انا بخرج من الديبريشن بالمناسبة، بس عشان اقول حاجة مهمة، اوعى تفتكر ان انا بقلل من اي مرض نفسي، واوعى تفتكر ان انا وانا بقول مصطلحات بقلل منها. صديقي المستمع اوعى تلبساني، لا اطلاق، انا مؤمن جدا بالحاجات دي ومؤمن جدا وفرحان ان بقى في تطور، وفرحان ان احنا بقينا عارفين نشاور على التعب المعين او الزعل المعين او بقينا عارفين نحط الحاجات دي. بس بتكلم في فكره بقينا بنقوم نفسنا ازاي، دي بقى موضوع الحلقه. خدتك ولفتك وقعدت ارغى قد كده، ولكن في الاخر بعرفك اهو السؤال بتاعنا النهاردة، أو هبدأ معاك الموضوع زي ما هم متعودين يعني بتساؤل أو سؤال عايزك تجاوب عليه خلال الحلقة، وبقى في أسئلة كتير خلال الحلقة برضو. لكن أول سؤال تعالى نستفتح بيه كده ونقول بسم الله، إمتى كنت واقع وقدرت تقوم؟ يبان سؤال سهل، ولكن أنا صديقي المستمع تسمح لي سميك المحنك لأن أنا محنك برضو حاول أتحنك كده، اللي هو إيه، إمتى كنت واقع وقدرت تقوم؟ فيها لعبة في السؤال ده، ألا وهو أول حاجة إمتى كنت واقع، فإيه اللي بيخليك تقع أصلا؟ بتحس إزاي إن أنت وقعت؟ إيه الباترن أو إيه النمط اللي بتبقى شايفه في حياتك وفجأة لا أنا ما أري في الفترة دي؟ كويس؟ فأول حاجة إمتى بتكون بتقع من إيه أصلا؟ ولو وقعت بتقوم إزاي تاني؟ هل هي عوامل خارجية بحتة، ولا انا اصحابي ما بقعدش معهم مرتين ثلاثه كده اسبوعين ثلاثه ما بقابلهمش، بقعد مع نفسي ارجع لهم الاسبوع الرابع او الثالث بومب زي ما كانوا سايبيني. ف امتى كنت واقع وقدرت تقوم؟ النهارده الرحله بتاعتنا في تعالى نبحر، لو قلتها لغويا صح اتمنى يعني عشان بس حدش يعلق عليا، عشان بيبقى في حالات كده في فترات معينه ان انت بتلاقي نفسك فجاه مش فاهم انت متضايق ليه، وفجأة مش طايق نفسك ليه، فجأة مخنوق جدا، واكل سريرك متزبط، هدومك بتتغسل لك، يا عم عندك ربنا يخلي لك أسرتك ووالدتك وإخواتك والدنيا رايقة، صحابك موجودين عادي مفيش مشاكل، مفيش الأمراض الخطيرة جدا جدا في حياتك الحمد لله، ولكن اللي يشوفك مدمن يشوفك حرفيا بني آدم مش طايق نفسه. فعايز أروح معاك وأنا غوص في هذه الرحلة، قول لي يا باشا لو انت واقع دلوقتي واقع ليه، تعالى نقوم بعض. لو انت حاسس ان انت كنت واقع قريب وبعدين فقت، قول لي فقت ازاي، تعالى نسمع بعض الحاجات دي. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام، وارقام التواصل مهمه جدا 015 59 5 015-5955-1006 ورقم التليفون هو 38-35-022. بتسمع يوسف بركات على الهواء مباشرة. فاصل سريع وراجعين على طول.

تنسى ساعات وبتفتكر ساعات بس بتيجي ليالي وتدق لك عالباب وتوصل لك حساب فواتير العتاب مش بتبص في الماضي كنت تموت وتنسى شفت الغالي بيتألم قدام عينيا وكنت احكي له احلامي دايما كاتم الحزن في اعماق الصدر عشان افضل متوازن كنت احاول اخفف عنه واسرق منه الضحكة لما يعاني طب ليه لما ارجع افتكر تفاصيل بحس اني اناني العمر مسروق والبدن مسموم والعقل متكتف والقلب مسجون معلش الظروف قالتني عجوز ونص الطريق انا الشخص المتلوم

حتى قلبت الصفحة والكتاب عايز اعيش في اللي بعده ما عدا المشهد اللي فضل يزورني لحد ما منعته لما شفته قدام عينيا بيتعذب وما عرفتش اساعده.

0: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم FM. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: ورجعت لك صديقي المستمع من الفاصل، لان النهارده بصراحه يعني انا ناوي زي ما تقول كده ايه، في مكان مظلم انت بتدخله في دماغك لوحدك يوميا بقى كل فتره بتاع، انا ناوي المره دي ادخل بمزاجي معاك، انت معاك حد اهو معانا كشاف وبتاع، وتعالى ندخل جوه كده ونتعمق في الحته اللي هي ايه الدارك دي. لان انا والله بص مش هقول لك كلام كليشيه، يعني الحمد لله ما فيش اي حاجه بقولها لك كليشيه، ومش بقولها لك عشان برامج، انا فعلا بتكلم معاكم من قلبي في كل الحلقات يعني، ولكن فعلا انا فاهمك وعارف الحته المظلمه دي، عارف الحته اللي انت بتبقى مانع نفسك من حاجات كتيره قوي تعديها، ولكن بتبقى ايه بتجاهد نفسك كده وبتستغرب انت اصلا ايه اللي وداك في الحته المظلمه دي. الحته المظلمه دي برضه عشان ما اطولش عليك، لو انت لسه فاتح البرنامج دلوقتي اعرفك احنا فين وتبقى معانا كده. انا قبل ما نطلع الفصل اللي فات قلت ان النهارده الحلقه بتاعتنا هتبقى عن امتى بتقع وتقوم نفسك، وبتقع ديت ليها معاني كتيره قوي، ولكن تعالى نتكلم النهارده على الحته النفسيه شويتين. مش بتكلم معاك لو وقعت ماديا، مش بتكلم معاك لو وقعت في فقدان مش عارف مين، لا انا بتكلم معاك لو انت وقعت نفسيا بدون عوامل كتيره خارجيه، ولكن هناخد بس حاجه واحده هنسرقها كده، الا وهي لو تراكمات، يعني لو تراكمات انا معاك برضو. فقول لي امتى بتبقى وقعت وبتقوم نفسك ازاي، وايه الاسباب اللي بتخليك تقع اصلا.

يكون فيه استفادة، ولكن الواحد جاي يقعد معاك وقت لطيف يعني. فما تخوفنيش والنبي يا صباح الكنافة يعني. ليه مريم بتوديني في الحتة دي، بتقول لي صباح الكنافة يا جو عامل ايه، يا رب تكون بخير، حلقة موفقة وممتعة كالعادة. عايزين كده كمان حلقة في حب الشتاء وجماله، حاسة حلقة واحدة مش كفاية. لا لا لا، ده انا هتكلم كتير قوي عن الشتاء وحلاوته طبعا. ازيك يا جو عامل ايه، انا بعتها من بدري عشان اطلب اغنية لولا البنات لعمرو دياب، لان عيد ميلادي كان 4 اكتوبر اللي هو كان من دقايق. فكل سنة وانت طيبة، او كل سنة وانت طيب ماشي. لا دي مروة غيرت صورة الواتساب اصلها فراحت مني. كل سنة وانت طيبة يا مروة. وحاضر يا جو، افتقدت البرنامج جدا الاربع والخميس، وافتقدت موضوعاتك قوي. جبت سيرتك، انا كل حلقة منا ما بتبقيش موجودة بجيب سيرتك في الحلقة، ما اعرفش ليه. بس الحمد لله على السلامة يعني. بالنسبة لموضوع الحلقة، لا وقعت كتير في الجامعة وفي الشغل الاول وشغلي التاني برضو، وفي وفاة امي خصوصا اني ما بينتش زعلي وكنت جامدة خارجيا. بقوم ازاي؟ اولا ربنا بيزرع جوايا ارادة اني لازم اكمل، ثم ببارك الدعاء الوالدين، ويا ريت رامي صبري لو تعرف. حاضر، وصباح الفل عليك يا منة. بالنسبة لحنان اسكندر، انا بسمع الفويس نوتس اللي انت بعتها وهكملها يعني، وهرد عليكي يعني ايه لما اقراهم، بس عشان انت بعتلي فويس سوري لما اسمعهم، عشان انت بعتلي فويس نوتس فهسمعها في الـ في الـ في, الـ في البريك الجاي يعني. ازيك يا يوسف عامل ايه، انا مثلا دلوقتي واقعه ومش بتكلم ومش بكلم صاحبتي المقربه، وحاسه اني زعلانه قوي بس بحاول اقوم نفسي. والله هطلب منكم حاجه، دي حبيبه مبدئيا في صباح الفل حبيبه، واولا يعني ان شاء الله ايه تبقى فتره بسيطه كده. انا هطلب منكم حاجه، عارف انها ممكن تكون صعبه على اي بني ادم بيبقى عايز ينعزل وقاعد لوحده كده ومخنوق، مخنوق ومقريف عموما. انا هطلب منكم حاجه ممكن تكون صعبه عليكم، ولكن والله يعني البرنامج ده طبعا المساحه الامنه زي ما اتكلمنا قبل كده وقلت لكم كذا مره، اتمنى تكون دايما المساحه الامنه ليكم ولافكاركم ولكل الحاجات اللي بتيجي في دماغكم يعني. معلش تعالي على نفسك وتعالى على نفسك كده وقول لي ايه اللي بيضايقك، اتكلم بصراحه قوي. ولو في حاجه مش عايزني اقولها على الهواء في الرساله، لان انا بقرا الرسائل كده ايه اول ما بتتفتح بقراها على طول زي ما هي، ما ببقاش قريتها قبل كده يعني. قول لي، قولوا لي في البدايه خالص يوسف ما تقراش الحته الفلانيه دي بصوت عالي، او ما تقراهاش بصوت عالي كلها اصلا، وارد انا عموما على الموضوع يعني، عشان برضو ايه احتراما لافكاركم. بس ودوا يعني نتكلم في كل اللي انتوا عايزينه، قولوا لي الحته الواقعه اللي واقعين ليه دي. طيب مساء الخير يا جو، معاك هاجر. من ناحيه ان بقع امتى؟ بقع لما يبقى متهمة، لما ببقى متهمة ظلم يعني، عشان دي اكتر حاجة انا بكرهها في حياتي، فببقى مضطرة ساعتها الناس ببراءتي او ماشي. الكلام يعتبر كبير على مواضيع ممكن تكون ابسط من كده، بس انت قصدك عموما لما حد بيظلمك في حاجة مثلا، في بياكل عليك حقك مثلا والحاجات دي، فبتحسي طول الوقت انت محتاجة تثبتي ان انت مش كده يعني. كمان لما اتظلم بالذات من حد قريب، فببقى مضطرة ان انا اجيب دليل واقعد اقول لا انا بريئة وما حصلش كذا، وبحس بكسرة، ببقى انا مضطر اثبت براءتي لحد قريب مني. فده الوقت اللي بتحس ان انت وقعتي فيه. انا ما بحبش اعيط قدام حد، فعادي بقعد لوحدي وبقوي نفسي كويس، وبعدين ابدا اقوم. بس بعدها عمري ما اعرف اكون زي الاول مع اللي ظلمني. وهقول لك معلومه بقى عن البنات عامه، الزعل ملوش ميعاد او سبب يعني، صدقني هي بتحصل فجاه، تقعد تعيط وبعد 5 دقايق ترجع تاني عادي، ولا كان حاجه حصلت. فانا بقول لك بثقه دي في البنات كلها وانا اوله. والله هاجر يعني انت اللي هتلبسي لو الموضوع ده طلع مش صحيح، ولكن فاهم قصدك. طيب بما اننا بنتكلم عن الوقعات وامتى بنقع وامتى بنقوم، فاكيد صديقي المستمع هنسمع الاغنيه دي يعني بالعقل يعني، ونرجع تاني بعد الفاصل ونكمل واقول لكم

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
1: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

ورجعنا من الفصل ولسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 38-35-022. ونكمل في القصة اللي بنتكلم فيها، او مش القصة على قد ما هو الموضوع اللي بنتكلم فيه، واللي هو امتى بتقع وبتقع ليه اصلا نفسيا. بتحس ان انت داون جدا، بتحس ان انت مش، والله بتحس ان انت فقدت طعم كل حاجة. كان لسه واحد صاحبي بيتكلم معايا امبارح، وبالمناسبة يعني مش بقول ده من ان يا حرام ده تعب، لا خالص بالعكس، انت بتلاقي نفسك عايش عادي، بس في حتة بتنقص جواك بس مش ظاهرة للناس غير لو حد جه سألك يعني. فلسه صاحبي كان بيتكلم معايا امبارح، واسف ان انا نسيت كان مين، يعني عندي مشكلة كارثية في الـ في الـ في التفكير في الذاكرة في التذكير في ان انا افتكر يعني. ولكن كان بيقول لي هو في ايه وبتاع، اتكلمنا شويتين فعمقنا شويتين، فقلت له والله اصلا فقدت طعم الدنيا يعني. جمله تبان قويه قوي وتبان مأساويه جدا، ولكن هي مش مأساويه للدرجه دي، لان صباح الفل الواحد بيرجع تاني يعني، مش قصه. بس تحس ان انت فقدت طعم كل حاجه، الاكل كله نفس الطعم، قعده اللعب بلاي ستيشن ولا قاعد على القهوه تحسها صباح الفل عادي. وبتبدأ تستخدم مصطلح صباح الفل يعني اصلا بتحسه لايق على اي حاجه، تحس ان هو سندوي معاك حتتين توست كده، تمسك واحد التوست دي الحياه، حصل لك ايا كانت التوستايه دي بايظه شغاله حلوه وحشه كبيره صغيره، وانت مش قادر هتاكلها يعني، هتاكلها انت مش قادر تغيرها، فتروح مديها واحده صباح الفل، فاهم، تروح مسح مسح عليها كده. فقلت له اصلا فقدت الاحساس فجاه لوحدي. طب ليه؟ ندور بقى، نقعد 3 ايام عمل ندور مش هتلاقي. ليه؟ ما انت مش عارف، هي لوحدها. بس انا ان هذا البرنامج، ما انا برضو مش جاي ارمي لك حاجه واسيبك وامشي. لقيت حاجه، لقيت تقريبا يعني، طبعا مش عارف انا عمري ما هعمم اي قاعده في الدنيا يعني، ولكن لقيت حل بسيط قوي، وبلاش اقول حل، هو سبب، الا وهو ان في حته ناقصه، في ميسنج بازل ايتم كده، ولا في ميسنج بازل كده جواك، اللي هو ايه، انت في قطعه ناقصه في تفكيرك هي دي اللي شغلاك. هتختلف من شخص للتاني وده اللي اكتشفته، بس هي قطعه واحده. هتقول لي بتتنوع، ده انا عايز عربيه وعايز شقه هقول لك هي برضو تستل، هتلاقيها قطعه واحده، ان هو ده احتياج برضو في الاخر. ان اكتشفت ان اتاريها بتحصل ليه، انت قاعد والدنيا رايقه وفجاه لقيت عندك باور غريب، فروحت قايم منظف اوضتك، ورحت قايم قاعد معاهم في البيت، يا جماعه عايزين ايه، نطلب حاجات، اروح ارمي الزباله، حاضر، عايزين طلبات من السنتر، حاضر، عايزين اعمل مش عارف ايه، يلا بينا. عايز فجاه، ما مش هقدر اقول لك بقى يوم ولا تاني ولا تالت يوم ولا بتاع، ايا كان هي نسبه وتناسب يعني، بس فجاه تلاقي نفسك فجأة قاعد في الاوضه، قاعد طبعا الصديق اللي عمرنا ما هنقدر نتخلى عنه، لانه ما بتخلاش عننا، هذا المغني الجميل هتلاقيه فجأة ظهر في حياتك كويس. فبتبدأ تبص، هتلاقي ان في حتة جواك كده لو فضلت تدور هتعرف ان هي دي السبب. فمن الاخر حاسس والله اعلم ان الاسباب ان انت فجأة بتبقى واقع فجأة كده، هي ان في حاجة شغلك عايز توصل لها او تحققها، وهي دي اللي ايه، انت مش عارف تحققها، يا خايف يا بعيدة يا مقلق، ما تفهمش، بقى في سبب منعك ان انت تحقق الحاجة دي، ولكن هي حاجة، في حاجة ناقصة. ده احساسي. هنكمل ونقرأ الرسائل وربنا ما هسيبكم يعني، هوصل لحاجة، هنوصل لحاجة النهاردة. نسمع تامر عاشور ونرجع تاني.

0: نقرا بقى الرسائل ونشوف الناس قالت ايه في القصه اللي بنتكلم فيها. مساله هنا: استاذ يوسف البطل بطل في قمته مش في وقعته. يعني ده كلام جميل بس عايزين حلول منطقيه، عايزين حلول على ارض الواقع، وهنفضل نقع اصلا كده حبه فوق وحبه تحت، حتى لو الحياه حلوه على طول الخط هتفقد بهجتها. اتفق جدا. مين العالمي؟ ثانيه، ماشي، هو رقم مش قايل اسمه بس هو رقم اخر 099. حبيبي يا جو، مينا معاك، لكن وقعت كتير. لازم اقوم عشان اولا منظري، ثانيا الناس ما تشمتش، لازم اقوم. يعني صح، متفق معاك. صباح الفل يا يوسف، يا رب تكون بخير. والله الموضوع جاي على الجرح لدرجه اني مش عارف اقول ايه، بس الحلقه في وقتها حقيقي ومتاكده اني هستفيد كالعاده. يعني برضو اماجي حوار الاستفاده ده اتمنى طبعا، ولكن هنوصل لحاجه. انا حاسس، قلبي حاسس، انا مش ناوي، يعني ما اعرفش هيحصل اللينك الجاي كمان، يعني واصل للليفل ده معاكم، بس انا الموضوع بتكلم معاكم من قلبي بصراحه. فهنوصل لحاجه، انا متاكد هنوصل. بقى انا هقول حاجه جت في دماغي، حد فيكم هيبعت رساله عظيمه كالعاده هيخلينا هو ده صح، انت صح، والحاجات دي هنشوف مع بعض. مساء الفل يا جو، عايشني، ايه الاخبار؟ سامي صفوت، صباح الفل عم سامي، منور الدنيا، انا بخير، انت عامل ايه يا كبير؟ مساء الخير، عايز امسي على حبيبتي غاده حماده، دي فاطمه محمد، اتمنى يكون السلام وصل. الرساله اللي بعدها: صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول الحلقه. انا وقعت كتير جدا بسبب عوامل خارجيه، حاجات ماليش ايد فيها، قدريه بنسبه كبيره، لكن كل مره بقع فيها باخد استراحه محارب واشحن طاقتي وارتب اوراقي وانطلق من جديد. لو الواحد ما عندوش الاراده والاصرار انه يقوم، عمر ما حد يعرف يقومك. صح، حماده بيقول كلام، بيقول حكم، اتفق معاك. لان انت ايا كان بقى الحاجه، وقعت بقى عايز تقوم، جالك الالهام كده فجاه ان انت عايز تبطل تدخين، فجاه حسيت ان انت عايز تخس، عايز تبقى رياضي، عايز تاكل كويس، عايز مش عارف ايه، لو الاحساس ده او الحاجه دي او الدافع ده مش نابع من جواك انت، والله هات لي مين يتكلم. صباح الفل. طيب، انا وقعت من حوالي شهر ولحد دلوقتي ما وقفتش، بسبب ايه بقى؟ دي رحمه، وكانت بعت لي قبل كده عندها 16 سنه. قولي لي يا رحمه، وقعتي ليه؟ يعني قولي لي ايه اللي حصل اللي مخليكي حاسه بكده. طيب، بما اننا شغلنا تامر عاشور، فالناس اللي هتفضل تقعد تقول يا يوسف ادينا بهجه وبتاع، استاذ البهجه جاي اهو. نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: دقيت على باب الحياه لما انجرح كفي، على قد حالي، على قد حالي، ودنيتي ودنيتي ودنيتي بتوعد ولا توفي.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول،
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
1: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. وبما اننا بنتكلم عن الهبوط اللي بيجي لك او الهبوط الاضطرار اللي بيجي لك لما بتبقى نفسيتك متضايق ومش عارف ليه ومخنوق ومقرف وحركات كده, فتعال نقول علم النفس بيتكلم ايه في القصة ديت, الحاجات اللي هي ايه. والله لا, بحاول اخلي على قد ما اقدر ايه الكلام العلمي ده بشكل لطيف وخفيف, فاتمنى تكونوا بوصله لكم بشكل كويس. يعني علماء النفس عارفين فكرة ان انت تعمل ريمونتادا او ان انت تبقى واقع جدا وبعدين قررت لا انا هقوم وهبقى متحمس وهشتغل تاني, المرحلة دي وسموها النمو بعد الصدمة. الابحاث بتقول ان الانسان لما بيقع في حفرة كبيرة جدا او ازمة صعبة, مخه بيمر بمرحلة تشبه اعادة هيكلة, يعني تحسه كده ايه بيبدأ من اول وجديد. والنتيجة ان اكتر من نص الناس اللي مروا بظروف قاسية بيكتشفوا جواهم قوة ونضج وامكانيات ما كانتش موجودة عندهم اصلا قبل الازمة دي. في دراسة شهيرة جدا اسمها عقلية النمو, اكتشفت ان الفرق بين الشخص اللي بيقع وما بيقومش والشخص اللي بيعمل ريمونتادا كده او بيقدر يعود تاني من بعد هدوء وتعب وزعل وحاجات كتيرة جدا, دي مش قدرات شخصية ولكن طريقة نظرته للفشل اللي بتختلف. يعني الشخص الناجح مش بيشوف الفشل كنهاية للمطاف او ان دي خلاص قفلت الدنيا او اهانة لقدراته, ولكن بيشوف ان دي مجرد معلومة بتقوله ان الطريقة دي ما نجحتش محتاجة تتغير, وبالنسبة له الوقعة مش نقطة نهاية اطلاقا, دي مجرد بداية جديدة للوصول. يعني في فرق هنا بين شخصين, شخص ما بيشوف الفشل ده كنهاية للمطاف ان احنا خلاص وصلنا للاخر وقفلت اللعبة كده, وشخص تاني بيشوف ان لأ دي مش نهاية الدنيا, عادي انا عملت المعادلة دي بخطوات غلط وطلعت النتيجة كده ضايقتني, فلأ انا هعيد تاني الخطوات وما عندوش اي مشاكل. كمان ابحاث المرونة النفسية بتأكد ان القدرة على العودة بعد الخسارة دي مش جينات انت تولدت بيها او حظ, دي عضلة تقدر تقويها انت مع نفسك مع الوقت. الابحاث بتقول ان كل ما تتعود تتقبل المشاعر الصعبة في وقتها وما تتهربش منها, وده اللي كنت بتكلم فيه في بداية الحلقة اللي هو احنا هننتشل فكرة التراكمات لان دي مهمة جدا وبتخلينا نروح في حتة وحشة جدا واحنا مكناش متخيلينها, يعني عشان بس ما حلناش المشكلة في ساعتها او عشان بس ما عدناش اتكلمنا او حتى مع نفسنا, وتقبلنا الموضوع او تعالى نقعد نحل يلا نشوف ده حصل ليه, ممكن يكون عشان ما عملناش ده, فده اللي بيخلينا طول الوقت نحس ان الدنيا بالنسبة لنا بتفشل جدا والدنيا باظت وحاجات, ولكن لا, العضلة دي تقدر اللي هي المرونة النفسية ان انت تقدر طول الوقت تقع وتقوم وتقع وتقوم وحركات كده عشان بس انت قررت كل مرة بتقع بتقعد تواجه نفسك تقول انا واقع ليه. بعدها تسأل نفسك ايه الخطة الجاية, وكل ما مخك بيبني وصلات عصبية جديدة بتخليه أسرع وأقوى في أنه يتقبل النتيجة اللي صالحه, وكل ما تقابله مطبات في الحياة يقدر يواجهها بشكل تاني. والله كلام في مضمونه, يعني إيه دايما بيبقى عندي الكلمة بتاعت إيه اللي هو يا باشا قول لي أعمل إيه, ما تعودش تقول لي مرونة نفسية وأطلع وأنزل ومش عارف إيه, لا قول لي أعمل إيه بالظبط, بس حاولت أشرح لكم بقى اللي هو إيه, لا اي حاجة مضايقك اقعد مع نفسك, طب مش لاقي نام يا عم وهتصحى تاني يوم هتلاقي ممكن سبب من اسباب الحاجات اللي مضايقك. تمام, نطلع فاصل وعمرو دياب يروق علينا شويتين ونرجع تاني, لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل ولسه في رحلة البحث عن ايه الاسباب اللي بتخلينا قاعدين مخنوقين فجأة، وايه الحاجات اللي بتخلينا بنتعامل بشكل صعب جدا مع اللي حوالينا. وهرجع تاني وارد بقى على كان في فويس نوتس اتبعتت من حنان اسكندر، وكانت بعتت فويس نوتس وقلت لها هبقى اسمعها في الفاصل وهرد عليكي. فهي كانت بعتلي بالظبط كده بتقول لي انها اكتر حاجه بتوقعها يعني لو في ضغط شغل او المحيط اللي حواليها سلبي بطريقه ما يعني، ولكن اكتر حاجه بقى قوي ان هي لما بتتكلم مع نفسها بشكل سلبي، لما بتبدا تتكلم مع نفسها وتبدا تبص ايه اللي ناقصها، بس ايه اللي بيخليها طول الوقت ما نجحتش في التاسك دي معينه، او انت ما عملتيش ما روحتيش الزياره الفلانيه فانت شكلك مش عارف ايه. السلف توكينج عموما وبتطلع امتى من الحاله الداون اللي هي بتبقى فيها دي؟ بتقولي لما بتبدا تشجع نفسها وتبص على النعم اللي هي عايشه فيها، وتبدا تبص على اللي حواليها وتبدا تلاقي نفسها لا انا كويسه، لا انا عندي شغل، لا انا عندي مكان كويس عايشه فيه، لا لا وحاجات كده. بتقولي مش بتنجح على طول لما بتبدا تدي نفسها البوزيتيف انرجي دي او الطاقه الايجابيه الجميله دي، مش على طول بتنجح، بس قالت لي 85% من الوقت بتبسط وبلاقي نفسي بتغير للاحسن يعني. واكتشفت ان عقلها بيقول لها تعمل ايه سواء سلبي او ايجابي، واتاري بقى الحاجه دي او ان عقلها بيتكلم معاها او هي بتكلم نفسها يعني سواء بالسلب او الايجاب، اتاري ده بقى اللي بيأثر على سلوكها مع الناس اللي حواليها. ده اللي خلاني اخد بالي من الكلام، انا طلعت منها بحاجه اهو، ان هي انت بناء على اللي بتبدا تفكر فيه وطريقتك بتبقى ماشيه ازاي وايه اللي بتبقى بتقوله لنفسك، اتاري ده اللي بيأثر على معاملتك مع اللي حواليك. توقعاتك للناس لو ازيد من اللي هم يقدروا يعملوه كارثه، هتبدا تلاقي نفسك قاعد مستني حد يعمل حاجه وهو قاعد ولا في دماغه ولا يعرف اصلا حاجه عن اللي في مخك ده وعايش عادي، بس انت عشان الديدلاين بتاع مخك جه قال لك هو ليه ما عملش الحاجه دي في الوقت المتوقع منك ليه، يلا دب خناقه. دب خناقه ايه يا عم؟ هو انت اصلا هو يعرف منين ده؟ فبشكرك يا حنان جدا بصراحه على الـ على الـ على الرساله دي، ونكمل ونقرا الرسائل. مساء الخير يا يوسف، عايز ابعت سلام لبنت اختي حبيبتي غاده حماده، رب السلام يوصل. مين تاني ثانيه واحده. يوسف عايز اسمع اغنيه سبت لي قلبي الانغام يا باشا حالا. الاغاني الجايه كلها هتلاقوها اللي انتوا اخترتوها، فهتلاقيها بقى بشكل عشوائي كده. طيب مساء الفل يا جو، محمد ربيع معاك، صباح الفل يا محمد منور الدنيا كلها. مين تاني طيب عشان نبدا نسمع اغاني اكتر ونبدا برضو نقرا الرسائل اكتر، تعالوا نسمع اغنيه. كان منا طلبت من بدايه الحلقه كده ايه رامي صبري، نسمع رامي صبري ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات، رقم الواتساب 015 59 55006.

طيب نكمل ونقرا الرسائل. يا هلا هلا فنان، عامل ايه؟ جاي اثبات حضور، اهلا وسهلا نوره، منوره الدنيا، منوره الدنيا كلها. طيب على موضوع الحلقه، طبعا انا ساعات بلاقيني مش في المود، مقفوله، ولو تسالني السبب ايه فما فيش سبب محدد بعينه، لا بيكون تراكمات. والصعب بالنسبه لي في الموضوع ان انا معروف عني اني من النوع اللي بحب اهزر وما ببينش قفلتي دي للناس، فبالتالي برضو مش ببين لما بمر بالفتره دي، ولكني بحاول جاهده اني ما طولش في الحاله دي. وعن سؤالك ازاي بطلع من الحاله دي، فما عنديش اجابه خالص اقولها لك بمشي عليها، لا انا اللي اقدر اقوله لك اني بحاول ما اديش فرصه لنفسي اقعد لوحدي عشان مركز في حالتي دي لحد ما لقيني والحمد لله رجعت طبيعيه تاني. حاجه عظيمه يا مروه والله، ماشي. يا ريت حاجه الكايروكي بقى، باشا هروق عليك.

بتقول ايه؟ بحييك على فن اختيار المواضيع بجد. بشوف مفيش اصعب من الواقعه او الواقعه قريتها باللغه العربيه. اصعب من الواقعه اللي بنمر بيها كل فتره مع نفسنا، اللي هو ليه وازاي وهنعمل ايه وايه اللي وصلنا لكده، واننا ما نستحقش ده. الواقعه بتاعت نفسنا دي بتبقى صعبه قوي، زائد ان الاسئله ملهاش اجابات ومفيش حلول للي انت فيه. ماشي، اسمها سارة وبسمعك على طول، استاذنك ممكن تسمعني ثيرابي السمر طارق يا باشا. بص اقول لك على حاجه، النهارده في خصومات هشغلها لك حالا. بص كده، ثانيه واحده، يعني لا سحر ولا شعوذه، هوبا ثيرابي فجاه معانا اهي.

اختيار اختيار رائع والله. طيب نطلع فاصل. انتوا لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، وكان حد طلب بهاء سلطان، فنسمع بهاء سلطان ونرجع تاني بعد الفاصل. لسه رقم الواتساب 015 59 55 1006.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ورجعت من الفصل. لسه بتسمعي يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون 3835022. ولسه بنتكلم عن, سميها بقى فقدان شغف, سميها هدوء, سميها مريح الفتره دي, سميها زي ما تسميها. لسه بنتكلم عن الحدوته بتاعت قد ايه انت لما بتبقى واقع بتعرف تقوم, او لو ما بتعرفش تقوم يلا بينا نحاول مع بعض وندردش في الحته دي, ونكمل ونقرا الرسائل اللي مبعوته على الواتساب ونشوف الناس بتقول لنا ايه. طيب, كان بيقول ماشي, نادي بيقول لي مساء الفل يا جو, معاك نادي مصطفى. انا كنت مدخن وبطلت من سنتين. عامه اللي بيقع لازم يبص حواليه وياخد اي قصه تشبهه او تشبه قصته يعني عبره, ويحاول يستفيد منها. كلنا لما بنقع نفسيا بنتأثر, بس التأثير الحقيقي لو ما تأثرتش بقصة إيجابية حصلت لشخص معين, مش شرط تبقى نفس وقعتك, بس هنا تاخد العبرة انك انسان وطبيعي تقع وتغلط وتخطئ. مهم جدا تفهم ان ده طبيعي, ساعتها هتقدر تقوم. وشكرا يا عالمي واسف على الإطالة. بالعكس يا عم نادي, والله ده انت بتقول كلام حلو قوي, يعني بشكرك انت على كلامك. انا غفران من ليبيا, تحية لأختي الصغيرة عشان عايزة يحطوا اسمها في التلفزيون جوري. حقيقة وأغنية روان حسين الجديد, حاضر حاول أعمل كده. وتحية لكم جميعا وكل أهالينا في ليبيا. طيب دينا, صباح الفل عليك يا دينا. ماشي, أكتر حاجة بتعجبني, لا ده رسائل بقى كتيرة. استنى, ده مهم من الرياض مطنشني. لا والله ما أقدر, بقالك كتير ما سلمتش عليا, والله ما أقدرش. ممكن تكون رسائل بتطير مني, بس انا معاك يا هو. موضوع جامد. انا بقى اشوف الموضوع ده, هات ورقه وقلم وعد معايا. الحمد لله كل مره بقوم وببقى احسن من الاول وبنفسي بعد ربنا مش بمساعده حد. اصعب وقت وقعت ساعه موت اختي الله يرحمها, واللي هي كانت قريبه قوي مني, وصعب قوي فراق الاخت بالذات لما تكون اقرب واحده ليك. انا دلوقتي بجد بعد فراقها حاجات كتيره ما بقتش ادقق فيها, اللي يمشي يمشي زي بعضه. ماشي, يعني اللي انت قلتيه مفهوم جدا, خصوصا لما بيجي فراق بيبقى الوقعه بعديها بتبقى صعبه. بتقولي اكتر حاجه بتعجبني فيك فن اختيار المواضيع, عندك كاريزما في تبسيط المواضيع. يعني بنحاول والله, ما يعني ايه, بستفيد منكم بصراحه, انتوا بتفرقوا معايا جدا في كل اللي بقدمه. يعني انا دوجه او دوجه, يعني ايا كان الاسم بيتنطق ازاي, يا يوسف. الانسان الشغوف لما بيفقد شغفه وطاقته بتخلص ما بيعرفش يرجع بسهوله, بس طول الوقت بيحاول يبقى كويس وطول الوقت ما بيعرفش برضو. ودي حاجة صعبة قوي, لاني من الناس دي ببقى السبب في ده, لان الناس اللي حواليا طول الوقت بيحركونا لتحت واحنا بنحاول نطلع من الحالة دي, بس الوضع بيبقى لو عايز اطلع منها بس عارف اني هرجع تاني 100%. يعني الاجابة حاسسها من القطعة, انا فاهمك مبدئيا, بس الإجابة من القطعة. يعني ده بسبب الناس اللي حواليك, يعني الناس اللي حوالينا بيفرقوا جدا معانا. الطلب مننا أنغام, وإحنا قاعدين فجأة كده بنتكلم الطلب مننا أنغام من شوية. نسمع أنغام ونرجع تاني. لسه اسمع يوسف بركات, ما تروحوش في أي حد.

بصوا يعني هي قصة، أنا صريح معاكم زيادة عن اللزوم. يعني إيه؟ ما أصل أنا ما أحبش بصراحة إيه أحس إن حد جاي يديني معلومة ويجري. أنا هقول لك قصة أعصرها قوي وخد منها المعنى الحلو، ولكن حرفيا صديقي المستمع هي إيه من بره تحسها إيه اللي هو يا عم خلص يعني فاهم، بس إيه هي فيها عبرة حلوة. تعال نسمع العبرة الحلوة دي، ناخد العبرة وناخد بعدها ونمشي. يعني احنا نسمع القصة ونمشي تاني. بما اننا بنتكلم عن الوقعات بقى وامتى تقوم وتقع والحاجات الجميلة اللطيفة دي كلها، انسى ان انت بتشتغل وبتقبض القبض اللي بتقبضه ايا كان كام، يعني الحمد لله على كل حال، ولكن انسى كل الحاجات اللي في حياتك دي وتعالى اعتبر نفسك بني ادم طيف، اعتبر نفسك طيف طاير في الدنيا جاي زيارة ومشي. ونقرا القصه دي. رجل اعمال بريطاني يشتري بنك رفض اعطائه قرض. يعني في قصه ان الراجل ده مواطن بريطاني اسمه ادم ديرينج، يعني ان كان قلت الاسم صح ولا لا، حاول ياخد قرض بقيمه 10,000 جنيه استرليني من احد البنوك سنه 2004، يعني من 22 سنه كده. البنك وقتها رفض انه يديله القرض، عشان كده ما كانش هيبقى في قصه لو كان اداله القرض. فليه؟ لان الضمانات ما كانتش كفايه، وكلام منطقي جدا يعني، وانت مش مضمون ان انت تعرف تسدد الفلوس دي بعد ما تاخدها. يعني ادم حس بالاهانه جامد صديقي المستمع، وقرر انه هينتقم. وفعلا بعد اكتر من 20 سنه قضاها في العمل والاجتهاد والمثابره والاستثمار قدر انه يشتري البنك. رجل الاعمال صاحب 39 سنه قال ان اللحظه دي سنه 2004 غيرت حياته، ويومها قرر انه هيكون ناجح جدا في حياته ومش هيستسلم للفشل. ورغم انه وقتها ما كانش معاه فلوس يشتري حتى كرسي مكتب، كبر وبقى كان الكابتن مدحت شلبي تقريبا هو اللي قال كده. المهم يعني لكن دلوقتي كبر وبقى دلوقتي مليونير كبير، وقدر يشتري نفس البنك اللي اعتبره انسان غير مضمون. يعني خد العبره ونعلى بالمزيكا بس عشان ما تقعدش تقعد تقول لي ايه القصه اللي انت جاي تجيبها لي دي. انا بقول لك ايه، عصر معجون السنان عشان يطلع اخر شويه فيه، عشان كده بقول لك مخنوق ومقريف. انا فاهمك والله فاهمك، بس قلنا نقول القصه دي عشان يبقى في حلقه ساعدني ان انا اعمل حلقه، يعني بتكلم معاك بكل صراحه. طيب كان في كذا حد بيقول لي ان انا عايز اسمع شيرين، فنسمع شيرين. ولكن ايه هنسمع شيرين امتى؟ هتكتشف ان هتسمع شيرين لوحدك بعد ما نمشي. ليه؟ لان دي مزجت الختام ووصلنا لنهايه الحلقه. ولكن عايز اقول لك ان ده موضوع رحله بحث ورحله حياتيه، فمش هبقى اتكلمت معاك في الموضوع ده وسبتك ومشيت. لا صديقي يا مستمع، انا بطلع 3 مرات في الاسبوع، حد واربع وخميس على الهوا من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. مواضيع اكتر وهنتكلم تاني وتالت في الموضوع ومش هنخلص، هنفضل طول الوقت نتكلم فيه لحد ما نبسط ونفرح طول الوقت. ولكن اديتك طعم وانت تقريبا خدت الطعم ده. مفيش حاجه اسمها نفرح طول الوقت، يعني لازم يبقى في وقعات، ولكن تحس ان الوقعات اللي بتيجي من ان انت تحاول احلى بكتير من ان انت تبقى محطوط غصب عنك. يعني من الاخر قوم وتحرك وحاول، والفكره اللي في دماغك اللي كنت عايز تعملها دي لا اعملها ما تخافش، لان الفرق بينك وبين واحد نجح في الفكره اللي في دماغه ان هو قام نفذها بس. كلامي يبقى انت ما بشريه فاهمك، وحاسس ان انت مش هتصدقني، وحاسس ان انت بتطلع على التلفزيون وبجاي تقول لنا الكلمتين دول، لكن والله ابدا صديقي. لا من الاخر كده، الحاجات الحلوه والنجاحات والانبساطات والحاجات الجامده جدا بتيجي من القلب، فلازم يبقى قلبك شويه جامد وقلبك انت كمان. وخش ما تخافش، بص طول ما انت بتذاكر في الموضوع كويس، وطول ما انت بتحسبها مظبوط، وطول ما انت سايبها على ربنا برضه او في الاول يعني قبل اي حاجه، ما تنساش ان العظماء اللي غيروا التاريخ دول كلهم ما نجحوش، مش عشان هم، هقول لك كلمه تبان غريبه وسطحيه يعني، بس هم ما نجحوش عشان بس نجحوا، لا هم نجحوا عشان كان في تحت محاولات كتير قوي. من الاخر ارضى باللي انت فيه، وحط عندك النية بتاعت ان انت تبقى احسن بعدين في المستقبل، واشتغل بقى عشان على النية دي، واشتغل على ان انت تعمل حاجات حقيقية وهتوصل لكل اللي انت عايزه. كان معكم يوسف بركات على الهواء مباشرة لمدة ساعتين اللي حاجة بسيطة، ان شاء الله او اتمنى يعني تكون الحلقة دي عجبتكم وكانت خفيفة على قلوبكم جميعا. ان شاء الله اكون موجود يوم الاربعاء الجاي من الساعة 12 برضو بالليل. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وخطره

الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اثنين وثلاثة من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: أمام القلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.